فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك، لأنه كما شربتم على جبل قدسي يشرب جميع الأمم دائما، يشربون ويجرعون ويكونون كأنهم لم يكونوا. وأما جبل صهيون فتكون عليه نجاة ويكون مقدسا، ويرث بيت يعقوب مواريثهم، ويكون بيت يعقوب نارا، وبيت يوسف لهيبا، وبيت عيسو قشا، فيشعلونهم ويأكلونهم، ولا يكون باق من بيت عيسو، لأن الرب تكلم. ويرث أهل الجنوب جبل عيسو، وأهل السهل الفلسطينيين، ويرثون بلاد أفرايم وبلاد السامرة، ويرث بنيامين جلعاد. وسبي هذا الجيش من بني إسرائيل يرثون الذين هم من الكنعانيين إلى صرفة. وسبي أورشليم الذين في صفارد يرثون مدن الجنوب. ويصعد مخلصون على جبل صهيون ليدينوا جبل عيسو، ويكون الملك للرب.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح التاسع الايه 10: وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانية، قال له الرب في رؤيا: يا حنانية. فقال: ها انا ذا يا رب. فقال له الرب: قم واذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأنه هوذا يصلي. وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانية داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. فأجاب حنانية: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. فمضى حنانية ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال: أيها الأخ شاول.

قلت قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس، فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه كشور فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. آمين. نتابع رحلتنا مع أبائنا الرسل. الرحلة توقفت، عمل الترانزيت 6 أشهر في الحوش تحت، بقالنا تقريبا 6 أشهر متوقفين، فبنعمة ربنا النهاردة نكمل. أفكركم آخر حاجة كنا واقفين فيها، ربنا يخليك، فاكرين آخر حاجة كنا واقفين فيها فين؟ في سفر الأعمال. كنا آخر مرة سايبين بولس اللي هو شاول الترسوسي واقع على الأرض في الطريق منين؟ من أورشليم لدمشق. فالراجل بقاله 6 أشهر سايبينه في الشارع. أفكركم بالحكاية. كنا قلنا إنه أول اضطهاد حصل على الكنيسة كان في قتل القديس استفانوس، وبعديها بدأ اضطهاد شديد على الكنيسة في أورشليم، فكانت النتيجة أن كل المسيحيين تركوا أورشليم وهرب، والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. وشفنا خط من خطوط التبشير ديت كانت مع مين؟ فيلبس 1 من 7. بعد كده رجعنا أورشليم تاني، لقينا شاول لم يزل ينفس تهددا وقتلا، قاعد إيه؟ يقتل في المسيحيين اللي في أورشليم. فلما بص لقى المسيحيين سابوا له أورشليم وهربوا، فأخذ رسائل من رؤساء الكهنة علشان يروح يقبض على المسيحيين اللي موجودين فين؟ في دمشق. وسافر بولس في الطريق من أورشليم إلى دمشق، وقبل ما يصل إلى مدينة دمشق وفي نص النهار أبرك حوله نور من السماء وظهر له السيد المسيح وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له: من أنت يا سيد؟ قال له: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس من يخس. فقال له: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ قال له: قم أدخل إلى المدينة اللي هي دمشق، وهناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وفعلا راح داخل مدينة دمشق في بيت واحد مسيحي اسمه يهوذا، وكان لمدة 3 أيام صايم، لا بيأكل ولا بيشرب، وفاقد البصر بسبب الرؤية اللي شافها بتاعة السيد المسيح. قعد بولس الرسول اللي هو شاول الترسوسي 3 أيام صايم. 3 أيام دول عندنا عملوا كام؟ عملوا 6 شهور. فطبعا يعني نتوقع ان حالة الرجل ايه؟ 6 أشهر ما بيأكلش. بس هو في الحقيقة يعني التحول اللي حصل في 3 أيام دول بالنسبة لشاول الترسوسي من شاول المضطهد للكنيسة إلى بولس الكارز، في الحقيقة التحول دوت يعني مش قليل عليه 6 أشهر. يعني هو في الحقيقة حصل في حياة بولس في مدة قد ايه؟ 3 أيام اللي هو اللي قعدهم صايم دول. لكن في الحقيقة قيمة التحول ديت يعني ممكن إنسان ربنا يقعد يشتغل معاه مش 3 أيام زي بولس علشان يغيره، يشتغل معاه بالشهور وبالسنين علشان يتحول التحول الشديد اللي تحوله بولس الرسول. المهم، مين شاول الترسوسي دوت؟ البلد بتاعته اسمها ترسوس، وترسوس ديت اللي هي حاليا تركيا، كانت في الوقت دوت تركيا، كانت في الوقت دوت مدينة عظيمة جدا ذات شأن، وكانت فيها مدرسة فلسفة كبيرة خالص. المدينة ديت التاريخ بيحكي لنا فيها قصص بديعة خالص، انه قبل الرومان ما يحتلوا منطقة اسيا بما فيها مدينة ترسوس، كان اليونانيين هم اللي بيحكموا العالم في الوقت دوت. فلما اليونانيين شافوا ان مدينة ترسوس ديت مينا ورحلات كتيرة بتعدي عليها، فحبوا يعملوا مدرسة للفلسفة اليونانية في ترسوس، فأنشئ في هذه المدينة مدرسة تدرس الفلسفة اليونانية. أيضا يحكي لنا التاريخ قصة لطيفة عن مدينة ترسوس ديت، إنه في المدينة ديت في سنة 40 قبل الميلاد في مركب جات، المركب دي المؤخرة بتاعتها كلها ذهب، واللي بيسوقوا المركب ديت بنات، والمجداف بتاع المركب من الفضة، وكانت تجلس على هذه المركب مين؟ الملكة كليوباترا.
كانت راحة تقابل حبيبها بطليموس. المهم اللي يهمنا احنا انه في المدينة ديت كانت فيه ام تقية كانت كل يوم بالليل تجيب الطفل الصغير بتاعها وتقعد تحكي له قصص عن ابراهيم وازاي ترك اهله وعشرته وربنا باركه وجعل نسله هو الشعب المختار له. قعدت تحكي له عن يعقوب ومطاردة اخوه عيسو له، قعدت تحكي له عن موسى وازاي خرج الشعب دوت من مصر، قعدت تحكي له عن شاول وعن داود. الولد دوت هو مين؟ ابنها شاول الطرسوسي. ايه اللي احنا نعرفه عن الولد دوت؟ مفيش معاد محدد نقدر نحدد فيه ميلاد شاول، لكن تقريبا من سنة 1 لسنة 5 ميلادية اتولد في الفترة دي، وبأكثر تحديد ما بين سنة 2 وسنة 3 ميلادية. بس طبعا احنا عارفين ان المسيح اتولد قبل التقويم الحالي بايه؟ بأربع سنين. المسيح اتولد سنة 4 قبل الميلاد، بمعنى انه المسيح كان عمره 6 سنين أو 7 سنين بالجسد، كان شاول لسه مولود. يبقى المسيح بالجسد سنه اكبر من شاول بحوالي ايه؟ 6 أو 7 سنين. المهم انه الاسرة ديت رزقت بالولد دوت وسموه شاول، وشاول معناه المشتهى او المطلوب في الصلاة. فعلى ما يبدو احتمال كبير تكون ان الاسرة دي كانت محرومة من الاطفال وصلوا ان ربنا يديهم ولد، فلما اداهم ولد سموه ايه؟ شاول، اللي هم سألوه من مين؟ من ربنا، او اشتهوه او طلبوه من ربنا، علشان كده دعي اسمه شاول. بعض التقليدات القديمة بتقول ان ابوه كان اسمه أنطونيوس وامه اسمها رحيل. يعني طبعا هي ما تهمناش كتيرة، بس في الحقيقة لما حد بيحب حد بيبقى عايز يعرف عنه ايه؟ عايز يعرف عنه كل حاجة. احنا عشان بنحب بولس الرسول فقعدنا نبحث في امهات الكتب، ففي تقليدات بتقول ان بولس ابوه اسمه أنطونيوس وامه اسمها رحيل. زي ما قلنا اتولد سنة 2 أو 3 ميلادية، يعني المسيح بالجسد اكبر منه بحوالي 6 أو 7 سنين. لما اتولد الولد دوت دعية باسمين، اسم شاول ده اسم عبري واسم بولس ده اسم روماني. ايه حكاية الاسمين دول؟ في الحقيقة في 4 آراء حوالين الاسمين بتوع بولس. الرأي الاول رأي العلامة أوريجانوس، قال انه لما اتولد ابوه وامه سموه الاسمين دول، وده رأي مقبول لانه معروف كان عادة اليهود في الوقت دوت كانوا يدوا للمولود اسمين، اسم عبري يبقى وسط العشيرة ووسط اهله فده يبقى اسم يهودي، واسم تاني روماني يتعامل فيه في العالم الخارجي. فأوريجانوس قال ان هو خد الاسمين دول اول ما اتولد. في رأي تاني، رأي القديس أغسطينوس، قال ان هو اسمه شاول لكن لما اختير للكرازة في كنيسة أنطاكيا، لما الروح قال افرزوا لي برنابا وشاول، فراحوا مغيرين اسمه من شاول الى بولس. زي ما بنشوف النهاردة في تقليد الكنيسة، مثلا لما يجي يعملوا واحد اسقف او واحد كاهن يبقى له اسم وبعد كده يروح مدين له اسم تاني. فرأي أغسطينوس ان هو خد الاسم دوت اول ما صلوا وضع عليهم الايادي واطلقوهم، فراحوا مغيرين اسمه من شاول لايه؟ لبولس. احتمال. رأي تاني قاله القديس يوحنا فم الذهب، قال ان هو اسمه شاول لكن دعي بولس في العماد لما تعمد على ايد حنانية راح مغير ايه؟ اسمه. ودي برضو بنشوفها في تقليد الكنيسة عندنا، ان ممكن الولد يبقى له اسم بابا ومامته مسميينه بيه ويكون مثلا اسم مش اسم قديس او اسم علماني، او حتى لو اسم قديس الكنيسة بتحب ان في المعمودية تدي له اسم تاني علامة ان ده شخص ايه؟ شخص جديد. اللي نزل المعمودية شخص واللي طلع المعمودية انسان جديد. فرأي ذهبي الفم ان هو اخذ الاسم ده في المعمودية. رأي رابع قاله القديس جيروم، قال ان هو اسمه شاول لكن لما طلع في الرحلة التبشيرية الاولى وراح مدينة قبرص زي ما هنشوف بنعمة المسيح، اول انسان قبل المعمودية على ايد بولس هو سرجيوس بولس الوالي. فبولس لما لقى الراجل دوت هو اول من قبل الايمان على ايديه، فراح مسمي نفسه باسم الايه؟ الوالي. فالوالي اسمه سرجيوس بولس، راح واخد منه اسم ايه؟ بولس. ده رأي القديس جيروم. دول 4 آراء كل واحد يعجبه رأي فيهم ايه؟ ياخده.
بس هو في الحقيقة الأغلبية بتميل للرأي الأول بتاع أوريجانوس إن هو في ميلاد

ده دعي بالايه؟ بالاسمين دول. ودي عادة اليهود زي ما قلت لكم انه يسموا الولد باسم عبري، زي مثالها شوية احنا في الكنيسة المعمودية، ممكن الولد يبقى اسمه ماجد، معرفش اشمعنى ماجد يعني، بس فده اسمه اللي بره، لكن جوه الكنيسة يروح مدين له اسم ايه؟ اسم مثلا مرقص، اسم مينا، فهمتي؟ طيب ايضا يعني بنحاول نستنتج حاجة من حياة القديس بولس، بنستنتج انه احتمال كبير امه تكون ماتت وهو لسه ايه؟ لسه صغير. طب ليه الحزن النكد دوت؟ هو مش نكد ولا حاجة، هو في الحقيقة انه شعرنا في بولس انه في حنين للام. في رسالة روميا بعد بيقول له سلم على روفوس وامه التي هي ايه؟ امي. يعني اعتبر ام روفوس كانها ايه؟ امه. فبعض الدارسين قالوا يعني احتمال ان هو كان محروم من الام فشعر في الست ديت ايه؟ انها في مكانه امه. فالبعض استنتج انه قد تكون امه توفت وهو ايه؟ وهو صغير. ايضا نعرف عن بولس، ودي بقى عرفناها من العادات بتاعه اليهود في الوقت دوت، ان كانوا في سن 6 سنين يودوا الولد الصغير مدرسه ملحقه بالمجمع. قلت لكم اليهود اللي كانوا بره اورشليم كانوا يصلوا فين؟ كانوا يبني نفسهم مجمع. المجمع دوت غير الهيكل، الهيكل فيه مذبح لكن المجمع ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش مذبح. المجمع دوت كان المكان زي الجمعيات دلوقتي، يعني لو مثلا في كنيسه العذراء اهي، لو مثلا في شارع الاسكندراني في جمعيه، دي ما بيتعملش فيها قداس لكن دي مجرد مكان يجتمعوا فيه المسيحيين يوعظوا يرتلوا، فدي اسمها جمعيه. اهو اليهود كان كده، كان عندهم الهيكل ده في اورشليم فقط، لكن في اي حته تاني في الارض كانوا يعيشوا فيها كانوا يبنوا مجامع زي الجمعيات كده. فكان كل مجمع ملحقة بيه مدرسة علشان يعلموا الولاد اليهود الايه؟ اللغة العبرية والأصفار بتاعة الشريعة. فدي كانت عادة اليهود. فمن هنا بنستنتج ان بولس في سن 6 سنين ألحقوه بالمدرسة بتاعة مجمع ترسوس. وعلى ما يبدو ان بولس في سنه الصغير أبدى اشتياقات للمعرفة، فعلشان كده راحوا معلمينه كمان اللغة اليونانية. وده بقى احنا عرفناه من رسائل بولس الرسول ان كان بيكتب الرسائل دي باللغة الايه؟ باللغة اليونانية. دوت اللي نعرفه عن بولس من جهته ومن جهة امه. اللي نقدر نعرفه عن بولس من جهة ابوه، ان ابوه كان يهودي من سبط بنيامين، لان بولس قال عن نفسه ان هو بنياميني، وكان من مذهب الفريسيين زي ما قال بولس، حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسيا. فكان أبوه فريسي وبالتالي بولس ابنه كان من الفريسيين. أيضا أبو بولس كان حاصل على الجنسية الروماني، وبالتالي لما خلف ابنه بولس فبولس حمل الجنسية الإيه؟ الرومانية. ودي برضه عرفناها لما كان بولس راح أورشليم وجي الأمير لسياس حب يجلده، فبولس وقف اعترض قال له أيجوز لك أن تجلد رجلا رومانيا غير مقضي عليه؟ يعني القانون يديك حق أنك تجلدني بدون محاكمة؟ فاختشى الأمير لما عرف أنه هو إيه؟ أنه هو روماني. طب جاب الجنسية دي منين؟ جابها من أبوه. فالظاهر أن أبوه عمل عمل عظيم للدولة الرومانية فمنحته لإيه؟ الجنسية الروماني، فبولس خده. أيضا أبو بولس علموا صناعة الخيام، لأن كانت المعلمين اليهود يعلموا الآباء كده، إنك علشان تحفظ ابنك من السرقة علموا حرف. ليه؟ لأن وقت الحاجة لو مش لاقي ياكل ومفيش حرفة في إيديه هيسرق، فعشان تحميه من السرقة علموا صناعة. فأبو بولس علم ابنه صناعة الإيه؟ الخيام. ودي عرفناها من رسائل بولس إنه كان زي أكيلة وبرسكيلا في صناعتهما إيه؟ خيامين كبولس. فمن هنا عرفنا أن بولس كانت حرفته صناعة الخيام. عاش بولس في ترسوس حوالي لغاية سن 13 أو 15 سنة. في السن دوت كانت عادة اليهود لما يلاقوا ابنهم يعني عايزين يربطوه أكتر بالعبادة اليهودية كانوا يبعتوه الهيكل يتعلم الشريعة. فبولس قال عن نفسه أن أنا تعلمت الشريعة عند رجلي غمالائيل معلم الناموس. فمن هنا استنتجنا ان بولس ترك ترسوس في سن 13 او 15 سنة وراح اورشليم ودرس الشريعة تحت رجلين غمالائيل. في تاريخ اليهود في 7 علماء في الشريعة اليهود يعترفوا بيهم من ضمن

انهم مين؟ جمالائيل دوت من اشهر معلمي الناموس. راح بولس الرسول واتعلم بقى ازاي العباده اليهوديه، ازاي الصوم، ازاي الصلاه، ازاي الشرائع. بعد ما درس الشريعه رجع مره تاني لفين؟ لطرسوس. بمعنى انه لما تجسد المسيح بولس ما كانش فين؟ في اورشليم.

بعد ما المسيح خدم وتمم الفدا وصلب وقام وبدأ الرسل يكرزوا باسم المسيح، سمعنا ان بولس رجع مرة تاني اورشليم. وكان في الوقت دوت مين اللي بيخدم؟ شفنا بقى خدمته القديس مين؟ استفانوس. وبسبب حكمة استفانوس اتغاظوا منه فرجموا استفانوس. وشفنا بقى في رجم استفانوس انه اللي رجموا استفانوس حطوا الثياب بتاعتهم عند رجلي شاب يقال له ايه؟ شاول. صباح الخير. صباح الايه؟ صباح الخير. طيب، وقال لنا الانجيل ان شاول كان راضي بقتل. طب السؤال اللي يهمنا بقى، ايه سر اضطهاد شاول للمسيحيين؟ انا صوتي نبحني ولسه ما قلناش حاجه، فانتوا بقى اللي ايه ترد. شاول، ايه سر اضطهاد شاول للمسيحيين؟ طيب العقيده بتاعته طلع دين تاني، ما انا مالي يعني، هو عشان غير على العقيده بتاعته طلع ايمان تاني يروح يضطهد؟ انت خليك في الدين بتاعك. هي نص اجابه يعني، انت قربتي، بس يعني احنا عايزين نوصل لل ها. طيب مش مقتنع وعايز يوصل ما يضطهدهمش، يروح يسالهم. هو في الحقيقة سر مشكلة بولس كانت عثرة الصليب. يعني ايه عثرة الصليب؟ يعني لقى الناس المسيحيين بيقولوا ان المسيح يسوع هو المسيح. طيب بيقولوا عن المسيح انه صلب. ما بولس بيسمع الايمان الجديد اللي طالع دوت. طب وهو يعلم من الشريعة ان ملعون كل من علق على خشب. يعني يسوع اللي اتصلب دوت في فكر بولس حلت عليه لعنة مين؟ لعنة ربنا. طب المسيح بحسب فكر اليهود يحل عليه روح الرب مش تحل عليه اللعنة. قال يبقى كده هم بيجدفوا على مين؟ على ربنا. فغيرتوا على اسم الله، ايه اللي خلته يضطهد الايه؟ المسيحيين. الحاجة التانية انه لقى المسيحيين بيقولوا تعليم ضد عوائد الرؤساء طلعوها من الناموس، من جهة حفظ السبت ومن جهة غسل الأبريق و هو راجل فريسي وعارف ان الحاجات دي كلها ليها مرجع في الشريعة. هي صح من فكر الرؤساء، لكن بحسب فكر بولس ده احنا مطلعينها من الشريعة. فكون ان هم بيلغوا العوائد دي يبقى كده هم ضد الايه؟ ضد الشريعة والناموس. فبولس اضطهد المسيحيين لان شعر ان هم بيجدفوا على ربنا لما قالوا ان المسيح هو المسيح والمسيح علق على خشبة. والأمر الثاني أنه التعليم بتاعتهم ضد العوائد اللي قالوها لنا أبائنا من الناموس ومن الشريعة. فعلشان كده بدأ بولس يضطهد في المسيحية. لكن في حاجة كانت بتهز نفس بولس من الداخل، هي إيه؟ استفانوس. وهو بيترجم نمرة واحد كان وجهه كوجه إيه؟ ملاك. الحاجة التانية الكلام اللي طلع من بق استفانوس وقت الرجم، قال له يا رب لا تقم لهم هذه الايه؟ الخطيئة. فده بقى كان الصراع اللي جوه نفس مين؟ بولس. منين الناس دول؟ بحسب ما انا افهم ناس مجدفين على الله وناس كسرين لشريعة ربنا. ومنين واحنا بنموت الراجل دوت وشه زي الملاك وبولس كان موجود وكان شايف؟ ومنين التسامح اللي في نفس الناس دول؟ فدي كانت مخلية بولس ايه؟ متلخبط. انا فاهم ان انا صح، بس اللي انا شايفه في الناس ديت حاجة مش طبيعية. يا ترى مين الصح، انا ولا ايه ولا هم؟ وفضل بولس ايه في الحيرة ديت الى ان كان اللقاء اللي فيه منتصف النهار. سفر الاعمال الاصحاح التاسع القديس لوقا حكى قصة ظهور المسيح لبولس في الطريق لدمشق، وهو بولس ذكرها مرتين، مرة قدام أغريباس الملك ومرة قدام الشعب في أورشليم. لما نوصل لهم هنبقى نحكي عنه. عارفين بقى القصة ان هو زي ما قلت لكم أخذ رسائل من الرؤساء وراح علشان يقبض على المسيحيين اللي فين؟ اللي في دمشق. قبل ما يصل إلى أسوار المدينة في نص النهار أبرق حوله نور إيه؟ نور شديد. من شدة النور ده عمل إيه في عينين بولس؟ اتعمت عينه. ومن هذه اللحظة ظل بولس أعمى لمدة إيه؟ 3 أيام لا يبصر. وبعض الدارسين قالوا إن بولس كان نظره ضعيف

عرفتوا منين ان بولس نظره ضعيف؟ قالوا نمرة واحد بولس كان بيملي الرسائل. بولس كان ايه؟ بيملي الرسائل. لو هو نظره كويس، الرجل اللي نظره ضعيف لما يجي يكتب يكتب خط ايه؟ خط كبير، يبقى خطه مش واضح. فقالوا عشان كان بيملي الرسائل فاحتمال يكون بولس كان نظره ايه؟ ضعيف. والمرة الوحيدة اللي كتب فيها بايديه كانت في رسالة غلاطية، قال لهم ايه؟ انظروا ما اكبر الحروف التي كتبتها اليكم. فقالوا ايه؟ يعني عشان نظره ضعيف فلما بيكتب يكتب الحرف ايه؟ كبير. ببعض الدارسين قالوا كده، فقالوا يبقى كان نظره ضعيف. وخصوصا ان اهل غلاطيا بيقولوا لبولس ان احنا من محبتنا ليك وددتم لو قلعتم عيونكم وايه؟ واعطيتموني. انتوا كان هين عليكم تديكوا ايه؟ تدوني عينيكوا. فقال يبقى ده احتمال لما لقوا بولس نظره ضعيف، قال بولس انت تاخد عينينا وانت تشوفه بلاش احنا. فقال يبقى بولس كان نظره. طب ايه اللي ضعف نظر بولس؟ قالوا النور الشديد اللي شافه فيه الطريق منين؟ من اورشليم لدمشق. طبعا كل الحاجات دي تحتمل اه وتحتمل لا، لان انظروا ما اكبر الحروف ليها تفسير تاني، انه مش يعني بيكتب بحرف كبير، لا كتب عدد كبير من الكلمات. بولس لما كان يكتب الرساله كان يمليها، كان يجي يكتب اخر كلمه بايده هو، السلام بيدي انا بولس الذي هو علامه في كل الرسائل. يعني دي الامضه بتاعته. رساله غلاطيا كتب لهم ايه؟ باراجراف كبير، فعشان كده قال لهم انظروا ما اكبر الحروف، يبقى مش مقصود بيها انه يعني كان الحرف خطه كبير، لا ده كتب كلمات ايه؟ كتير. فيعني ايه؟ كل راي من دول يحتمل اه ويحتمل لا. بعض الدارسين قالوا اه انه في احتمال ان يكون نظره ضعف بسبب الايه؟ الرؤيه دي. المهم لما شاف المسيح، احنا دلوقتي في سنه 33 ميلاديه، وقلنا المسيح اتولد سنه 4 قبل الايه؟ الميلاد. خلي دي في ذهنكم تملي. اول ما ظهر له المسيح اتعمى بولس ووقع على الارض وقعد 3 ايام لا ياكل ولا يشرب. ده حال بولس من بره. طب حاله من جوه بقى كان ايه؟ كان في حال ايه؟ قلق وشك واضطراب. يا ترى انا صح ولا الناس دول هم اللي ايه؟ هم اللي صح. هم قالوا ان المسيح هو المسيح، واحنا قلنا عليهم دول بيكدفوا على ربنا، عشان كده موتنا لهم المسيح على الصليب. طب المسيح اللي مات انا النهارده شفته بايه؟ بعيني، قائم منين؟ من الموت. طب وفي حد بيموت ويقوم؟ الله، يبقى فعلا ممكن يكون هو ده مين؟ المسيح. يبقى المسيح اللي احنا مستنيينه كيهود احنا اللي موتناه. المسيح اللي احنا بنقول على المسيحيين ان هم بيجدفوا لما قالوا ان يسوع هو المسيح، يطلع هو فعلا المسيح؟ فدي خلت بولس ايه؟ اتلخبط. يعني معنى كده ان كل حياتي اللي فاتت كانت ايه؟ كانت غلط، وكل اللي انا عملته من اجل ربنا وكنت بظن ان انا ماشي صح طلع ان انا ماشي ايه؟ طبعا كل ده عمل ايه في نفس بولس من جوه؟ ارتبك بولس. لكن يا احبائي في الحقيقه الثلاث ايام اللي قضاهم بولس دول حولوا بولس من مضطهد الى مضطهد. حولوا بولس من ايه؟ من مضطهد للمسيحيين الى مضطهد من اجل مين؟ من اجل المسيح. وبسبب الثلاث ايام دول والرؤيه اللي شافها بولس والتحول اللي حصل في حياته، قعد بولس 34 سنه بعد هذا اليوم يكرز باسم المسيح. احنا في سنه كام قلت لكم المسيح ظهر؟ ها احنا في سنه كام؟ 33 ميلادي. وبولس استشهد سنه 67 ميلادي. افتكروها 67 دي النكسه، فالنكسه ان هم قطعوا راس مين؟ راس بولس. طبعا هي مش نكسه ولا حاجه، لكن يعني افتكروها بدي يعني. طب فاحنا دلوقتي في سنه 33 المسيح ظهر له، واستشهد سنه 67، يعني قعد بولس كام سنه يكرز باسم المسيح؟ 34 سنه. وكان بولس عايز يعوض الايه؟ السنين اللي فاتت. مش بولس بس اللي كان شايف النور، بولس بس اللي كان سامع الصوت.

بولس هو اللي كان سامع الصوت. لا انا قلت لكم الموضوع ده اخر مره انتم نسيتوا. لا افكركم هو اللي حصل الاتي في طريق الى دمشق. ابرق نور شديد حوالين بولس، وبولس سمع واحد بيكلمه بيقول له شاول شاول لماذا تضطهد؟ الصوت ده ما حد سمعه غير بولس. لكن بولس رد قال له من انت يا سيد؟ فهم سامعين مين بيتكلم؟ بولس. سامعين واحد ادي كلمه سامعون اللي اتقالت، سامعين واحد بيقول من انت يا سيد؟ طب بيكلم مين؟ احنا مش شايفينه بيكلم مين، لان بولس قال صراحه اللي معاه لم يبصروا شيئا، ما شافوش حاجه ومش سامعين حاجه، لكن سامعين كلام مين؟ بولس. طب بولس بيكلم مين؟ احنا مش عارفين. هو فجاه لقى نوع على الارض وبيكلم حد، فاحنا سامعين صوت بولس لكن مش سامعين صوت الايه؟ صوت اللي بيتكلم معاه. المهم ان بولس دخل، صوت بولس لم يروا شيئا، سامعين صوت بولس لكن مش شايفين المسيح. واخدين بالنا ازاي؟ ماشي، ما احنا قلنا ان هم شافوا النور بس مش سامعين صوت المسيح ومش شايفين المسيح، لان المسيح بيظهر مخصوص لمين؟ لبولس. فاللي يشوفه ويسمعه فقط بولس. لا ما قالش لم يروا النور، قالوا ان هم لم يروا شيئا. المسيح اللي بيتكلم هم مش شايفين، بولس بس اللي ايه؟ بولس بس شاف، لكن سامعين كلام مين؟ كلام بولس. ماشي، المسيح شخص المسيح نفسه. لكن بولس شاف المسيح. لسه دلوقتي حنانية هيقول له انك رأيت البار، البار اللي هو مين؟ المسيح. فبولس هو بس اللي شاف. المهم انه بولس اتعمى وراحوا ماسكين بولس مدخلينه مدينه ايه؟ دمشق. قعد في بيت راجل مسيحي اسمه يهوذا، ساكن في زقاق يدعى المستقيم. ادي كانت اخر حاجه كنا واقفين ايه؟ واقفين عنها. نكمل بقى. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانية، فقال له الرب في رؤيا يا حنانية، فقال ها انا ذا يا رب. حنانية دوت تقليد الكنيسة القبطية بيقول لنا ان هو واحد من السبعين رسول، وان هو كان اسقف ايه؟ دمشق. ربنا ناداه في رؤية فرد عليه قال له ايه؟ ها انا ذا يا رب. الكلمة دي تفكرنا بمين؟ مين تاني برضو ربنا ناداه في العهد القديم وقال له ها انا ذا؟ صامويل النبي. ودي تكشف لنا حتة كده في حياة حنانية، ان راجل بيقرأ الناموس وبيعيش بحسب كلام الايه؟ الناموس. يعني قرأ قصة صامويل زي ما حضراتكم قرأتوها وعرفتوها، لكن مرات كتير ربنا ينادينا واحنا نقول له ايه؟ لا. تقولين ده انا لو ربنا يكلمني ده انا اقول له حاضر ونص، بس هو يكلمني بس. اقول لك صدقيني بيكلمك كل يوم، بس احنا بنقول له ايه؟ لا. ما بتيجي حضرتك تنامي بالليل مش بيقول لك قومي صلي؟ ها؟ ادي صوت ربنا. حنانية اول ما سمعه قال له ايه؟ ها انا زي يا رب. صامويل قال له تكلم يا رب فان عبدك سام. حضرتك وحضرتي مرات كتير يكلمنا ونقول له احنا عايزين ايه؟ عايزين ننام. فدي تدل انه حنانية بيقرا الناموس وبيعيش باللي بيقراه، مش بيقراه بس للايه؟ للمعرفه. فقال له الرب قم اذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم، ده اسم الشارع، واطلب في بيت يهوذا رجلا ترسوسيا اسمه شاول. يعني ربنا عارف بيت يهوذا وعارف كمان الايه؟ العنوان. تصور يعني ربنا قال له تروح الشارع الفلاني البيت الفلاني. زمان البيوت ما كانش ليها ارقام زي دلوقتي، يقول لك ده بيت المقدس ابراهيم، ده بيت المقدس يعقوب، ده بيت كانت العيله كلها تسكن في بيت، ما كانش فيه ارقام زي دلوقتي. فالبيت ده بيت المقدس مين؟ يهوذا. فربنا قال له تروح شارع المستقيم تسال على بيت المقدس يهوذا. يعني معنى كده ان ربنا عارف البيت بالايه؟ بالعنوان. يعني عنوان حضرتك ساكنه فين؟ تسعة شارع ابي غالب. ربنا حافظ الايه؟ ساكنه فين؟ مش عارف يعني، شوفي عنوانك. يعني ربنا عارف كل واحد فينا، مش بس عارف اسمه لكن كمان عارف عنوان الايه؟ عنوان البيت. تصوروا احنا قد ايه مهمين عند مين؟ عند ربنا. ده انا ممكن يعني اشوفك، مش انت ساكنه كده حته ناحيه الرصافه؟ مرسى، شارع اسمه ابن محاسن. بس مش حافظ النمره. المسيح بقى حافظ الايه؟ حافظ النمره.

فقال له الرب قم واذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول لانه هوذا يصلي. هتدخل البيت ليه واقف ايه؟ واقف يصلي. اول صوره نشوفها لشاول بعد ما بدا يتغير شفناه بيعمل ايه؟ بيصلي. ومن هذه اللحظه لم نرى بولس في كل الكتاب الا مصليا. حد ممكن ياخد ده تدريب. شوفوا الصوره الاولى اللي يظهر عليها الشخص في الكتاب المقدس هتلاقوا دي السمه بتاعته طول الايه؟ طول قصه حياته في الانجيل. خد ده تدريب كده، دور على كل حد في الانجيل شوفوا اول مشهد له ايه، هتلاقوا طول حياته المشهد ده بينطبق ايه، بينطبق عليه. اول مشهد لبولس بعد ما قبل الايمان كان بيعمل ايه؟ بيصلي. طول حياه بولس بقى هنلاقي ايه؟ هو ذا يصلي. بص يا حبايبي بقى ازاي السماء بتحاصر بولس. نمره واحد، المسيح يظهر له في الطريق الى دمشق، خطه بقى ربنا عملها. نمره اتنين، بولس يدخل دمشق في بيت راجل مسيحي اسمه ايه؟ يهوذا. طب دي حته الكتاب المقدس اغفلها، لكن بالتاكيد كانت في رؤيه ليهوذا ان يقبل مين؟ يقبل شاول. تصوروا احنا مسيحيين قاعدين في اسكندريه وسمعنا ان في واحد جاي من المنيا يذبح المسيحيين اللي في اسكندريه اسمه كذا، وانت قاعده حضرتك في البيت لو واحد بيخبط عليك يقول لك انا فلان اللي كنت جاي اذبح المسيحيين، ممكن تقعدينا عندك؟ قعدك عندي يا عم، ابعد بعيد عني. هتقبل ان يدخل عندك البيت؟ مستحيل. ده حنانية لما ربنا قال له، قال له يا رب ما لقيتش غير دوت. يبقى بالتاكيد يهوذا في رؤيه ظهرت له ان يقبل انه شاول يقعد عنده فين؟ في بيته. يبقى اول حاجه المسيح يظهر لشاول. نمره اتنين، يهوذا لابد انه له اعلان سماوي ان يقبل انه شاول الطرسوسي يقعد عنده فين؟ في البيت. طيب نمره تلاته، تظهر رؤيه الحنانيه اهو دي القصه بنتكلم فيها. قال له يا حنانيه، قال له ها انا ذا، قال له روح فين؟ الزقاق اللي يدعى المستقيم، دور على بيت راجل اسمه يهوذا هتلاقي شاول جوه، ادخل عمته. هذه خطوه ثالثه السماء بتعملها. خطوه رابعه انه في نفس الوقت شاول نفسه شاف رؤيه. ايه الرؤيه اللي شافها؟ قال قد راى في رؤيا رجلا اسمه حنانيه داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. شوفوا الخطه اللي ربنا عملها، يعني ربنا يظهر له في الطريق لدمشق ويغير قلب يهوذا علشان يقبل ان بولس او شاول يدخل عنده البيت، وتظهر رؤيه الحنانيه روح لبيت يهوذا عم شاول، وتظهر رؤيه لشاول ان شاف واحد اسمه حنانيه داخل بيحط ايده عليه علشان عينه ايه؟ تفتح. يعني شاول شاف حنانيه قبل ما يشوف، وحنانيه شاف شاول قبل ما يشوف. شاول شاف رؤيه بخصوص حنانيه، وحنانيه شاف رؤيه بخصوص شاول. شاول ابصر قبل ما يبصر، وحنانيه حط ايده قبل ما يحطها، صح ولا لا؟ شاول شاف نفسه فتح لكن كان لسه ما ايه؟ ما فتحش. وحنانيه في الرؤيه حط ايده على شاول قبل ما يحط ايده ايه؟ فعلا. كل دوت ايه؟ السماء بتعمله علشان تشد مين؟ شاول. شوفوا قد ايه بقى السماء بتشتغل لاجل ايه؟ واحد مفرش. طبعا اللي بيحصل ده معاه مين؟ بولس. وبولس ده راجل دارس العهد الايه؟ القديم، ويعلم قد ايه معاملات الله مع الانسان علشان يكذب. يعني عارف قصه يونان وازاي يونان راح كده وربنا حصره وحصره وحصره لغايه ما رجعه. فشايف نفس الايد اللي كانت بتعمل في القديم هي النهارده بتعمل في حياته علشان ايه؟ فدي كل ده ساعد بولس على انه ايه؟ انه يقبل الايمان بالايه؟ بالمسيح. يعني لو ما كانش انسان له خبرات روحيه كان ممكن يقول لك صدفه اللي بيحصل ده مجرد ايه؟ صدفه. لا، بولس انسان فاهم معاملات الله، فشايف ايد ربنا قاعده ايه؟ تحاصر تحاصر تحاصر تحاصر. فبولس ايه؟ سلم على الاخر، سلمنا فصرنا ايه؟ نحن برضه يا احبائي. قبل ما اعدي الايه ديت عايز اقف نقطتين. اول ما قيل عن بولس هو ذا يصلي، تاني ما قيل عنه قد رأى في رؤيا.
وزي ما قلت لكم بقى طول حياة بولس هنلاقيه يصلي ويشوف ايه رؤى، يصلي ويشوف رؤى طول حياته. قال اعرف انسان رؤيا في الجسد ام خارج الجسد لست ايه لست اعلم اخطف هذا الى السماء ليه، طول حياته بقى كده. انا وقفت عنده هوذا يصلي وقعدت افكر كان بيصلي يقول ايه. تخيلوا كده، حطوا نفسك اديني شرحت لكم الموقف بتاع بولس واقف يصلي، تتخيلوا بيصلي يقول ايه، تخيلوا يعني انتم. اديني حكيت لكم قصته لغايه ما المسيح ظهر له وقعد 3 ايام لا بياكل ولا بيشرب فقد البصر وبيصلي، بيصلي يقول ايه، وابراف نمره واحد بيندم على ما هو بدا يشعر ان دي ايد ربنا وانه اللي احنا بنضطهده ده هو المسيح وانا المؤمنين بيه ذبحتهم ودفعتهم للتجديف وللانكار. فواقف يقول له يا رب ايه سامح، يفتكر واحد مسيحي قعد بولس يلطشه بالالام لغايه ما انكر المسيح، يخبط في نفسه يا رب سامحني. يفتكر واحده ست شدها من البيت هو قال كده كنت اجر رجال ونساء من البيوت، يفتكر واحده ست يشدها وتقول لي يا سيدي انا في عرضك، حد يمد ايده على وليا وهو ايه يضرب، فيفتكر وايه ويعيط. فدي نمره واحد كان فعلا بيقدم توب. طيب ايه تاني تتخيلوا ان بولس كان بيصلي من اجل، حطوا نفسكم مكان طوفي تصلي تقول ايه ساعتها، ما عندكمش قدره على التخيل، حط نفسك مطرح الراجل حقيقي لما تقروا الانجيل كده، حطوا نفسكم مطرح الشخص. بيشكر ربنا ان ربنا نور عين، ده رب ده انا ده نقتلين كنت في ظلمه وايه وطلعت البر. مش المثل بيقول كده؟ كان في جره وايه، بس ده كان في الظلمه وطلع لفين للنور. فخد عهد على نفسه ان انا كل اللي في الظلمه دول ايه انقلهم من الظلمه الى النور. ماشي، يبقى نمره واحد كان بيقدم توبه، نمره اتنين كان بيشكر ربنا على النور اللي ربنا اداهوله. ايه تاني؟ انا برضو تصورت انه ممكن يكون وهو واقف قال له طب يا رب انت ظهرت لي وغيرت حياتي، اكيد انت عايز مني حاجة، ماذا تريد يا رب ان او انت انا عملت كل ده ليه، اكيد انت عايز مني حاجة، قل يا رب انت عايز مني ايه. دي الافكار اللي جت في ذهني تجاه بولس، بس افتكرت مين في الناحية التانية، شوشو. شوشو مش هسيب بولس في ايه في حال، اكيد راح يقول له حيلك حيلك حيلك انت فاكر بعد اللي انت عملت ربنا هيسامحك، اكيد الشيطان كان بايه بيشككه في غفران ربنا، اكيد الشيطان كان بيقول له انت الزر كان بيتهيأ لك، انت كنت ماشي وتهيأ لك انه ايه انه حد ظهر لك، انت لا حد ظهر لك ولا حاجه، انت مخك فيه ايه فيها الوس. تقولي لي طب ما صح، مش جايز الراجل كان بيهلوس حقيقي، مش جايز كان بولس بيهلوس، هي لا رؤيه ولا دويل، ما كانش بيهلوس ليه؟ التغير اللي حصل في حياته 34 سنة مضطهد من أجل المسيح لازم يكون له سر، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، حنانية لما هيروح لبولس هنشوف بعد شوية هيقول له إن أنا بعتني ليك الرب يسوع الذي ظهر إليك في الطريق لدمشق، يعني في شخص تاني بيؤكد الإيه؟ الرؤية. لو أنا بهلوس هيجي واحد يقول لي اللي انت شفته في الهلوسة كت وكت، يبقى ده دليل ان كانت فعلا رؤية ايه رؤية صح، بس يمكن الشيطان كان بيحارب بولس يقول له انت كان بايه بيتهيال. طيب يعمل ايه بولس؟ يصلي علشان ربنا يبعد عنه الحروب دي، الشيطان يقول له طب هتاخد ايه، ده انت في اليهودية في مجد، ده انت معك رسائل من رئيس الكهنة، انت راجل معروف، هتروح للمسيحيين دول المضطهدين اللي مهانين اللي الكل بيلطش فيهم، ايه اللي خليك تسيب المجد للايه للعذاب؟ اكيد كان بيصلي ويقول الكلمه اللي قالها هو عن موسى النبي انه رفض كل غنى ايه مصر حاسبا عار المسيح ايه افضل. يبقى لما تجيلنا الافكار الشك ديت علاجها ان احنا نقف ايه هو زي يصلي. فالمهم ربنا بيقول لحنانيه روح الزقاق اللي يدعى المستقيم اسال عن بيت يهوذا هتلاقي راجل عنده اسمه ايه شاول واقف يصلي. حنانية سمع الكلمة دي وت ايه وتعفرت، قال له ايه،
فأجاب حنانية.

يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم. حنانيا قال له يا رب ما لقيتش غير دوت، ده احنا سامعين على الايه اللي بيعمله فين؟ في أورشليم. يعني في الاول اعترض ولا ما اعترضش؟ اعترض، الكلام مش داخل ايه؟ مش داخل دماغه. لكن في النهاية ربنا قال له لا، روح ده إناء مختار ليا. فحنانية في الآخر إيه؟ طاوع. بس أنا وقفت عند الحتة دي، هقولها بسرعة يعني قدرتوا يعني تعرفوا توصلوا. أنا عايز أقول إيه؟ ماشي، ما قدرتوش ما تدقوش فيها. حنانية قاعد فين؟ اصحوا معايا الله يخليكم. حنانية قاعد فين؟ إحنا قاعدين في الهند. قاعد فين الراجل دلوقتي بنحكي؟ في دمشق ولا قاعد في دمشق؟ طيب وهو في دمشق بيقول له قد سمعت. فأجاب حنانية يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم. يبقى حنانية حضر الاضطهاد بتاع شاول. بيقول له قد سمعت ولا قد شفت؟ سمعت، يعني ما كانش ايه؟ موجود. راحوا واقفين عند ما كانش موجود وقالوا في احتمال من الاثنين، يا إما حنانية ما يكونش أصلا من سكان أورشليم ولا إسرائيل، وراجل أصلا ساكن فين؟ في دمشق. طب قبل الإيمان بالمسيح إزاي؟ قالوا ده تلاقيه كان يوم الخمسين موجود وسمع وعظة بطرس وتعمد وراح يكرز باسم المسيح فين؟ في دمشق، لأن ما حضرش الاضطهاد بتاع مين؟ شاول. قد سمعت احتمال، بس دي هتصطدم بتقليد الكنيسة اللي بيقول لنا إنه حنانية كان واحد منين؟ من السبعين رسول. ما أنا سمعتك فرحت قايل. طب إيه الاحتمال بقى؟ أنا استنتجت حاجة، إذا كان تقليد الكنيسة قال لي إن حنانية واحد من السبعين، أنا احترم تقليد الكنيسة، يبقى ده فعلا كان واحد من السبعين، يبقى كان موجود في إسرائيل بدليل إن المسيح اختاره من السبعين، وكان مع الكنيسة لغاية ما بدأ الاضطهاد أيام استفانوس. أول ما سمعنا عن شاول وهو بيرجم استفانوس، وبعد رجم استفانوس اتشتته، فاحتمال كبير يكون حنانية اتشتت من ضمن اللي اتشتته، لأنه لغاية لحظة التشتت كان شاول لسه ما بداش الاضطهاد. فزي ما شفنا في لبس طلع في خط تبشيري، قد يكون حنانية طلع في خط آخر لفين؟ لدمشق. في الوقت ده بدأ شاول يضطهد المسيحيين اللي فين؟ اللي في أورشليم. فحنانية وهو أسقف في دمشق بيقول له قد سمعت من كثيرين كان فعل بقديسيك. دي بس رد، لأنه في كتير من الدارسين استنادا لهذه الآية قالوا يبقى حنانية مش من سكان أورشليم، فلقيت دي بتتعارض مع تقليد الكنيسة. طب أبائنا قالوا لنا إنه حنانية كان من السبعين، فالرأي دوت هو اللي ايه يحل الايه المشكلة. فاهمين مش فاهمين ما تدجدجوش. كم من الشرور فعل بقديسيكا. المسيحيين لغاية دلوقتي ليهم ستة اسامي. المسيحيين لغاية دلوقتي ليهم كم اسم؟ ستة اسامي. اول اسم التلاميذ في الاصحاح 4 الآية 6، وفي تلك الساعة استكاثر التلاميذ. ده أول اسم ليه. طب تلاميذ لمين؟ في الآية الأولى في الإصحاح التاسع، أما شاول فكان لم يزل ينفس تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. يبقى اسمهم التلاميذ. نمرة اتنين اسمهم تلاميذ الإيه؟ الرب. نمرة تلاتة، قيل عن بولس وهو رايح إلى دمشق وجد أناسا من الطريق. المسيحيين اسمهم أهل الطريق، لأن المسيح قال أنا هو الإيه؟ الطريق. فاللي ماشيين ورا المسيح بقى اسمهم ايه؟ اهل الطريق او بتوع الطريق. فبقى اسم تاني ليهم الطريق. اسم تالت. اسم رابع هنسمع عنه في انطاكيا، دعي التلاميذ ايه؟ مسيحيين اولا في انطاكيا. اسم خامس، كم من الشرور فعل بقديسيكا. اسم سادس، قالوا حنانية وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق إيه؟ جميع الذين يدعون باسمك.
بتوع المسيحيين ليهم كم اسم؟ نمرة واحد التلاميذ، نمرة اتنين تلاميذ الرب، نمرة تلاتة الطريق، نمرة أربعة مسيحيين، نمرة خمسة قديسين، نمرة ستة الذين يدعون باسمك. نقول كلمة على كل اسم هتلاقيهم سلسلة. نمرة واحد اسمهم التلاميذ، المسيحي طول حياته يتلمذ، اذهبوا وتلمذوا، طول حياته محتاج ان يتعلم مهما كبر، حتى لو عملوها تسوني محتاج انها ايه تتعلم، حتى لو عملوها ابونا محتاج انه ايه يتعلم. احنا تلاميذ. طب تلاميذ لمين بالضبط؟ الاسم الثاني تلاميذ الايه؟ الرب. ممكن واحد يتلمذ على كلام اهل العالم، على فلسفات العالم، على فكر العالم، واحد يتلمذ لمين؟ للرب المسيح. طيب تلمذة للمسيح ان انا اشوف المسيح بيعمل ايه، كفاية؟ لا، امشي في الطريق مثله، اشوف المسيح عمل ايه واعمل ايه واعمل زيه. يبقى التلمذة مش مجرد ان انا اعرف شوية معلومات عن المسيح، لكن التلمذة ان انا اسلك في طريق المسيح. طب الاسم اللي بعد كده، ان انا مش بس اسلك في طريق المسيح لكن اسمي مسيحي، يعني انا بقى صورة مين؟ المسيح نفسه. مسيحي يعني حامل لمين؟ للمسيح. طيب لما احمل المسيح هكون قديس، يعني قديس يعني مفرز عن بقية الناس، مختلف عن بقية الناس. طيب لما هكون مختلف عن بقية الناس، رسالتي في الحياة الذين يدعونا باسمك، ادعي باسم المسيح وادعو الاخرين للايمان باسم المسيح. يبقى تلميذ نمره اتنين تلميذ لمين؟ للرب. التلمذة مش مجرد معرفة لكن طريق السلوك. لما نسلك زي ما سلك المسيح ندعى مسيحيين، يعني نحمل صورة المسيح بداخلنا. لما نحمل صورة المسيح بداخلنا نبقى قديسين، يعني مختلفين عن بقية الناس. طب رسالتنا في الحياة الذين يدعونا باسم، كل ده المفروض حضراتكم تبقوا ايه؟ تبقوا كده. فأجاب حنانية: يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم. يعني حنانية أول ما سمع استغرب الايه؟ الطلب. رد عليه ربنا وقال له ايه؟ فقال له الرب: اللي انت سمع عنه ده انه بيضطهد المسيحيين، هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. اللي مش عاجبك ده هو اللي هيوصل اسمي للايه؟ للملوك وللأمم والمين؟ والبني إسرائيل. وفعلا هنشوف بولس هيروح يكرز الأول للأمم، وفي الآخر هيرجع لمين؟ لإسرائيل في أورشليم يقبضوا عليه. يبقى الحاجة الثانية اللي شافها، الحاجة الأولى اللي شافها المسيح عن بولس إنه إناء مختار. الحاجة الثانية قال: لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. قال له شاول دوت حاجتين: إناء يحمل اسمي، الحاجة الثانية إنه إيه؟ هيتألم من أجل. ولما نرجع لحياة بولس نلاقي فعلا بولس الرسول اتألم كثيرا من أجل مين؟ من أجل المسيح. في رسالة كورنثوس قال: في الأتعاب أكثر، أكثر من كل الرسل، في الضربات أوفر، اتضربت أكثر منه، في السجون أكثر، بطرس اتسجن له مرة، أنا اتسجنت كتير، في الميتات مرارا إيه؟ كثير. بولس مات مرة واثنين وثلاثة، لكن في الآخر المسيح إيه؟ نجا. حنانية لما سمع الكلام ده وطاع ولا ما طاوعش؟ طاوع. فمضى حنانية ودخل البيت ووضع عليه يديه. بصوا الفرق، بولس جاي يحط ايده على المسيحيين عشان ايه؟ يقبض عليهم. المسيحيين في شخص حنانية حطوا ايديهم على بولس بس علشان ينال الايه؟ نعمة الروح القدس. فمضى حنانية ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال: أيها الأخ شاول. تصوروا اللي دم استفانوس بيخر من إيده، حنانية لما شافه قال له: أيها الإيه؟ أنت أخوي. دي تدل على عظمة المسيحية، إن طاعتي للإنسان إمكانية إن يغفر للإيه؟ للآخر. دي عظمة المسيحية. كان ممكن حنانية يدخل: يا شاول قوم عشان تتعمد، مفيش داعي لكلمة الايه؟ الاخ ديت. كان ممكن ولا لا؟ يا مسيح قال له روح اعمده، طيب هروح اعمده خلاص.

ولما ادخل البيت اقول له يا شاول انا المسيح بعتني عشان اعمدك. لكن هو علشان يظهر محبة قلبه لشاول قال له ايه؟ ايها الاخ شاول. طبعا شاول لما سمع ادرك ان المسيحين مسامحينه ولا مش مسامحينه؟ مسامحينه في شخص مين؟ حنانية. قال له قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق. قلت لكم لانه كان في احتمال كبير ان الشيطان بيشكك بولس في الرؤية. انا كان بيتهيألي عن ايه راجل اقول له ايه؟ لا الرؤية اللي انت شفتها دي رؤية ايه؟ صح انت فعلا شفت المسيح وهو اللي ايه؟ هو اللي بعت. انا عرفت مكانك منين؟ عرفت اسمك منين؟ عرفت ما ظهرت لك رؤية منين؟ يبقى ده يؤكد ان زي ما انت شفت رؤية حقيقية انا برضو شفت ايه؟ رؤية حقيقية. وده يؤكد ليك الرؤية اللي انت شفتها ان انا جيت لك في الرؤية وحطيت ايدي عليك وانت ابصرت. ففعلا دي ايه؟ هتحصل دلوقتي. كل ده عشان ربنا يثبت مين؟ شاول. قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهرك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فيقول في الايه 18 قام واعتمد. يبقى هنا في سرين واضحين قوي، معموديه وحنانية حط ايده عشان يحل الايه؟ الروح القدس اللي هو سر الايه؟ سر حلول الروح القدس اللي هو سر الميرون. والسرين دول بتكليف رسمي من مين؟ مين اللي كلف حنانية بيهم؟ المسيح نفسه. يبقى ده يؤكد حقيقة السرين دول في الكنيسة، المعمودية وإيه؟ وضع الأيدي لحلول الروح القدس بتكليف من مين؟ من المسيح. مين اللي بيعمد ومين اللي بيحط إيده؟ حنانية. لكن في الحقيقة مين اللي بيعمد فعلا ويضع أو يعطي الروح القدس فعلا؟ المسيح بذاته، لأنه حنانية جاي باسم مين؟ باسم المسيح. قد أرسلني الرب يسوع. فيقول الإنجيل فمضى حنانية ودخل البيت. يعني سمع الكلام ولا ما سمعش؟ سمع. يبقى احنا مديونين لحنانية ده بقى ايه؟ بالكثير. تصالوا ما كانش راح، ما كانش بولس ايه؟ اتعمد. ما كناش قعدنا ودوشنا اذانكم بايه؟ بقصة بولس النهاردة. فلو انتوا زعلانين روح اشتكوا مين؟ حنانية، قولوا له انت السبب. لو ما كنتش سمعت كلام المسيح ما كانش دوشنا النهارده بايه؟ بأعمال تسعة وعماد بولس. انا ماليش دعوه، اللي زعلان يروح يشتكي مين؟ حنانية. وقبل ما يشتكي حنانية يشتكي مين؟ ربنا يسوع اللي بعته. فمضى حنانية ودخل البيت. في الحقيقة حبايبي فعلا في شخصيات مؤثرة جدا في حياة بولس. نمرة واحد مين؟ قبل حنانية اللي وعظه وهز بولس من جواه واستفانوس. نمرة اتنين مين بالترتيب؟ لا، يهوذا اللي استضاف بولس في البيت. نمرة تلاتة مين؟ حنانية اللي ايه؟ اللي عمت بولس. نمرة اربعة هنسمع عنه بعد كده، واحد اسمه ايه؟ برنابا خال مين؟ برنابا خال بولس، الله يخليه. برنابا خال مين؟ خال الغلبان الثاني ماريموت. هو اللي أخذ بولس ودخله فين؟ دخله في الكنيسة. يبقى دول أربع أشخاص يا حبايب مؤثرين جدا في حياة بولس: استفانوس، يهوذا، حنانية، برنابا. لما نيجي عند برنابا هنبقى إيه؟ نطول، لأن لنا في برنابا نسب. ما مش مال مرقص بتاعنا؟ طب برنابا ده يبقى إيه؟ خال؟ فيبقى يعني له معزة عندنا برضه. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. ومن المفارقات اللطيفة إن يوم الأربعاء الجاي إيه؟ استشهاد مين؟ حنانية. يعني أنتوا كده زعلتوا الرجل، يعني عيده جاي وأنتوا قاعدين إيه؟ تفركوا. معلش بقى الراجل ما يزعلش مننا، يعني نقوله بس علشان الدنيا حر. اتفضلوا.

الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. الحقيقة أنا بعتذر على عدم قدرتي للوقوف، لأني بفضل دايما أتكلم وأنا واقف، بالأخص مع الشبان والشابات يعني. لكن الحقيقة ما فيهاش أي إنرجي يعني أو طاقة للوقوف، فآسف لعدم القدرة على الوقوف. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. موضوعنا النهاردة موضوع محبب جدا إلى نفسي، وأشتاق أن أنا أفكر فيه مش مرة ولا مرتين، ولكن يشغل الكثير من تفكيري، وهو إن شاء الله زي ما سمعنا يوم الخميس الجاي يبقى عيد الرسل، وبنهتم بكل الرسل خاصة ماري مرقس والقديس بطرس وأيضا معلمنا بولس الرسول. عايز أتكلم المرة دي إذا ربنا سمح، إيه علاقة القديس يوحنا ذهبي الفم بالقديس بولس؟ وما ظنش في قاعدة ولا اتنين ولا خمسة نقدر ندي صورة صادقة كاملة عن علاقة هذا العملاق القديس يوحنا ذهبي الفم للقديس بولس الرسول. اللي بيقرأ كتير واللي يدرس سيرة القديس يوحنا ذهبي الفم يكتشف أنه صديق شخصي لمعلمنا بولس الرسول، وبيلقط منه كتير سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. وأديكم مثل بسيط لكده. لما بيحتفل كعادته مرتين أو ثلاث مرات بأعياد الشهداء أو القديسين كل أسبوع، دي طريقة ذهبي الفم، يعني بيحتفل على الأقل مرتين أو ثلاث مرات كل أسبوع بمجموع حد من الشهداء أو القديسين كل أسبوع. يقول إن في كل مرة يجي عيد من أعياد هؤلاء الشهداء أو القديسين بتكلم وبقتطف عبارات من معلمنا بولس الرسول، وقال عبارة جميلة، قال وأنا بتكلم ببقى شاعر مش إنه مرافق ليا، ببقى بكل كياني شاعر إن أنا شايفه، يعني حاسس كده إنه في صداقة مع بولس الرسول، مش إنه بيقتطف بعض عبارات منه أو بيحاول يقلده، لكن من كتر عشقه لهذه الشخصية الجبارة يقول أكاد أكون بشوفه وأنا بتكلم وباخد بعض عبارات عنه. ودي تبين لنا قد إيه ذهبي الفم كان يعشق شخصية بولس الرسول. ولو قريتوا لي 9 مقالات كنت طلعت أجزاء منها في كتاب هنتكلم عنه بعد كده، اللي هو القديس بولس الرسول عند قديس يوحنا ذهبي الفم، لما تقروا كتاباته وهو يشتاق أن يشوف التراب بتاع قلبه، يعني القلب ده اللي تحول لتراب، يقول القلب اللي بقي سما يا ريت أشوف التراب ده أقبله، والعينين اللي شافت ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر نفسي أقبل التراب أو البوائي من هذه هاتين العينين، والرجلين اللي كانت بتتنطط من بلد لبلد ومن دولة لدولة ومن بيت لبيت كما لو كان واحد قاعد في شقة كده بيتسلى من بيت لبيت مشتاق إلى خلاص كل البشرية، بيقول هاتين القدمين، يعني أنا مستهلش أقبل التراب الباقي من هاتين القدمين. مش عايز أدخل في تفاصيل كثيرة في الناحية دي،

عايز ادخل في جوانب عملية نشوف ايه رأي ذهبي الفم في شخصية معلمنا بولس الرسول. اول نقطة بحبها في كتاباته وكررها اكتر من مرة، وهو بيتكلم عن بولس الرسول كأنه اشبه بملاك، ويتكلم عنه احيانا انه يفوق جميع انبياء العهد القديم ويفوق جميع الرسل، بل ويتجاسر احيانا ويقول يفوق احيانا حتى الملائكة. مش عايز تفاصيل، لكن اقول هذا الانسان اللي يتكلم عن بولس بهذه الصورة، السؤال اللي يخطر في بالي والسؤال اللي يخطر في ذهنك، يا ترى هل بولس من عجينة غير العجينة بتاعتي، او من طبيعة غير الطبيعة بتاعتي؟ هل هو من طبيعة وانا من طبيعة، او هل انا من عجينة وهو من عجينة تانية؟ مش ممكن. فبيقول إذا كان زي ما بيقول في إحدى عباراته، بيقول أن الفرق بين الملائكة والبشر طفيف جدا إن أرادوا إلى الوصول إلى طريق الكمال. هذا ما أكده معلمنا بولس الرسول. يعني الواحد لما يقرأ سيرة بولس الرسول يدرك هذه الحقيقة، أن الفرق بيننا وبين الملائكة بسيط قوي. تخيل كده لو واحد يعني راح خطب واحده ولا ياه ده انت ملاك نازل من السماء، طبعا ما تنامش طول الليل بتصدق كلامه، وبعدين يقولوا له انت برضه تاخدع الكلام اللي بيتقال ده في وقت الخطوبه. بولس الرسول خبرته العمليه اليوميه انه مش هو بس، اي انسان يحب يتمتع بالحياه الكامله في المسيح يسوع لديه الإمكانيات أن يصير شبه ملاك، أو على شكل نقدر نقول مقارب من الملائكة. فبولس الرسول يؤكد أن الفرق بيننا وبين أو بيننا وبينه الطبيعة بتاعته هي الطبيعة بتاعتنا، ولذلك هو يفتح لنا باب الرجاء للعشرة الحلوة مع ربنا. هاخد بعض لقطات صغيرة بسيطة لكلمات ذهبي الفم عن بولس الرسول. يقول ايه؟ شوفوا العبارة الجميلة اللي يقولها في كتابه عن مديح القديس بولس. يقول رئيس الملائكة ميخائيل كان يهتم بشعب الله، دانيال 12 الأصحاح الأولاني. أما مهمة بولس الرسول فكانت الإيه؟ كانت الحدود بتاعته مش شعب إسرائيل، كانت الأرض كلها والبحار والمسكونة وغير المسكونة. وهذا لا يعني التقليل من رسالة الملائكة حاشا، لكنني أوضح أن الإنسان يمكنه التمتع بشركة الملائكة، بل ويصير في نفس رتبة الملائكة ومكانته. إيه رأيكم؟ أحياناً كتير نقعد نسمع أقول لك أبونا ده، أو الأخ اللي بيتكلم، أو الإنجيل، أو الوصايا، وصايا خيالية، مش حاسين بالجسد بتاعي، مش حاسين بالعواطف، مش حاسين بالإغراءات، مش شاعرين بالتجارب المستمرة من عدو الخير أو من الناس المحيطين بينا أو من أي مثير للخطية. معلمنا بولس الرسول بحسب فكر قديس يوحنا ذهبي الفم بيقول يا جماعة ما تخافوش، احنا عندنا مثال عملي لإنسان اتسع قلبه مش علشان يحب شعبه. يعني الملاك مخيل حب شعب اليهود أو إسرائيل وكان بيصلي من أجلهم. بولس الرسول حب كل البشرية، كل الذين على الأرض المسكونة وغير المسكونة، الآهلة بالسكان وغير الآهلة بالسكان، ويحب كل الذين في البحار والمحيطات. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟

ده القلب المتسع اللي صار لبولس الرسول نتيجة حبه أو عشقه للعشرة مع ربنا. يقول أيضا في تعليق آخر: حينما جال في الأرض عن بولس الرسول كان كمن تصحبه الملائكة. يعني أحيانا الواحد كده هو طالع يقول له نفسي حد يصاحبني في الطريق، فهو يدور له مرة على الملاك مخيل، مرة الملاك غبريال، مرة يطلب من الشاروبيم، مرة من السيرافيم، يقول لهم ممكن تيجي ندردش مع بعض في السكة. وبالرغم من فخاخ الجسد المائت كان ملائكيا في نقاوته، وبالرغم من ضعف بشريته جاهد ليصير ملائكيا كالقوات العلوية. ما بينكرش ذهبي الفم ان كان ليه ضعف، مش بس كان ليه ضعف، ده كان بيصرخ لربنا وكان يقول: ويحي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ او الترجمة: من ينقذني من هذا الجسد المائت؟ اذا هو زيي وبيصرخ بيلحقوني، جسدي مضيعني. ومرة لما دخل في تجربة قال: صرخت الى الرب 3 مرات فعرضك خلصت. فقال له: تكفيك نعمتي، لان قوتي في الضعف تكمل. بولس الرسول في ذهن ذهبي الفم انسان بشري زينا وله ضعفاته، وكان ممكن ايضا يضيع وحواليه ظروف قاسية. طب ايه اللي خلاه في صحبة الملائكة ويشتاق أن يصير على مستوى رتبة الملائكة ومكانتهم؟ يقول عبارة جميلة الحقيقة لما قريتها النهاردة، يعني رغم أن أنا اللي كنت أخذت اقتبست هذه العبارة قبل كده، لكن الحقيقة النهاردة وأنا بفتح الحديث بتاع ذهبي الفم قعدت أفكر فيها كده بعمق. يقول إيه؟ يقول: احتقر كل المصاعب والأخطار. مشكلتنا أحبائي كلنا، حتى العواجيز، حتى الإنسان اللي قرب يموت، إن عينيه وفكره ومشاعره وأحاسيسه في الأمور اللي قدامه يقول لك: هعمل إيه في العاية الفلاني؟ هعمل إيه في الضيقة دي؟ هعمل إيه في الموضوع الفلاني؟ أمال ذهبي بولس الرسول يقول ذهبي الفم كان ما يقول لك: أنا مش فاضي للتفاهات دي، أنا أكبر من إن أنا أقعد أفكر في المواضيع دي. أمال بتفكر في إيه؟ قال: احتقر كل شيء على الأرض كمن امتلك السماوات، كمن اختبر رؤية سماوية سرمدية وعاش وسط الملائكة في السماء. صور تيجي كده للملاك مخييل وهو عايش مع الملاك غبريال وملاك سوريال والشاروبيم والسيرافيم ووسط هذا الجو السماوي الملائكي، وتقول له: ايه رايك في الموضوع الفلاني ده؟ مش بيضايقك؟ قال لك: يا يضايقني؟ انت مش عارف قد ايه السعاده اللي انا عايش فيها، كل اللي انت شايفه ده في لمحه عين، السماء والارض تزولان. انا قاعد بشوف اللي بيخططه السيد المسيح لكل البشريه المقدسه، واحنا نشاركهم هذا المجد، وقاعدين منتظرينكم بفارغ الصبر، زي ما الاخ كان او زي ما كان دلوقتي بيقول: الملائكه صاعدون ونازلون. قاعدين طالعين نازلين، يقولوا: امتى امتى تيجي البشريه تعيش معانا وتفرح بينا وتتهلل معانا؟ سر قوه بولس الرسول في نظر ذهبي الفم انسان رغم كل حامل الضعف البشري لكن على مستوى عالي، على مستوى ما ينزلش للتفاهات، ما يحطش دماغه في دماغ الايه العيال الصغيره. قال لك: فلان ده شتم، يا عيني عليه، مش عيني عليا انا اتشتمت، يا عيني عليه بقه يطلع كلمه شتيمه. البق اللي المفروض ده يتقدس ويشترك مع السمائيين في التسبيح، البق ده اللي هياخد امجاد الهيه يقول كلمه بايخه، ايه ده؟ يا عيني عليه، انا صعبان عليا لانه بيشتم، مش لانه شتمني لكن لانه بيشتم.
بولس الرسول ما كان يشغله، ودي الحتة اللطيفة واللي أكدها كتير في موضوع شغله، وهو إيه؟ وهو المسيح. إيه رأيك في المسيح؟ يقول نقول له بولس مستني يوضب لك إيه؟ قال لك يوضب لي إيه؟ يعني بيوضب لك مجد وبيوضب لك أبدية وبيعمل لك إيه؟ قال لك لا لا لا لا لا، أمال إيه؟ قال ما يشغلني هو المسيح نفسه. مين يقدر يفصلني عن محبة المسيح؟ ولا أمور حاضرة ولا أمور مستقبلة ولا ملائكة. إيه ده؟ قال أنتوا مش قادرين تتخيلوا مدى العشق الداخلي لشخص المسيح اللي هو كل حياتي. يقول عنه ذهبي الفم، امتلك بولس في أعماقه الداخلية أعظم ما يمكن للإنسان امتلاكه. امتلك أعظم حاجة في الإيه؟ على السماء في الأرض، وهي إيه؟ محبة المسيح التي بها اعتبر نفسه أسعد جميع الناس. أسعد جميع الناس. أنا ما بتعديش علي الحتة دي ببساطة. بولس رجل الآلام، بولس اللي أخذ شوكة في الجسد، بولس اللي كان مضطهد من اليهود ومن الأمم، بولس اللي كان بيومات كل النهار، بولس اللي رجم، بولس اللي انكسرت بيه السفينة، بولس اللي يعني كان أحيانا في محاكمات كثيرة، تقول له إيه رأيك في الدنيا دي؟ يقول لك يا ترى هل ممكن يكون في الدنيا أسعد حد أسعد مني؟ يا شوف يقول إيه، اعتبر نفسه أسعد الناس. وبدونها، بدون محبة المسيح، يفقد كل رغبة في أي سلطة أو مبادئ أو قوات. لو ما فيش محبة المسيح مش عايز حاجة ولا السماء. أنا مش رايح السماء عشان مستني في مجد منتظرني، وما اللي مستني إيه؟ مستني أبقى معاه، بحبه. اقتناء محبة المسيح، ايه رايك الذهبي الفم؟ قال هي السماء. تقول له رايح السماء؟ يقول لك اه. امتى؟ يقول لك دلوقتي. تقول له ازاي؟ يقول لك السماء بالنسبة لي حب المسيح. انا لما بحبه انا عايش في السماء. فان اقتناء محبة المسيح هي السماء، وهي الحياة، وهي العالم كله بالنسبة لي، وهي أن يصير ملاكا، وهي الفرح الحاضر والفرح المقبل، وهي أن يصير ملكا، وهي الوعد الإلهي، وهي الصلاح الأبدي. ياه، يعني بيدي تعريف ديفينيشن لمحبة المسيح. إيه رأيك ذهبي الفم في ما هي محبة المسيح عند بولس الرسول؟ يقول لك بالنسبة لي محبة المسيح هي السماء، محبة المسيح هي الحياة، محبة المسيح هي العالم كله، محبة المسيح هي أن أنا أبقى أصير ملاكا بها، محبة المسيح هي الفرح الآن وهي الفرح الدائم إلى الأبد، محبة المسيح تقيم مني ملكا، محبة المسيح هو تحقيق للوعد الإلهي. لما اغتصبته محبة المسيح وأثرت كل كيانه، بقي مسجون جوه الحب. يقولك مش عارف لها لا طول ولا عرض ولا عمق ولا ارتفاع، غرقان في الحب الإلهي، غرقان في الحب الإلهي. طيب وانت جوه السجن، يقولك انهي سجن؟ لما كنت في سجن فيليبي، ولا لما كنت مقيد قدام فيليكس الوالي او اغريباس الملك؟ قال لك لا لا لا لا، ما كانش الموضوع ده شغل. اصل بصراحه انا مسجون في حب الله. يقول ايه؟ صار سجنه سماء. لما دخل جوه السجن بتاع فيليبي قال انا مش في السجن، انا في السماء. ولما نزلت عليه الصياط احتمل جراحات الصياط باشتياق، قال ياه مسيح اتصلب واتجلد وانا طول ابا شريك معاه.
ودخل في سباق مين اللي ايه، مين اللي يتألم اكتر عشان يكرم اكتر في المسيح يسوع. معلمنا بولس الرسول يقول: من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب. محبة المسيح

أنا لا ألتهب. في عبارة جميلة تانية نفسي كلنا نطبقها على نفسنا، يقول إيه؟ يقول ذهبي الفم عن بولس الرسول، كان قلب بولس كمل هو قلب المسيح. إيه رأيكم؟ كان قلب المسيح هو قلب بولس. تبص كده في المسيح يقول لك قلبي ده جواه بولس، تبص لبولس يقول لك قلبي ده قلب المسيح. ايه رايكم؟ نفسي يا ربي، نفسي كده كل واحد وكل واحده فينا النهارده نطلع نكبر شويه، بلاش المرمطه في التراب، بلاش الصراخ احنا عاجزين واحنا تعبانين واحنا مقهورين والخطايا والنجاسات والضعفات. ايه ده؟ كفايه احنا اولادك، وقلبك يبقى قلبي، وحياتك تبقى حياتي، وحبك يبقى حبي. فهنا يقول ذهبي الفم أود أن أرى رفات هذا القلب، نفسي أشوف بواقي القلب بتاع بولس. إيه تاخده كده زي ما بنعمل دلوقتي، نحطه في كيس ولا حاجة ونحطه في جبنة عشان يبقى باروكة ولا بركة؟ لا لا لا، ما ليه؟ قال نفسي أشوف رفات هذا القلب. إن أراد شخص أن يدعوه قلب العالم كله فهو لا يخطئ. بص كده لشوية التراب، أقول يا عيني شوية التراب دول من القلب اللي بيحب البشرية كلها، اليهودي والأممي والكويس والوحش والمجرم والصادق والإنسان اللي في الكنيسة والإنسان اللي بره الكنيسة. يقول هذا القلب كان يحتضن إيه؟ الكل، فيضم كل المدن وكل الشعوب، وكانت الأمم تجتمع معا فيه. يقول إيه؟ قلبنا متسع لكم. كورنثوس الثانية الأصحاح السادس الآية 11. يا ربي هنقول إيه في يوم الدينونة؟ هقف أقول له أنا كنت بحب الناس اللي في كنيسة ماري جرج سبورتنج، ده ليه ده؟ إيه شغل العيال ده؟ بولس الرسول يقف كده قدام ربنا يقول له أنا قلبي كان واسع. واسع إيه؟ المتسع لكم، للي في كورنثوس واللي في أسينا واللي في مصر واللي في أورشليم واللي في أنطاكيا، ولليهود وللأمم والناس اللي بينكفوا فيه والناس اللي بيحبوه والناس أيا كانت تحت كل الظروف. قلب واسع شايل العالم كله، ده اللي كان مثل جميل لذهبي الفم يشتهي أن يكون له قلب بولس الرسول عشان يحب العالم كله. ومع كونه عظيما هكذا، فإن الحب الذي يصدره كان يسبب لبولس أن يمتلئ قلبه حزنا. يقول أكتب إليكم في حزن ووجع قلب. لما واحد يئن يقول له قلبي بيئن، ولما واحد يقع يقول له وأنا بقع معاك، ولما واحد يسقط في خطية يقول لك كأني أنا بسقط في الخطية معاك. إيه ده؟ إيه الأبوة الجميلة؟ إيه الحب الفائق العجيب اللي بولس الرسول؟ بصراحة الواحد مكسوف مش عارف هنقول لربنا إيه. ذهبي الفم يفتح لنا شوية بيبان، إزاي ممكن الإنسان يعيش زي بولس الرسول؟ الإنسان اللي إيه؟ اللي كان يشعر إن ممكن للبشرية توصل إنها تصير كالملائكة وتاخد نفس كأنها نفس الرتبة، وكان يمشي في صحبة السمائيين، وكان قلبه واسع يضم العالم كله. تقول لي الكلام ده نظري، قول لي أعمل إيه؟ يوحنا ذهبي الفم يدينا بقى الإيه؟ الخطوات العملية. ايه الخطوة العملية الأولى؟ الأول خطوة عملية بولس يقول كده، ليس بحكمته الذاتية بل بالقوة الصادقة.

اقرا عنه. بولس ما كانش يقول لا ده انا اقدر احب البشريه كلها، لا كان يقف كده يقول انا غلبان، ده حته خطيه قد كده تضيعني، لكن انت فيك امكانيات جباره، وانت قادر انك تخرج من الضعف قوه، وانت تطلع من البشر ملائكه، وانت تقيم من الارض سماء، وانت توسع قلبي يحب العالم كله. من حوالي شهرين كده سيده في امريكا ضربت لي تليفون قالت لي ابونا انا دخلت كده في ضيقه شديده جدا، وحسيت مش قادره، ما فيهاش سلام. وقعدت اسال نفسي طب يجيني السلام ازاي؟ فقالت لي دخلت اوضتي كده، قلت له بص يا رب انت وعدت قلت سلاما اتركه لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. انا مش طالع من الاوضه غير لما تحقق الوعد بتاعك، انا مش عايز السلام الا ايه، ما هو الاول قال سلاما اتركه لكم، سلام العالم خدوه، قال لا لا مش عايزاه، سلامي اللي طالع مني اعطيكم. قالت له انا مش عايز سلام العالم ولا عايز تعزيه من انسان، كلكم معزين متعبون، انا عايز السلام الصادر منك، ومش طالع من الاوضه دي غير لما تديني السلام اللي قلت سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم انا اعطيكم. تقول لي شهر كامل لغايه ما انا بكلمك دلوقتي ما مرش عليا ولا لحظه ضيق، ايه رايكم؟ ولا لحظه ضيق. تقول لي فرح عجيب جوه قلبي لما صممت، قلت له مش هسيبك، انا ما اقدرش ادي نفسي سلام. مشكلتنا ان احنا بنعتمد على ذواتنا، انا اقدر ابقى بطل في الموقف ده، اقدر ما اتكلمش كلمه وحشه، اقدر اصلي كذا صلوه. تقدر تقف تصلي، لكن مين يقدر يقدس عينيك؟ مين يقدر يضبط فكرك؟ مين يقدر يديك عزوبه السماء؟ مين يقدر يغير كده يجدد في طبيعتك كل يوم لكي تصير ايقونه المسيح؟ فاول عمل جميل كان بيعمله بولس الرسول انه لم يكن يعمل بحكمته الذاتيه، لكن كان يصرخ الى الهه لكي يعطيه القوه الصادره عنه. ايضا احبائي، ما يشغل بولس الرسول مش المعجزات الخارجيه، لكن كان يشغله عمل الله الفائق جواه، فكان يهمه التقديس، يعني يكون مقدس لربنا. لو واحد شاف ملاك ياه يتنطط ويجري هنا ويجري هنا ويقول لك انا شفت ملاك وحلمت حلم حلو ومش عارف مين اتوفى وشفته في الفردوس، ويحكي بالحدوته دي، ولو قدر يلاقي حد يطبعها له في كتاب يطبعها، ايه ده؟ بولس الرسول ما كان يشغله اعماقه اللي جوه تتحول الى سماء ويتقدس قلبه، وهي دي معجزه المعجزات. يقول ذهبي الفم عن بولس الرسول: لو تركنا تلك المعجزات جانبا، نركن المعجزات اللي بيعملها، وتناولنا حياة هذا القديس المبارك، وتمتعنا بحديثه الملائكي، فإننا نجد هذا البطل ظافرا لامعا في سيرته أكثر منه في معجزاته. هتقول لي قوم أفتيخس اللي وقع من الطاقة، أقول لك ويعني. تقول لي وكان بالمناديل والعصائب اللي في جسمه ياخدوها ويشفوا مرضى، أقول لك بسيطة. لكن ياخد إنسان شرير فزدان يطلع منه قديس، أقول لك بطولة، عمل الله الفائق. ما يشغل قلب بولس الرسول لا إقامة موتى ولا شفاء مرضى ولا تطهير برص ولا فتح أبواب السجن ولا إنقاذ من الموت، ما اللي بيشغلك؟ قال يشغلني إن الأرض تبقى سما.
واخواتي اللي حواليا يبقوا كالملائكه ويتمتعوا بالسيره الايه البهيه. قلنا اول نقطه تخلينا مقدسين زي بولس الرسول، الاعتماد على امكانيات المسيح وقدراته وحكمته وليس على امكانياتنا البشريه. النقطه الثانيه، ما يشغلنا تقديسنا وتقديس الاخرين وليس صنع الايات والمعجزات. الجانب الثالث، ان بولس الرسول له مفاهيم حيه. ايه المفاهيم بتاعته؟ اكتر حاجه بتتعبنا في العالم هي نظرتنا للالم او الموت او الضيق او التجربه. في ذهن ذهبي الفم براعه بولس الرسول انه في المسيح يسوع اكتشف حقيقه الموت، حقيقه الالم، حقيقه التجربه، فاحتضن كل هذه الامور كبركات تديله الايه، تديله انه يحيا في المسيح المصلوب المتالم. يقول عنه ذهبي الفم، احتضن بولس الآلام بمحبة بلا مقابل. يعني مش يقول أنا اتضربت ويدافع عن نفسه، لا، يقولك أنا بدوء المسيح وتحمل بكل فرح ما اعترضه من صعوبات وعوائق في طريق الفضيلة. فاقت مسؤولياته كل مهام القادة والملوك، لكنه كان يزداد في الفضيلة يومياً. كل اللي يشغله كل يوم عايز يكبر في المسيح يسوع وعايز ينسى الماضي ويعيش في اللي جاي انه في حضن ربنا. يقول في فيليبي 3:13، انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. لو سالنا بولس الرسول وهو في سجن فيليبي، تالي كده يوحنا الحبيب، يوحنا ذهبي الفم سأل كده بولس، قال له احكي لي كنت بتعمل ايه جوه السجن، كنت بتعمل ايه جوه السجن. قاعد كده يفكر، يا ترى مين يقدر يكسر ويدافع عني في مجمع مثلا اللي هيحاكمني بكره؟ لا، يا ترى ربنا هيعمل معجزه؟ برضو لا. أمال كنت مشغول بإيه أنت وسيلة؟ قال في رأي ذهبي الفم، كانوا جوه السجن في عرس مبهج. واقف كده بولس وسيلة يقولوا إيه ده؟ يقولوا في إيه؟ يقولوا شايف المسيح الحلو، شايف العرس الجميل، العريس السماوي المصلوب المتألم واخدنا في حضننا، شايف الملائكة ورؤساء الملائكة والشروبيم والسرافيم فرحانين علشان السجن تحول إلى مكان عرس. يقول كده، يتطلع الرسول إلى الموت، إلى أن إيه؟ وسط الآلام يحسب نفسه كمان في عرس مبهج، ويتطلع إلى الموت أنه حياة مع المسيح. يا ربي نفسي كده من النهاردة تدينا كلنا، تدوقنا الفرح، وتدوقنا الفرح في وسط الألم، وتدوقنا العرس وسط الضيق، وتخلي أبواب السماء مفتوحة قدامنا فيتحول السجن إلى سماء جديد. ذهبي الفم كان لما تجيله حاجة يفكر ازاي بولس الرسول، يعني في رأي ذهبي الفم، يقول كل ما يحل بيه ضيقة أو احتياج يتذكر العبارة دي، بفقره أغنانا. أنا غني، أنا غني. كل ما يتسحب حقوقه، كل ما يدخل في ضيقة، كل ما يدخل في مرارة، يقول يا ترى في حد أغنى مني في العالم؟ يا ترى في حد أسعد مني في العالم؟ يا ترى في حد أكثر مني قوة؟

هو في العالم يقف كده زي بولس الرسول قدام أغرباس الملك، وبعدين أغرباس الملك إيه؟ يرتعب هو والوالي ويقول له بقليل تقنعني أن أكون مسيحيا. ما عادش يسقف يقول الحمد لله أشكرك يا رب اديتني نعمة في عينين الملك والوالي، لا، قال له يا جلالة الملك ده أنا طول الليل كنت قاعد بصلي لك ليس من أجلك أنت بس لكن من أجل كل الحاضرين. ليه؟ بيصلينا احنا محتاجين لحاجة؟ قال له آه، محتاجين تبقوا زيي فيما عدا هذه القيود، أحب أشوفكم وأنتوا في كمال السلطة والقوة والفرح والتهليل. تحول الملك والوالي والقيادات العسكرية في ذلك الحين إلى موقف الرعب، ووقف بطرس الرسول الملك صاحب السلطان اللي كلم ربنا علشان يديله إيه؟ يدي لكل الحاضرين ما أعطى ما عدا هذه القيود. أحبش حد يكون مقيد، هو يتألم لكن أحبش الناس يتألموا، أحب الناس يبقوا زي فيما عدا هذه القيود. آخر حاجة أتكلم عنها أرجو أنك تحطها كده وتحطيها في ذهننا، يقول ذهبي الفم أحسب أن بولس لم يكن سعيدا عندما قال أنه اختطف إلى الفردوس بمثل لما كان أو عندما ألقي في الزنزانة. يعني لو رحنا كده وقلنا له إيه رأيك يا بولس لما كنت في السماء الثالثة أو اختطفت في الفردوس وأنت وجوه الزنزانة أو جوه السجن أنهي كان أحلالك؟ يقول لك ايش جاب ده اللي ده ايه الفردوس اجمل؟ قال لا لا لا لا، فردوس ايه الفردوس؟ لما هطلع فوق مش هيقول لي انت شفت الفردوس تعال ادخل معايا، لكن انا لما كنت في الزنزانة كان واخدني في حضنه المسيح وكان العريس متجلي قدامي وكنت في عرس ما كنتش في السجن. ده القعدة في الزنزانة والقعدة في السجن أحلى بكتير وأكثر سعادة مما لما كنت في الفردوس. إيه رأيكم؟ هتقولوا لي كلام خيالي، أنا ما جربتش، أرجو أن احنا ربنا يدينا نجرب إزاي في وسط الآلام نبقى أجمل وأحلى وأسعد وأكثر قوة من لما نشوف رؤى ولا نشوف أي حاجة زي كده. ربنا يفرح قلبكم ويسندكم ويديكم كل نعمة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبة عيد الرسل اكلمكم في موضوع هو صياد الناس. الرسل اختارهم السيد المسيح وقال لهم لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم. اختارهم بينما ليس لكل واحد فيهم مواهب ترشحه لهذا الامر، بل على العكس قال الكتاب انه اختار جهال العالم ليخذي بهم الحكماء، واختار ضعفاء العالم ليخذي بهم الاقوياء. اختار ناس مشغولين بامور الدنيا، اختار متى اللي كان قاعد في مكان الجباية وكان راجل عشار، ما كانش فيه في نظر الناس فضيلة تؤهله ان يبقى رسول، العشارين كانوا مكروهين. واختار بولس فيما بعد وهو نفسه قال انا الذي لست مستحقا ان ادعى رسولا لان اضطهدت كنيسة الله. واختار توما وهو انسان شكاك. واختار يوحنا الحبيب واخاه يعقوب ابن زبدي، وكانوا الناس صيادين وبسطة وكانوا عنفاء لدرجة كانوا مسمينهم قوى نرجس يعني ابناء الرعد. واختار بطرس واخوه اندراوس وكانوا صيادين جهلة برضو، وحتى في الصيد لما اختارهم كانوا فاشلين ساعتها وقالوا سهرنا الليل كله ولم نصطاد شيء، سهرنا الليل كله ولم نصطاد شيء. اختار كل هؤلاء وما كان واحد فيهم يفكر في تكريس نفسه لخدمة ربنا، ما كانش فيه. كانوا منشغلين بأمور الدنيا، ومع ذلك قال لهم هلم ورائي لبطرس وأندراوس فأجعلكما صيادي الناس. فساروا وراء المجهول وهم لا يعلمون إلى أين يذهبون، ما يعرفوش. المسيح ما كانش ليه بيت، ما كانش ليه مكان إقامة، لم يكن له أين يسند رأسه، فمشي وراه وهم مش عارفين يروحوا فين. وكان بيمشي من بلد لبلد من قرية لقرية زي ما قال الكتاب يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت، فلهم عارفين له بيت يقيم فيه ولا عارفين له بلد ولا عارفين له وظيفة في المجتمع، ما كانش ليه وظيفة في المجتمع. كانوا بيدعوه معلم لكن لم يكن من طوائف المعلمين المشهورين في ذلك الحين، لا من الكتبة ولا من الفريسيين ولا من الصدوقيين ولا من حد، ولا من مش من حد خالص. وكان ملهوش وضع مالي، ملهوش وضع مالي. ولما خرج وراه ما قالولوش هيكون وضعنا المالي ايه، زي ما دلوقتي بنيجي نرسم قسيس يقول هيبقى وضعي ايه واصرف ايه ومرتبي ايه وعلواتي ايه الى اخره. ده قال لهم انتوا كمان ما يكونش لكم وضع، لا يكون لكم ذهب ولا فضه
ولا نحاس في مناطقكم. نحاس ده زي الملين بتاع زمان يعني. وقال لهم لما تمشوا وتروحوا تبشروا تقعدوا في بيوت الناس، اي بيت دخلتموه قولوا سلام لاهل هذا البيت. ومع ذلك قالوا له تركنا كل شيء وتبعناك. وبدأوا من الصفر او من تحت الصفر، زي مثلا ناري مرقس الرسول لما جه مصر ما كانش ليه ولا كنيسة في مصر ولا ليه اي قسيس في مصر ولا ليه شعب مسيحي في مصر، ده جاي كده على باب الله، لا يوجد شيء معاه، بيشتغل من الصفر. وهكذا كل الرسل في كل بلد ذهبوا اليه لم يكن لهم كنائس ولا شعب ولا مالية ولا أوقاف ولا حجاب، وبدأوا من الصفر. قال لهم أجعلكم صياد الناس بهذا الشكل. وحتى ما كانش ليهم مواهب كلام، عشان كده بيقول المزمور الذين لا قول لهم ولا كلام ولا تسئل أخطار المسكونة بلغت أقوالها. كنش بتحاجة هؤلاء. أجمل حاجة فيهم إن السيد المسيح دعاهم وقال لهم أجعلكم، تعالوا ورائي أجعلكم صياد الناس. فمش وراءه، ليس وراءه فقط من جهة المكان، إنما وراءه أيضا من جهة المبادئ، من جهة المنهج، من جهة الأسلوب، أسلوب الخدمة، من جهة الروحيات. تعالوا ورائي في هذا الجو. في السيرة، في العمل، زي ما بيقول القديس يوحنا كما سلك ذاك ينبغي أن يسلك هذا أيضا. قال لهم أجعلكم صيادي الناس، وهنا في كلمة أجعلكم كلمة لطيفة، يعني لا الناس سيجعلونكم في هذه الخدمة ولا أنتم ستجعلون أنفسكم، إنما أنا الذي سأجعلكم صيادي الناس. صيادي الناس يعني ربح النفوس لله وللملكوت. سأجعلكم أواني، يعني المسيح قال لهم أجعلكم صيادي الناس. إزاي؟ يجعلهم أواني، هو يعمل فيهم، هو المعلم ويتكلم من أفواههم، زي ما قال لهم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم في يوحنا 10:20. هو الراعي، زي ما قال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل ذاته عن فراق، ويرعى الناس بواسطتهم. انتوا هتبقوا مجرد اواني، هذه الاواني تعمل فيها روحي، يعمل فيها روحي وتعمل

0: فيها نعمتي وتعمل فيها قوتي، وأنا معكم كل الأيام، وأنا العامل فيكم والعامل بكم والعامل معكم. أنا هاخدكم كده صورة وأنا اللي بشتغل جواه، وهم قدروا يبقى كده، وأي خادم ناجح لازم يبقى كده. يعني الخادم اللي يفتكر ان بذكائه وبقدرته هو اللي هيخدم الكنيسة يبقى بيعتمد على زراع بشر. لقال لهم انا اللي هعمل فيكم وانا اللي هعمل لكم، انا اللي هجعلكم صيادين للناس. انا اللي هجعلكم ايه؟ صيادين للناس. انا ساصيد الناس بكم. خد بالكم الكلام، انا الذي ساصيد الناس بكم، انا هعلمكم الصيد. وفعلا كان بيعلمهم الصيد، لاول مره قال لهم ترموا الشباك في الاعماق، ومره ثانيه قال له ترموا على يمين السفينه. طب ايه بقى؟ قال لهم انا اللي خلق البحر، وانا عارف السمك اللي فيه موجود فين. انا اللي خلق البحر واللي خلق السمك، وعارف السمك ده موجود فين، وهرشدكم على المكان اللي موجود فيه السمك، وارشد السمك على المكان اللي يروح لكم فيه، وتتقابلوا انتوا والسمك وتصيدوا، واسمكوا انتوا اللي صدتوا، وانا اللي عمل لكم كل الشغلان. انا ارشده الى شباككم واجعله يدخل فيه. ده من الناحية المادية، ومن الناحية الروحية، من الناحية الروحية ربنا عارف الجو وعارف الناس، وهو اللي هيدي الرسل الكلمة التي يقولونها، ويدي الناس الأذن التي يسمعون بها، ويديهم الرغبة في التنفيذ، ويبقى يجعلهم صيادين. طب ده حاجة سهلة للي عايز يمشي في السكادة، لكن اللي يقول له لا يا رب ما تفشل، انت بس تدعوني ومعاك راجل، انا اللي هجيب لك الناس وانا اللي هخلق، يقول له طب خلينا ما نشوف شطرته. قال اعمل حاجة. علشان كده السيد المسيح قال من اراد ان يتبعني فلينكر ذاته، يخلي ذاته من هذا الاعتماد على الذات عشان ربنا يشتغل فيه. أجعلكم صياد الناس. الصياد لازم يحط الطعم للسمكة، وانتم علشان تصيدوا الناس لازم تدوهم الطعم اللي يجذبهم. الطعم ده يكون كلمة طيبة، يكون عزة عميقة، يكون تعليم نافع، يكون آية مؤثرة، يكون قصة مؤثرة، يكون شيء يقرب إلى الله. يديهم الطعم. السمكة هتيجي كده من غير حاجة. على الأقل إن لم يكن لكم ما تقدمونه لهؤلاء الناس من كلام الحكمة والمعرفة والعلم، قدموا لهم قدوة عملية طيبة يتعلمون منها. يعني انت الكلام ده مش بس للرسل ولأي واحد، انت في بيتك تقدر تجذب جارك لربنا بالقدوة الطيبة اللي موجود عندك، تجذب صديقك لربنا
1: بالقدوة الطيبة اللي موجودة عندك، تبذل أولادك عيلتك أهل بيتك بالقدوة الطيبة اللي بتقدمها. هو كله كلام؟ لا مش كلام.

لازم تكون صياد ماهر تجذب الناس. اذا كنت صياد ماهر تجذب الناس، كل من يقابلك تقدم له رسالة طيبة. أمال ربنا أرسل هذا الإنسان إلى طريقة عشان عشان تقول له سلمات طيبون أشهالك؟ لا، عشان تقدم له رسالة طيبة يستفيد بيها، كلمة منفعة. وشفنا الحاجات دي في مناسبات عديدة، في لبس والخص الحبشة ماشي في السكة، لقى الخص الحبشة ده في المركبة بيقرأ سفر أشعير، قال له ايه اللي بتقراه، فهمه مش فهمه؟ وانتهى الامر بانه جذب ربنا وعمده في ذلك اليوم. ماري جرجس والملكة، لما قبض على ماري جرجس ودوه القصر أرادوا يعني يلطفوه عشان يرجع عن إيمانه، وكانت موجودة الملكة في القصر، استطاع أن يقنعها فآمنت واستشهدت على يد زوجها ديوقلديانوس الذي قتله. القديسة فيرينا في سويسرا اللي كانت راحت مع الكتيبة الطيبية، لكن وهي موجودة هناك استطاعت أن تقدم خدمة جليلة واعتبرت من أبطال الإيمان اللي أدخلوا الإيمان إلى سويسرا، ويقال إنهم بنوا عليها على اسمها حتى الآن حوالي 70 كنيسة. فيرينا قديسة مصرية. أثناسيوس الرسولي حتى في المنفى حينما كان ينفى إلى بلاد الغرب كانت فرصة ليه يقدم رسالة لأهل الغرب، زي إنسان نافع منفعته تكون في كل مكان يحل فيه. على رأي المثل الرجل النبيه منين ما ترميه تلاقيه له منفعته. مش ضروري ان واحد يعين رسميا لاداء خدمه معينه. بولس وسجان فيليبي، ده بولس كان مسجون هو وزميله سيل، ولكنه استطاع ان يقدم كلمه الله لسجان فيليبي وان يخلص نفسه. ماري مرقص بالنسبه لأميانوس، اول واحد قبله لما كانت جزمته عايزه تتصلح، لقى كلمه من فمه جذبه الى الايمان وصار اول مؤمن في مصر، جذبه القديس ماري مرقص. مش ضروري ان صياد الناس يكون انسان له خدمة رسمية محددة كخادم في التربية، كأسيس، كأسقف، كواعظ. لا لا لا، الخادم صياد للناس، كيف يستطيع ان يصيد اي واحد يقبله؟ يجذبه الى ربنا، يجذبه الى ربنا. حتى لو كان زميل في كلية، حتى لو كان جار في الشارع، حتى لو كان زميل في الشغل،

كل ده بطعم معين يقدمه الصياد. الصياد ايضا يحتاج في عمله الى الصبر، يعني ما فيش صياد اول

0: ملك هذا يبيع صاله بهذا الأسبوع أذكرنا أمام رب ليغفر لنا خطايانا.
1: فلنسبح مع الملك قالين المجد الله في العالي والعرض السلام وفي ناس المصر أمين زكسة بطريك إيوك أجيب نيف ما تيكينين كايك استوسي ونصوني ونن آمين تنوشي ولف قوم وبين شوي سيسوس بخريسوس زموني موهم في أروما ريبك نينم تكيرين وين صفتن بك لا وسجمون وهنينان كريالي سون ريالي سون كيريا افلوغي سون امين ازمو ويروي ويروي سيمي تانيا كوني ايفول كم بيزمو امين اساشوبي أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا زمينا إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.
0: يسوع المسيح موهبة تشارك الروح القدس تكون مع جميعكم امدوا بسلام سلام ربي يكون معكم تعيشوا وتصلوا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا. ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. واحد هو الله أبو كل أحدين، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه. واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأكنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران مبيوت مبشير بابن وما ثواب ونوت نوت، تسبحت باكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

الزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضل عن طريق الحق عندما يتقد غضبه بسرعة. طوبى لجميع

سري في الشدة فرقت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله، وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسار

ولا تؤدبني بسخطك. ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي، أعوم كل ليلة.

يا فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل، فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي وليرتدوا

الرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضعت

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد. أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم. ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون. ليخزى الذين يصنعون الاسم باطلا، اظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنا.

في الطريق يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه، جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت. اخرجني من شدائدي، انظر إلى مزل

ظلم احفظ نفسي ونجيني، لا اخزى لاني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا:

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك والروح القدس ظل لك والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص العالم الذي خلقه وأن ينجيه من التجارب، لنسبح تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

الرسالة إلى العبرانيين. الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم، لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. وأما عن الابن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. وأنت يا رب في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى. ثم لمن من الملائكة قال قط: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ الأصحاح الثاني. لذلك يجب أن نتنبه أكثر إلى ما سمعنا لئلا نفوته، لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة، وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به، ثم تثبت لنا من الذين سمعوا، شاهدنا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، لكن شهد واحد في موضع قائلا: ما هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ وضعته قليلا عن الملائكة، بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد
أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد.

فلهذا السبب لا يستحي ان يدعوهم اخوة قائلا: اخبر باسمك اخوتي، وفي وسط الكنيسة اسبحك، وايضا انا اكون متوكلا عليه، وايضا ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله. فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، اي ابليس، ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية، لانه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل ابراهيم. من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء، لكي يكون رحيما ورئيس كهنة امينا فيما لله، حتى يكفر خطايا الشعب، لانه فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. الاصحاح الثالث. من ثم ايها الاخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع، حال كونه امينا للذي اقامه، كما كان موسى ايضا في كل بيته، فان هذا قد حسب اهلا لمجد اكثر من موسى بمقدار ما لبان البيت من كرامة اكثر من البيت، لان كل بيت يبنيه انسان ما، ولكن باني الكل هو الله. وموسى كان امينا في كل بيته كخادم، شهادة للعتيد ان يتكلم به، واما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة الى النهاية. لذلك كما يقول الروح القدس: اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، كما في الاسخاط يوم التجربة في القفر، حيث جربني اباؤكم اختبروني وابصروا اعمالي 40 سنة. لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت انهم دائما يضلون في قلوبهم، ولكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى اقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. انظروا ايها الاخوة ان لا يكون في احدكم قلب شرير بعدم ايمان في الارتداد عن الله الحي، بل عظوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقسى احد منكم بغرور الخطية، لاننا قد صرنا شركاء المسيح ان تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة الى النهاية. اذ قيل: اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، كما في الاسخاط: فمن هم الذين اذ سمعوا اسخطوا؟ اليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ ومن مقت 40 سنة؟ اليس الذين اخطأوا الذين جثثهم سقطت في القفر؟ ولمن اقسم لن يدخلوا راحته الا للذين لم يطيعوا؟ فنرى انهم لم يقدروا ان يدخلوا لعدم الايمان. الاصحاح الرابع. فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته، يرى احد منكم انه
قد خاب منه، لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك، إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا، لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة، كما قال: حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم، لأنه قال في موضع عن السابع هكذا: واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله. وفي هذا أيضا: لن يدخلوا راحتي، فإذ بقي أن قوما يدخلونها، والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان. يعين أيضا يوما قائلا في داود: اليوم بعد زمان هذا مقداره، كما قيل: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر. إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها، لأن كلمة الله حية وفعالة، وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاف، ومميزة أفكار القلب ونياته، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. الأصحاح الخامس: لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله، لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف، ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب، هكذا أيضا لأجل نفسه. ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، كما يقول أيضا في موضع آخر: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طالبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، مدعوا من الله

رئيس كهنة على رتبة ملك صادق، الذي من جهته الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به، إذ قد صرتم متباطئي المسامع، لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي، لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل، وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي، يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك يا رب، افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان قليلو يا اخي نفران امي بيوت نمي بشيرين ببنب ما اسواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، أرجوه أن يغفر لي خطاياي الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي.

من إنجيل معلمنا يوحنا البشير بركات علينا آمين. متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أتركه

0: وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك ارحمنا يا الله يا
1: رب الكل قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: جعلنا رب مستحقين. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لأنك أعطيتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا لأنه يليق بك المجد والإكرام والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وقرع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. دورنا النهارده في دراستنا وقصه ميلاد يوحنا المعمدان.

الميدان، وها أيضا الإنجيل اللي بيقرأ في الأحد الرابع من شهر كياك الحد الجاي، إصحاح واحد في إنجيل لوقا الآية رقم 57. وأما إليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا. لم يكن الزمان الذي تم هو زمان إليصابات فقط، لكن هو زمان البشرية. تم الزمان اللي فيه يجي ربنا علشان يفتقد البشرية ويخرجها من عبودية إبليس، زي بالظبط لما ربنا ظهر لموسى في العليقة فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين. جاء الزمان، تمت أيامها لتلد فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. هذه النفوس أيضا نفوس تقية. كن إنسان يفرح للي حواليه، إنسان تقي يعرف ربنا. ويبدو أن الفضيلة التي في زكريا وإليصابات كانت بتشع على الناس اللي حواليها. سمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب قد عظم رحمته لها. هنا حتى الناس الأقارب والجيران نسبوا النعمة والفضل لله، أن الله عظم رحمته له. ففرحوا معها، ودي كان الملاك سبق وقالها لزكريا في البشارة لما قال له كثيرون سيفرحون بولادته. يكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته. واقدر برضه اقول مش بس جيرانها واقاربها هما اللي فرحوا معاها، لكن كل البشريه حتى اليوم. احنا فرحنا بميلاد يوحنا المعمدان باعتباره السابق الصابغ اللي مجيئه يبشر بمجيء المسيح. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم ابيه زكريا. طبعا هنا الختان حسب العهد اللي عمله ربنا مع ابراهيم في سفر التكوين الصح 17، لما قال له ابنة ثمانية ايام يختن منكم كل ذكر. وانتوا فاكرين معايا لما قلتكم رقم 6 يرمز لايه؟ 6 تعب، 7 الراحة، 8 الابدية. ففي اليوم الثامن هذا اليوم يرمز للابدية، والختان هو علامة عهد. وكأن الذي يدخل في عهد مع الله يتفتح له باب الأبدية. لا يختن في اليوم السادس ولا في السابع، ولكن في الثامن عشان يدخل في عهد مع الله. ولاحظوا ان هذا العهد العلامة بتاعته هي الدم. الختان بيبقى فيه دم، وده إشارة إلى دم المسيح بتاع العهد الجديد اللي بيدخلنا فيه عهد مع الله ويدخلنا فيه الأبدية. هذا الختان كان رمز للمعمودية. تقول لي طب ايه الرابطة بين الختان والمعمودية؟ بدل ما نجتهد هنلاقي آية جاهزة قالها لنا معلمنا بولس الرسول تربط ما بين الختان والمعمودية. دي جت في كولوسي الإصحاح الثاني الآية 11 و 12، بيقول: به أيضا، به يعني بالمسيح، ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. ختان جديد مش بيد إنسان، ده بيد الله. عبارة عن إيه؟ قال بخلع جسم خطايا البشرية. بخلع جسم يعني إذا كان في الختان بيقطعوا قطع من اللحم أو الجلد وبيرموها، فإحنا في المعمودية بنخلع الإنسان العتيق كله.
سماها بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. يعني هنا كأن المسيح لما قبل الختان وهو عنده 8 ايام تسبب بختانه في ان كل البشرية تختتن فيه، وبدل ما كنا بنخلع حتة لحم من الجسم بنخلع الانسان العتيق. هقراها لكم تاني: وبه ايضا ختمتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. تقولوا طب فين المعمودية؟ يكمل يقول مدفونين معه في المعمودية، مدفونين معه في المعمودية التي فيها اقمتم ايضا معه بايمان عمل الله الذي اقامه من الاموات. واذ كنتم امواتا في الخطايا وغلف اجسادكم، غلف جسدكم، الغلف اللي هو قطعة اللحم اللي بيطعوها في الختان، احياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا الى اخره. هنا معلمنا بولس بيربط ما بين الختان والمعمودية. اذا كان الختان هو علامة العهد اللي بتخلي الانسان يبقى يهودي ومن شعب الله، فالمعمودية هي علامة العهد اللي بتخلي الانسان يبقى مسيحي ومن شعب الله. واذا كان الختان فيه دم فالمعمودية فيها دم لانها بتستمد قوتها من صليب المسيح. يقول لك مدفونين معه بالمعمودية. والمعلومة الثالثة بقى المهمة: اذا كان الختان بيتم للاطفال فاذا ممكن المعمودية تتم ايه؟ للاطفال، على عكس ما بعض الناس يقولوا لا المعمودية ما تنفعش للاطفال. تقول لهم ليه ما تنفعش للاطفال؟ يقول لك هو الطفل فاهم حاجة؟ تقول له طب في العهد القديم كان فاهم حاجة؟ يعني الطفل ابو 8 ايام دوت اللي بيعملوا له الختان عشان يدخل في شعب الله كان فاهم حاجة؟ ليه ربنا يؤمر ان الاطفال في سن 8 ايام يتختنوا اذا كان ربنا مقدر حكاية ان الطفل لازم يكون فاهم؟ الطفل بيختن لان ابوه وامه من نسل ابراهيم، وعندنا الطفل بيتعمد لان ابوه وامه من نسل المسيح على طول. واذا كان ما اتطلبش شرط في العهد القديم ان الطفل يكبر وبعدين نختنه، برضه ما يتطلبش في العهد الجديد. واذا كان هناك نعمة في العهد القديم إراط، فالنعمة في العهد الجديد 24 إراط. فاذا كان مسموح للطفل ان يختتن يبقى لابد ان الطفل يعتمد. فالختان بمنتهى الوضوح قالوا معلمنا بولس انه كان رمزا للمعمودية. جاءوا ليختنوا الصبي حسب الناموس طبعا، وسموه باسم ابيه زكريا. شمعنا يعني اهي نوع من التكريم لزكريا، راجل كبر وده الابن الوحيد اللي جه على قبر، وطبعا مش متوقعين ان زكريا يعيش ويخلف تاني، وبيقولوا جايز بعد ما جه يوحنا ده الطفل الصغير ده ابوه يموت، فيبقى طالما ابوه كبير قوي كده نسميه زكريا فيبقى ابوه لسه عايش. وبعدين هذا الطفل طفل معجزة لانه جه على كبر وجه برؤية سماوية وجه في ظروف غير عادية، فاكيد الطفل دوت له مكانة خاصة، فاحنا نكرم ابوه احنا نسميه باسم ابوه. وكلمة زكريا يعني ايه؟ الله يذكر، يتذكر، كأنهم بيقولوا ده انسب اسم للطفل اللي ربنا افتكرهم بعد ما كان نسيهم واعطاهم هذا الطفل بعد كبر، فاحسن حاجة نسميه زكريا. دي خطة الناس، لكن ربنا ليه خطة اخرى. فاجابت امه وقالت لا بل يسمى يوحنا. نقول لها عرفت ازاي؟ ده كلمة يوحنا قالها الملاك لزكريا في الآية رقم 13: امرأتك اليصابات ستجد لك ابنا وتسميه يوحنا. ولما خرج زكريا من الهيكل كان وقتها صامتا، ولغاية هذه اللحظة كان صامتا. انت عرفت ازاي ان اسمه يوحنا؟ في ناس يقولوا ما هو جايز فعلا كان صامت لكن بيتكلم معاها بالاشارة وبالكتابة،
زي ما حصل، وجايز يكون حكى لها القصة عشان تفرح معاه بالكتابة وقال لها الاسم بالكتابة، جايز وجايز متابعة كل الشعب عارف ان هو صامت بالاولى ومراته وانه رأى رؤية، فممكن يكون حكى معاها عن طريق الكتابة وقال لها المعلومة دي ان اسمه هيبقى يوحنا، عشان كده لما الجيران قالوا نسميه زكريا قالت لهم لا لا ده يسمى يوحنا. وجايز يكون زكريا ما قالهاش حاجة وهي عرفت بالروح القدس، بدليل ان هي ساعة لما العذراء زارتها امتلأت من الروح القدس وعرفت ان العذراء حبلى وان الابن اللي في بطنها هو الله، لما قالت لها من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي. فالروح القدس الذي اعلمها بحبل العذراء اعلمها ايضا باسم ابنها، قالت يسمى يوحنا. وانتوا عارفين كلمة يوحنا يعني ايه؟ الله يتحنن. فقالوا لها ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم، يعني متعودين ان الابناء يتسموا باسماء نفس السبط ونفس العشيرة كنوع من الانتماء والالتزام والاحساس بالاباء. فقلت له انت تخرج عن المألوف ولا ايه؟ انت مش انت ست كبيرة تفهمي في الاصول، مفروض ان احنا الاصول ان الابن يتسمى بواحد من العشيرة حتى لو ما كانش ابوه يبقى جده، لكن اسم يوحنا ده غريب عن العيلة بتاعتنا وعن العشيرة وعن السبط. ثم اومأوا الى ابيه ماذا يريد ان يسمى. كلمة اومأوا معناها ان زكريا مش بس كان اخرس ده كمان كان اطرش، لان لو اخرس بس هيسألوه فيسمع ويجاوب بالكتابة، لكن كونهم بيشاوروا له معناها لا سامع ولا بيتكلم. فأومأوا إليه ماذا يريد أن يسمى. هنا زكريا في صمته وعدم سماعه بيرمز إلى أمة اليهود اللي هو بيمثلها ككاهن، الذين صاروا غير قادرين على تمييز صوت الله، مش سامعين، وغير قادرين على التكلم بكلمة الله. لكن هتلاحظوا كمان شوية لما جه يوحنا ابوه ايه؟ اتفتح لسانه وتكلم. ده اشارة للكنيسة المسيحية اللي بقت سمع صوت الله وبتكلم بكلام الله. اما اومأوا الى ابيه ماذا يريد ان يسمى، فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا، طبعا لانه هو سمع الاسم نفسه من الملاك. فتعجب الجميع، اتعجبوا لان نفس الكلمة اللي قالتها اليصابات هي نفس الكلمة التي كتبها زكريا. وكلمة تعجب الجميع هي اللي بتدلنا على ان غالبا ما كانش زكريا اتكلم مع اليصابات، يعني ممكن يكون التسع شهور دول كلهم زكريا قاعد في نوع من العزلة والتأمل والصلاة والتفكر في مراحم الله، واحساسه انه غلط قدام الملاك لما ما صدقش مخليه قاعد ساكت وحزين ومش بيتكلم، جايز يكون كده. لكن كانت فرصة ليه ان هو يختلي. يعني احيانا احنا مطالبين ان احنا نقعد نقفل على نفسنا شوي، الواحد يقعد في هدوء وصمت ويراجع نفسه ويتأمل ويصلي ويقرأ ويفرح بربنا. فلما احنا بنرفض ان نختلي بالله احيانا ربنا يجبرنا على الخلوة غصبا عننا. هعمل كده مع زكريا، انت مش عايز تقعد انا هقعدك، لا هتسمع ولا تشوف ولا اسف ولا تسمع ولا تتكلم. فربنا قفل له الابواب بتاعته عشان يقعد يختلي. قال له انت يلزم لك تسع شهور من الخلوة عشان عينك تشوف يوحنا. واليصابات يبدو ان هي كانت كده برضه، مش هي اخفت نفسها خمسة اشهر لولا ان العذراء جت لها وقعدت معها الثلاث شهور الباقيين؟ يعني حتى الثلاث شهور الباقيين دول كانت خلوة مقدسة في حضور العذراء ماري. النعمة اللي احنا بناخدها من ربنا
بتحتاج ان احنا شوية نهدى، ولذلك الكنيسة تقول لنا قبل ما تتناولوا تقعدوا 9 ساعات في صوم، نوع من الخلوة، وتعملين قداس طويل. يعني ما كان ممكن جدا القداس يبقى ربع ساعة، كان يترتب كده ربع ساعة نصلي ونخلص وناخد من أولى ونمشي. ليه الكنيسة عاملة قداس طويل؟ علشان تبقى فرصة اختلاء مع الله قبل ما ناخد النعمة، نوع من التهيئة. لما كتب كلمة يوحنا تعجب الجميع، لأن حتى زكريا خرج عن المألوف، مش بس إليصابات. كانوا مفكرين ان زكريا هيتكلم كلام غير كلام إليصابات، ويقول رأي غير رأي إليصابات، يتوافق مع افكارهم العتيقة ان الابن لازم يتسمى باسم حد من العيلة. هنا كأن زكريا وهو بيكتب يوحنا بيقول لهم خلاص انتهت عهود القديمة، وهندخل في عهد جديد، مش هنرتبط بالعوايد القديمة. اذا كان ابن زكريا هيتسمى زكريا عشان يبقى كاهن ابن كاهن، خلصت القصة دي. بعد كده هيبقى الكهنوت مش من سبط لاوي ولا من ابناء هارون ولا ليه صلة بزكريا، بل هندخل في اسم جديد هو ملكي صادق والمسيح. الاسم الجديد بيدل على عهد جديد، الاسم الجديد بيدل على ان العوايد القديمة انهدمت. فتعجب الجميع، وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. انفتح فمه ولسانه، ده اسرائيل الجديد بعد ما كان اطرش واخرس، بقى الكنيسة الجديدة التي تسمع صوت الله وتتكلم بكلامه. اول ما تكلم تكلم وبارك الله، بكر الكلام، بكر الكلام. وانت الصبح اول ما تصحى من النوم، ما هو بكر الكلام؟ في واحد يصحى من الصبح على الزعيق، يزعق في مراته وعياله ويشتم، ونقول له ده صباح ده. وفي انسان عندما يفتح فمه في الصباح لابد ما يبتديش غير لما يتكلم مع الله. ادي المظبوط، آية جميلة تقول اشبع اذا استيقظت بشبهك. انا احب ان كل واحد فيكم يحط قدام السرير بتاعه صورة المسيح، عشان اول ما يفتح عينيه اول منظر يشوف يكون مين؟ المسيح. عشان كده تنطبق الآية اشبع اذا استيقظت بشبهك، اول ما اشوفك كده اشبع. واول ما يكون المسيح قدامي اتكلم معاه، اقوم من السرير وانا بتكلم معاه، عشان يبقى بكر الكلام لله. والطفل الصغير اللي انتوا بتربوه هتكون ايه اول كلمات ينطق بيها؟ في ناس يعلموا شتيمة ويفرحوا بيه ان الطفل بيشتم، لكن في ناس تعلموا كلمة بابا يسوع ماما العذراء، ويبدأ حياته بكلمات مقدسة. يحفظوه أجيوس، يحفظوه كرياليسون، يحفظوه كلمات المقدسة. تلاقي الطفل صغير لسه بناغي لكن بينطق بكلمات مقدسة، يبقى دي بكر الكلمات. انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. واحنا في التسبيحة بنقول له يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحته. عندما ينفتح فمك ايه اللي بيحصل؟ ايه رأيكم لما بنفتح ازازة برفان ريح، مش الجو كله بيمتلئ بالريح العطرة؟ طب بعد عنكم لما نفتح بكابورت، مش تطلع ريحة وحشة؟ ماذا يحدث عندما ينفتح فمي؟ هل تطلع منه الكلمات الرديئة والشتائم والألفاظ الجرحة والقبيحة والإباحية، ولا تطلع منه كلمات الله؟ هل تنطبق علي الآية اللي بتقول سموا الأصلال تحت لسانهم
ولا الآية اللي بتقول شفتاك تقطران شهدا يعني.

ما في كلام حلو وفي كلام رديء. قل له يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك. يقولوا كده تستدل على رجل الله من كثرة سكوته، اذا سكت يتكلم مع الله، واذا نطق يتكلم عن الله. بص التعبير جميل.

أكبر مؤامرات. إذا سكت تكلم مع الله، وإذا نطق يتكلم عن الله مع الناس. في الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله، فوقع خوف على كل جيرانهم، وتحدث بهذه الأمور جميعها في كل جبال اليهودية. كل الدنيا بدأت تتكلم، مش بس بيت زكريا وإليصابات، ومش بس الجيران والأقرباء، ده الخبر انتشر في كل جبال اليهودية. الكل بدأ يقول يا ترى ايه الحكاية دي؟ معجزة مش سهلة، اتنين عواجيز وملك يظهر والرجل يسكت، ولما الطفل يتولد الرجل يتكلم، دي حاجة مش عادية. هنا في ملحوظة لازم نفكر فيها، اين رجال الكهنوت والهيكل في هذه القصة؟ جاتش سيرتهم. فين رئيس الكهنة قيافة ولا حنان؟ فين انتوا؟ مش ده زميلكم اللي ربنا كرمه بطفل؟ مش كان مفروض تيجوا تهنوه وتستخبروا عن الطفل دوت، وتبتدوا تتحققوا من النبوات وتقولوا اكيد ده هيبقى المسيح لاما سابق له؟ فين انتوا؟ رؤساء الكهنة والكهنة في ذلك الوقت كان يهمهم مركزهم ومكانتهم الاجتماعية اكتر من خلاص الشعب. عشان كده لما يسمعوا ان في طفل اتولد بمعجزة يقلقوا، يقول لك يكشي يكون المسيح، تبقى احنا ضيعنا نفسنا، ولو كان المسيح مستعدين نقتله. الرعاة صاروا ذئاب، كل الناس العاديين فرحوا لميلاد يوحنا وظهروا في الصورة في القصة، الا رجال الله اللي كانوا مفروض يكونوا رجال الله، اللي كانوا مفروض يكونوا قاعدين يتوقعوا مجيء المسيا ويحسبوا الايام ويتشوقوا الى هذا المجيء ويتهللوا به، هما دول بس اللي كانوا نعسانين وبعيد عن الموضوع. فاودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين اترى ماذا يكون هذا الصبي. هنا كلمة اودعوها في قلوبهم عاملة زي الكلمة اللي اتقالت عن العذراء مريم في الاصحاح اللي بعدها، وكانت مريم تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبه. جت مرتين، مرة في الآية 19 ومرة في الآية 51، كانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبه، يقول يا ترى الولد دوت ايه شأنه بعد كده. صدقوني احيانا الواحد يجي في باله هذا السؤال قدام كل طفل بنشوفه، يجي طفل كده بنعمده، ابص كده في وشه اقول يا رب ده هيكون ايه بعد كده. دلوقتي هو اخذ النعمة كلها، بكرة يبقى قديس ولا يبقى ابليس؟ يا ترى. اودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين اترى ماذا يكون هذا الصبي. كان وقتها في ناس كتير قاعدين متوقعين اقتراب مجيء المسيح، ودي هنشوفها في القصة بتاعت حنة النبية بنت فنوئيل. وكان في ناس قاعدين في الهيكل متوقعين فداء في اسرائيل، يقولوا احنا عارفين من النبوات ان المسيح هيجي اليومين دول، لانها واضحة في دانيال وفي غيره من النبوات ان دي الايام بتاعت مجيء المسيح. فكانوا الناس دول بيقولوا يا ترى هل هذا الصبي هيبقى هو المسيا؟ اترى ماذا يكون هذا الصبي؟ وكانت يد الرب معه، كانت يد الرب مع الطفل دوت. ونفس الايه دي هتكمل تاني في اخر ايه في الاصحاح، اما الصبي فكان ينمو يتقوى بالروح. عندما تكون يد الرب مع انسان تجعله ناجحا. فاكرين يوسف؟ وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. اباؤنا الرسل كانت يد الرب معهم فكانوا ناجحين في خدمته، يقول عنهم سفر الاعمال كانت يد الرب معهم فامن عدد كثير ورجعوا الى الرب. وامتلأ زكريا

وعصي أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا. الامتلاء بالروح القدس دي لحظة كده تبقى فيها نوع من المشاعر الروحية المتأججة والقوة الروحية، وممكن الإنسان عندما يدخل في هذه اللحظة الروحية ينطق بكلام بتاع ربنا. فامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس. لاحظوا ان قبل كده قيل عن اليصابات ان هي امتلأت من الروح القدس، وقيل ايضا عن يوحنا المعمدان من بطن امه يمتلئ من الروح القدس. ايه رأيكم في العيلة الحلوة دي؟ كلهم مملوئين بالروح القدس. ولما امتلأ من الروح القدس بدأ يتنبأ. نفس الحكاية لما امتلأت اليصابات من الروح القدس تنبأت. بل اقول لكم ان يوحنا المعمدان عندما امتلأ من الروح القدس في بطن امه تنبأ. لما رقد في بطن امه كأنه بيقول هو ده حمل الله، تنبأ صامتا بالحركة، وكأن نبوة يؤيل النبي تتحقق الآن لما بيقول يكون بعد ذلك ان اسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى. جاء الزمان الذي فيه يمتلئ البشر من الروح القدس فيتنبؤون. لما تنبأ قال ايه بقى؟ الجزء الباقي من الاصحاح كله هو عبارة عن الكلام اللي قاله زكريا، ونقدر نقسمه قسمين. القسم الاول يتكلم عن المسيح، والقسم الثاني عن يوحنا المعمدان الطفل المولود قدامه. كان من المتوقع ان زكريا بيتكلم عن الطفل المولود اللي هو يوحنا، لكن فوجئنا انه بيتكلم عن واحد تاني غيره. وهنا عايزين نقول ان احتفالنا بالقديسين لا يلغي اهتمامنا بالمسيح نفسه. كن زكريا بيمدح ابنه فرحان بيه مش معناها ان عينيه تغفل عن الله. اوعوا حد يقنعكم بان انشغالكم بالقديسين يزعل ربنا، وفي نفس الوقت فيما نحن نهتم بالقديسين ونمجدهم ونطلب شفاعتهم برضو احنا مش مفروض ان عينينا تتحول عن المسيح. تنبأ زكريا وقال ايه؟ مبارك الرب اله اسرائيل. طبعا كلمة مبارك الرب دي بصراحة هي بداية كل تسبيح. احنا في القداس نبدأ القداس بكلمة بسم الاب والابن والروح القدس، مبارك الله الاب ضابط الكل امين، مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا امين، مبارك الروح القدس المعزي امين. اللي انتم بتسمعوهم بالقبطي في رشم الحمل، ويرد الشماس يقول امين 3 مرات، وبعدين يرد الشماس يقول اسباتير اجيوس، واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. مبارك الرب الاله يا جميع الامم باركوا الرب. فجميع الامم الشعب الحاضر في الكنيسة يقول زوكسا باتري، يعني ايه؟ مجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دهدر امين. ده بداية القداس، نعطي المجد والبركة للثالوث القدوس. وابونا يمسك القربانة على دماغه كده يقول مجدا واكراما، اكراما ومجدا للثالوث القدوس. نحن نبدأ بالتمجيد والبركة لله. اليصابات لما انفتح لسانها قالت مباركة انت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. ادي ثمرة بطنك يعني مبارك الآية باسم الرب. وادي زكريا بدأ بكلمة مبارك الرب اله اسرائيل. وقلت لكم المرة اللي فاتت ان السيد المسيح نفسه قال مش هتشوفوني الا لما تقولوا مبارك الاتي باسم الرب. وفي دخول اورشليم قالوا له مبارك الاتي باسم الرب. واحنا في الكنيسة بنقول له مرة في الانجيل ومرتين في التناول مبارك الاتي باسم الرب. والهوس الثالث يبدأ بكلمة مبارك الرب اله ابائنا متزايد بركة متزايد علوا الى الابد. ونقول باركوا الرب سبحوه وزدوه علوا الى الابد. داود الملك وهو
بيسلم الروح. بارك الله وقال: مبارك الرب إله إسرائيل الذي أعطاني اليوم من يجلس على كرسي وعيناي تبصران. بارك الرب أنه عداله سليمان يجلس مكان. وفي مزامير كتير فيها كلمة مبارك الرب إله إسرائيل. لماذا تبارك الرب إله إسرائيل؟ هل لأنه أعطاك يوحنا؟ يقول لا، في حاجة أهم من يوحنا. إيه بقى؟ لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. إذا بيتكلم عن مين دلوقتي؟ المسيح الفاد. الله بنفسه يفتقد. ودي تفكرني بحزقيال 34 اللي فيها ربنا بيعتب على الرعاة ان هم اهملوا رعاية الشعب، وقال لهم كده: هكذا قال السيد الرب، ها انا ذا اسأل عن غنمي وافتقدها. مدام انتم مش عايزين تشتغلوا انا اللي هشتغل بقى. كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا افتقد غنمي واخلصها من جميع الاماكن التي تشتتت اليها في يوم الغيم والضباب. الله يرعى بنفسه ويفتقد بنفسه. الله افتقد وصنع فداء لشعبه. يذكرنا ايضا بالكلمة اللي قالها موسى، اللي قالها ربنا لموسى في سفر الخروج اصحاح 3، لما قال له: اذهب واجمع شيوخ اسرائيل وقل لهم: الرب اله ابائكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا: اني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر. احيانا ربنا يطول باله وتلاقوا شعبه متعب وناس بتتعبه وربنا ساكت، واحنا نصرخ ونقول له: يا رب ساكت ليه؟ يقول لسه ليها وقتها. عندما يأتي الزمان يفتقد الله ويصنع فداء لشعبه. يوسف الصديق تنبأ وقال للحواليه قبل ما يموت: الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الارض. واحنا بنقول له في المزمور: انظر وتعهد هذه الكرمة، اصلحها وثبتها. كلمة تعهد هذه الكرمة هي كلمة افتقد. جيم بنشيني يعني افتقدنا، والكلمة دي جميلة في اللغة القبطية اجمل من عربي. شيني يعني يسأل، وجيم يعني يجد، يعني كأنها بالعربي اسأل فينا، مش اسأل علينا، اسأل فينا. جيم بنشيني، ونقول له كده: جيم بنشيني خنبك وجاي، يعني افتقدنا بصلاحة بخلاصك، او تعهدنا بخلاصك، او زرنا، او اسأل فينا. الله يفتقد، والافتقاد هنا معناها ان الله يتدخل تدخلا مباشرة. قبل كده يبعت انبياء، يبعت وعاظ، يبعت اشارات، يبعت نبوات، لكن يفتقد معناها يجي بنفسه. زي ما بنقول هنعمل افتقاد في الكنيسة، معناها ابونا ينزل بنفسه يزور البيت او الخدام. لما ربنا قال لهم، لما موسى قال لهم ده ربنا افتقدكم، يقول لك الكتاب: فامن الشعب لما سمعوا ان الرب قد افتقد بني اسرائيل وانه نظر مذلتهم، خروا وسجدوا. في المزمور يقول: ارسل فداء لشعبه، اقام الى الابد عهده. ولما كان السيد المسيح يعمل معجزات كانت الناس تتعجب وقالوا: ايه؟ قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. الله يفتقدنا. افتقد وصنع فداء لشعبه. اقول له: يا ابونا زكريا طول بالك، انت بتقول صنع، وصنع دي فعل ماضي، ده لسه ما اتولدش. دايما الانبياء كانوا يتكلموا بصيغة الماضي. الله صنع فداء بينما لسه ما صنعهوش، ودي علامة الثقة والايمان. الثقة والايمان ان الله هيتمم الامر اللي هو اتكلم عنه.
عشان كده اتكلم عنه النبي

صيغة الماضي. كون الله سكن في أحشاء العذراء البتول مريم، احنا وثقنا أن الله تمم الفداء، كلها مسألة وقت. لكن استريح، خلاص ربنا جه، كلها مسألة وقت، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص. القرن يرمز للقوة، لأن لما يكون عندك خروف تقعد تحسس عليه أقوى حتة فيه القرن، فالقرن يرمز للقوة. فلما نقول أقام قرن خلاص معناها أقام لنا مخلصا قويا. طبعا المخلص القوي في نظر زكريا واليهود هيجي زي سليمان وداود ويشوع وموسى ويمسك السلاح ويحارب الأعداء ويطرد الرومان ويعمل مملكة. لكن المسيح ما كانش كده، القوة بتاعته كانت عجيبة جدا، ان هو اتصلب على الصليب. بنقول له في الجمعة العظيمة قدوس القوي الذي اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. القوة في نظر المسيح ما هياش زي في نظر اليهود، ما هياش سحق الاعداء، لكن هي كسب الاعداء. يتحول اعداء الله الى ابناء لله، هذا القوي. انك اللي قدامك تغلبه بالحب مش بالعنف، تحوله من عدو الى صديق الى صديق مش تقتله. ما عندناش قتل. اقام لنا قرن خلاص. انا متأكد ان زكريا ساعتها كان بيتكلم على ان هيخلصوا خلاص من الرومان، وده اللي خلى اليهود يعفروا في المسيح، رفضوه، لانهم كانوا متوقعين واحد يخلصهم من الرومان. رومان ايه وبتاع ايه؟ ده المهم يخلصنا من الخطية ومن الشيطان. اقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة. كلمة في بيت داود فتاة بتوضح ان زكريا فعلا بيتكلم عن المسيح مش يوحنا، لان يوحنا من بيت لاوي، ماله مال داود؟ داود من سبط يهوذا. فاذا كان يتكلم عن يوحنا كان قال ان هو اقام لنا قرن خلاص في بيت لاوي فتاة، لكن هو لا يتكلم عن يوحنا، يتكلم عن يسوع. لان زكريا بالروح القدس عرف ان يوحنا مش هو النور بل يشهد للنور، مش هو الفادي ولكنه يتقدم امام الفادي، مش هو ابن العلي ولكنه نبي العلي، مش هو الخالق ولكنه مخلوق. زكريا فهم دي بالروح القدس، فتكلم عن خلاص في بيت داود وليس في بيت لاوي. طبعا في بيت داود انت عارفين النبوات اللي قيلت لداود، يقول له كده من ثمرة بطنك اضع على كرسيك، وفي المزمور يقول هناك انبت قرنا لداود رتبت سراجا لمسيحي. قرن داود اللي هو المسيح، كما تكلم بفم انبيائه القدسين الذين هم منذ الدهر. طبعا منذ الدهر، كلمة الدهر هنا بمعنى الازل، لكن ما فيش انبياء منذ الازل، لكن يقصد بها منذ البداية. ده من اول ما قيل ان نسل المرأة يسحق رأس الحي، ده نبوات من البداية. كأن زكريا بيقول اليوم بدأ تحقيق النبوات. جميع الانبياء القدسين تكلموا عن المسيح. خد ارميا يقول ايه؟ ها ايام تأتي يقول الرب واقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الارض. في ايامه يخلص يهوذا ويسكن اسرائيل امنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. ارميا تكلم عن هذا اليوم. ومرة تاني يقول ارميا اما انت يا عبد يعقوب فلا تخف يقول الرب ولا ترتعب يا اسرائيل، لاني ها انا ذا اخلصك من بعيد ونسلك من ارض سبيه. فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مزعج. تكلم ارميا الاولى 23:5

والتانية 430:10. دي عينات، لكن تتذكروا جيدا جدا ان احنا في سفر التكوين بين كل سطر وسطر بنشوف المسيح. دانيال 9:24 يقول 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي اللي هو المسيح والختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القدسين اللي هو المسيح. دانيال في الرؤية بتاعته حدد المعاد اللي تولد فيه المسيح، وده اللي خلك الناس دارسين قاعدين مستنيين المسيح يجي اليومين دول، عارفين معاد. سفر الأعمال اصحاح 3:21 قالوا أبائنا الرسل الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القدسين منذ الدهر. يعني إذا معرفة الله كانت معلنة من خلال الأنبياء القدسين والناس الأتقياء أمثال زكريا وأليصابات قاعدين مستنيين إمتى تتحقق أقوال الأنبياء، والناس الأشرار قاعدين قلقانين لألا تتحقق نبوات الأنبياء ومكانتهم تتزحزح. إيه بقى اللي تكلم بيها الله بفم أنبيائه القدسين منذ الدهر؟ الآية 71، خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا. أقول له إيه؟ من أعدائك يا أبونا زكريا؟ يقول لي رومان. لما أسألكم تقول لكم من أعدائك، تقولوا إيه؟ الشياطين. ليس لنا أعداء إلا الشياطين، أما الأعداء من البشر فقيل لنا فيهم أحبوا أعدائكم. ليس لنا أعداء في البشر. إذا وجد إنسان هو اللي بيعاديني أنا بحبه. هو عدوي ليه؟ لأنه هو اللي بيعاديني مش أنا اللي بعاديه، لكن أنا لازم أحبه. الوحيد اللي تفش غلكم فيه في الكراهية والحرب هو الشيطان. إذا كان عندك أي طاقة للبغضة والكراهية حطها في الشيطان، لكن البشر ما يستهلوش أي كراهية. حتى اللي منهم عدو هو مريض وغلبان محتاج علاج، محتاج حنية، والحب اللي فيك يغلبه ويطفي نار الكراهية اللي عنده. المسيح جاء يخلصنا من أعدائنا، أعدائنا الشياطين، ويحول أعدائنا من البشر إلى أصدقاء، ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس. خلي بالكم هنا بيقول يصنع رحمة مع أبائنا. أبائك دول مش ماتوا يا أبونا زكريا؟ يعمل معهم رحمة ازاي؟ انت عارفين بقى ازاي؟ يخرجهم من الجحيم يوديهم الفردوس. أبائنا القدسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وكل الأباء كانوا مستنيين الرحمة بتاعت المسيح. زكريا بيقول دلوقتي ربنا هيصنع الرحمة مع أبائنا، هيخرجهم من الجحيم ويوديهم للفردوس، وأيضا يصنع رحمة مع أبائنا بمعنى بيحقق لهم الوعود اللي وعدهم بيها، ويذكر عهده المقدس. لقد عاهد الله شعبه أن يخلصهم، والآن بيذكر هذا العهد. يقول في سفر اللاويين أذكر ميثاقي مع يعقوب وأذكر أيضا ميثاقي مع إسحاق وميثاقي مع إبراهيم وأذكر الأرض، في لاويين 26:42. وفي المزمور نرتل ونقول ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل، رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. وفي سفر حزقيال صحاح 16:60 يقول ولكني أذكر عهدي معك في أيام سباق وأقيم لك عهدا أبديا. الله يعطينا عهد وهو أمين، مش ممكن يتخلى عن عهده ووعوده. وإحنا بالأكتر أخذنا عهدا جديدا، وعلامة هذا العهد هو الجسد والدم على المذبح.
وعلامة أمانة الله إن الجسد والدم مش هينقطعوا عن الكنيسة حتى المجيء التاني، وده علامة عهد الله. واللي بيتقدم ياخد الرحمة، واللي بيمتنع بيحرم نفسه، لكن الله مدد إيديه للكل. القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا ما كانش عهد وبس، ده كان عهد بقسم. يعني نمرة واحد الله لا يمكن يرجع عن عهده، لكن كمان نمرة اتنين ثبت هذا العهد بقسم. يقول معلمنا بولس في رسالة العبرانية صح 6، فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه. طب ليه أقسم بنفسه؟ يقول في نفس الإصحاح معلمنا بولس الآية 17، أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه. القضاء اللي قضى بيه عايز يثبت لنا أنه مش ممكن يتغير. عمل إيه؟ توسط بقسم علشان نبقى احنا مطمنين. عبرانيين صح 6 والآية 17 يقول في الآية 18، حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية. إيه الأمرين؟ إن الله قال دي لوحدها مش هتتغير، وإن الله أقسم. بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية، نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. هذا القسم ربنا بيفتكره دلوقتي عشان يحقق. لما قال لأبينا إبراهيم أقسمت بذاتي في تكوين 12 الآية 3، أبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض، ومرة تانية جدد معاه العهد في تكوين 17 والآية 4، يهوذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا. ومرة ثالثة يجدد معاه العهد تكوين 22 عند ذبح إسحاق الآية 16، قال بذاتي أقسمت يقول الرب، أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض بالقسم. واحنا في القداس نقول للمسيح اقسم الرب ولن يندم انك انت هو الكاهن الى الابد على طقس ملكي صادق. القسم الذي حلف لابراهيم ابينا هو ده، ان من نسلك تتبارك جميع قبائل الارض. ان يعطينا تحقيق هذا القسم وهذا العهد، اننا بلا خوف منقذين من ايدي اعدائنا. يعني من ناحية هينقذنا من ايدي اعدائنا اللي هم الشياطين والخطية والموت، ومن ناحية تانية يقول نعبده بقداسة وبر قدامه جميع ايام حياتنا، عندما يخلصنا من سلطان الشيطان ندخل في عهد معاه ونعبده. كلمة نعبد الله جاية من العبودية، فالواحد لما يكون عبد للخطية وعبد للشيطان ما يعرفش يعبد ربنا. مش تلاحظوا دي؟ لما يكون واحد عمل خطية وحشة يدخل الكنيسة مش عارف يصلي، نفسه مسدودة ومش قادر وعايز يمشي، واحد تاني عايش في بر وفضيلة تلاقي شهوته وفرحته ان يجي الكنيسة ويبقى دي موضوع لذته. دي يقول عنها معلمنا بولس في رسالة روميا صح 6، إذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. إذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. طيب اللي هو ماشي في عبودية الخطية ما يقدرش يبقى عبد للبر. ومرة تانية في نفس الإصحاح يقول وأما الآن

عتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية. بس هنا في معلومة مهمة قالها لنا الأب زكريا الكاهن: نعبده بقداسة وبر. ما ينفعش ان الانسان يعبد الله في نجاسة وخطية. يقول الكتاب: لا اطيق الاثم والاعتكاف. ما ينفعوش الاثنين مع بعض. عشان كده في ارمية اصحاح 32 يقول: واعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا ليخافوني كل الايام لخيرهم وخير اولادهم من بعدهم. علامة العهد الجديد ان يعيش الانسان في مخافة الله وان يعبد الله بقداسة وبر. لان احنا في المعمودية اخذنا روح القدس، والروح القدس يقدس، فيبقى لازم اقدم عبادة مقدسة. يقول عنها معلمنا بولس الرسول: تلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. ويقول معلمنا بولس في رسالته الى تلميذه تيتوس اصحاح الثاني: ظهرت نعمة الله معلمة ايانا ان ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالبر والتعقل والتقوى في العالم الحاضر. لازم الانسان يعيش بالتعقل والبر والتقوى عشان تبقى نعبده بطهارة وبر. ويقول معلمنا بطرس في رسالته: هاربين من شهوة الفساد التي في العالم. نهرب من الشر عشان نبقى بتوع عهد جديد. نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. لغاية هنا بقى ينتهي الجزء بتاع المسيح ويبتدي زكريا يتكلم عن يوحنا. قال له: وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى. مهدية اللي قالها الملاك لزكريا. يقول: يتقدم امامه بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الاباء للابناء الى اخره. فزكريا فهم ان هذا الصبي نبي العلي يدعى، لانك تتقدم امام وجه الرب لتعد طرقه. هذا هو الذي تنبأ عنه اشعياء النبي في الاصحاح 40 الايه 3، وقال: صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. هو ده يوحنا المعمدان. وهو الذي تنبأ عنه ملاخي في الإصحاح الثالث: هأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي. ومرة تاني ملاخي في الإصحاح الرابع يقول عن يوحنا المعمدان: هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف. انت ايها الصبي نبي العلي تدعى. لو سألت الرب يسوع اقول لك: ايه رأيك في الكلام اللي قاله زكريا؟ يقول لي: هو قال ان عن يوحنا نبي، وانا اقول ان هو ايه، افضل من نبي. طوباك يا يوحنا، لان الذي مدحك الروح القدس على فم زكريا والمسيح نفسه بفمه الطاهر. ده في زكسولوجية عملها المسيح ليوحنا. انت ايها الصبي نبي العلي تدعى، لانك تتقدم امام وجه الرب لتعد طرقه. مش بس يوحنا مفروض يكون هو السابق اللي بيعد الطريق امام الرب، لكن كل واحد فينا، اي حد بيخدم في الكنيس، خدام والكهنة وكله، دورنا ان احنا نعد للرب طريقا في قلوب الناس. وانت في بيتك دورك وانت بتربي ولادك واحفادك انك تعد لهم فيهم طريقا للرب. وايضا في حياتي اعد للرب طريقا، تتقدم امام وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. الآية دي مهمة ليه بقى؟ لأن شعبه كان عايز الخلاص بطريقة غلط. يوحنا جاي عشان يعطيهم معرفة الخلاص. هم يعرفون الخلاص على إنه خلاص من أعدائهم،
ومن ايدي جميع مبغضيهم. لكن يوحنا هيعرفهم ان الخلاص بمغفرة خطاياهم. شوفوا الآية جميلة ازاي، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياه، مش بالتخلص من الرومان. كتير من الناس يشتكوا يقولوا ربنا سيبنا ليه مظلومين ومضطهدين والاعداء محوطين بينا. نقول لهم ربنا مش همه الحته دي، ربنا يهمه بالاولى مغفرة الخطايا. بدل ما تطلب من ربنا ان يخلصك من اعدائك المنظورين اللي انت شايفهم بعينيك، اطلب ان يخلصك من خطاياك. هو ده الطلب اللي اطلب من ربنا. يوحنا قاعد ينادي في الناس ان يتوبوا. هم عمالين يدوروا على واحد يبقى ملك يطرد الرومان، طلع لهم يوحنا يقول لهم توبوا. هو ده الصح، لتعطي شعبه معرفة الخلاص، المعرفة الجديدة بتاعت مفهوم العهد الجديد، معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا. كلمة أحشاء اللي هي الأمعاء يعني، لكن بتقصد يقصد بيها الحنية. مش في آية بتقول أنت عليه أحشائي؟ فالأحشاء هنا يقصد بها الحنية. بأحشاء رحمة إلهنا، الله أنت عليه أحشاؤه وحن علينا، التي بها افتقدنا المشرق من العلاء. يعني بالرغم بيتكلم عن يوحنا، لكن رجع تاني حود على المسيح المشرق من العلاء. افتقدنا مشرقا من العلاء. في نبوة قالها بالعام ابن بعور في سفر العدد، قال أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا. هيحصل ايه؟ يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل. المسيح كوكب، وعشان كده ساعة ما تولد ظهر نجم في المشرق، المسيح نور. وفي آية انتوا حافظينها ان المسيح هو شمس البر، جت في ملاخي، ولكم ايها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها. هو المسيح شمس البر المشرق من العلاء، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. طبعا الجالسين في الظلمة وظلال الموت اللي هم جالسين في الخطية، قال عنهم اشعياء في الصح 9، الشعب السالك في الظلمة ابصر نورا عظيما، الجالسون في ارض ظلال الموت اشرق عليهم نور. ومن علامات المسيا التي ذكرها اشعياء في الاصحاحات المسيانية في سفره، انه يفتح عيون العمي ويخرج من الحبس المأسورين الجالسين في الظلمة، ويقول للأسرى اخرجوا، ويقول للذين في الظلام اظهروا على الطرق. والرب لما ظهر لشاول الترسوسي ودعاه للخدمة، قال له انا هبعدك، هارسلك بعيدا الى الامم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور، ومن سلطان الشيطان الى الله، حتى ينالوا بالايمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. الانسان اللي بعيد عن المسيح عايش في ظلمة، والمسيح جاي عشان يضيء للجالسين في الظلمة وظلال الموت. عشان كده احنا المسيحيين اسمنا ابناء النور، قوموا يا بني النور. احنا ابناء الشرق، عشان كده بنبص ناحية الشرق ناحية النور في الصلاة، لان المسيح جاء ليضيء علينا، واحنا كنا جالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي اقدامنا في طريق السلام، يمشينا في سكة السلام مش في سكة الحرب ولا الخناق ولا العنف. وتختتم هنا التسبيحة بتاعت زكريا، وبعدين تبقى باقية آية في الإصحاح، أما الصبي اللي هو يوحنا فكان ينمو ويتقوى بالروح، وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. يقول التقليد بتاع كنيستنا القبطية، لما جم يقتلوا يوحنا المعمدان من ضمن الأطفال اللي بيقتلوهم أيام ميلاد المسيح، أخذ زكريا ودخل بيه لغاية الهيكل وقال أنا أخذته من هنا
تاخدوه مني من هنا.

فأخذه ملاك الرب وطار بيه وظل يرعاه في البرية لغاية لما كبر بعد 30 سنة وخرج ليظهر لإسرائيل ويتمم الخدمة بتاعته. لكن حتى بقاؤه في البرية كان نوع من إعداده للخدمة، لأن البرية لها أثر عظيم جدا في تهذيب النفس، زي ما حصل مع موسى رئيس الأنبياء، زي ما حصل مع إيليا لما كان عاش في البراري، وزي ما بيحصل مع أبان الرهبان والبطارقة سقف القديسين اللي بيجوا من أعماق الصحراء عشان يخدموا خدمة ربنا، زي يوحنا المعمدان لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. أعظم مواليد النساء، الصارخ، عن قصة حياة يوحنا المعمدان.
1: انا فوجئت بيه بيعدي قدام العربيه من غير ما يبص.

0: يا سلام يا عم حنة، عجبان دماغك جوا اخوي، قاعد تقرا وسايب الدنيا تضرب تقلب.
1: في ايه يا صبري؟
0: ولا حاجة يا عم، كمل اللي تقراه، اللي يشوف ايديه يقول عليك مسقف ولا اخذ دكتوراه.
1: يا سيدي انا لا دكتور ولا مسقف، انا يا دوبك حتة فراش مسواش نكلة، وبشتغل في احط شغلانة في الدنيا.
0: عيب يا رادل، هو في احلى من شغلانتك دي؟ على الاقل انت قاعد وسطيهم لا يهش ولا بينشه، كل واحد واخد له تحصيله بديه جوه التلاجة بتاعت المشرحة.
1: كلمة المشرحة دي هي اللي جايبالي الكافي، كل ما حد يسألني على شغلانتي واقول له اني بشتغل في المشرحة يجري طوالي.
0: يعني انت لازم تقول لهم بشتغل في المشرحة؟
1: امال اقول لهم ايه؟ بشتغل قنصل في السفارة؟
0: يهجتك ايه يا عم حنة؟ قنصل حتة واحدة؟ قصدي كفاية تقول للناس وانت رافع راسك كده انك شغال في مستشفى الدكتور فؤاد الاستثماري.
1: عندك حق، ما هو كلمة الحق اليومين دول لازم تتزوج، ده عشان نعرف نعيشه يعني.
0: طيب اخوي هسيبك انا دلوقتي. الا بالحق، هو انت بتقرا في ايه؟
1: بقرا في الانجيل. سيبني بقى يا اخي وروح شوف وراك ايه.
0: انجيل حته واحده؟ ماشي يا عم القديس، هسيبك تكمل قرايه واروح انا اشوف مصالحي.
1: يلا روح. باسم الصليب، كان في ايام

0: رد شوية، احنا كده هنتأخر. بص قدامك وانت ماشي يا سمعان، قصيت خشينا على مهلوكة قوي.
1: يا ابني انت لسه شباب، اما احنا فخلاص راحت علينا
0: كده. طيب الحاج راس بقكم على الهيكل وانتوا حصلوا على مهلوكم. بس حاسب وخلي بالك من الحفرة اللي قدامك.
1: حاسب يا ابني؟
0: اه يا رجلي.
2: الف سلامة عليك.
0: رجلي.
2: الف سلامة.
0: بس
2: خلاص نشكر الرب ان مفيش اي حاجة.
0: ابني
2: ما تخافيش يا ست رفقة، سمعان بخير.
1: معلش يا ابونا زكريا، ما انت عارف قد ايه الضنا غالي.
2: عارف يا يهوذا، عارف.
0: يهوذا ما يقصدش يا ابونا زكريا. المهم اخبار امنا الاصابات ايه؟
2: نشكر الرب
0: باذن الله انا هنعدي عليكم ونقعد معاكم شوية، مش كده يا يهوذا؟
1: طبعا
0: خلاص انا رجلي خفت، يلا بقى نروح مع ابونا زكريا نحضر رفع البخور.
2: اتفضلوا انتوا، انا بحب امشي براحتي، ما السن بقى.
0: ربنا يديك الصحة يا ابونا زكريا عن اذنك، وما تنساش تصلي من اجلنا.
2: الرب يحافظ عليكوا يا بنتي.
0: عاجبك كده يا يهوذا؟
1: ايه بس في ايه؟
0: كان لازم يعني تفكروا، ما كان لهاش لازم حكاية الضنا الغالي دي.
1: يعني انا كان قصدي احرجه، هي طلعت مني غصب عني.
0: يوه، هو احنا نمشي خطوة ونتكلم سنة؟ ما تشيلا بقى نتأخر. يلا يا ابني، يلا يا نور عيني.

0: اتأخرت ليه يا زكريا؟ أنا قلقت عليك قوي.
1: أنا بخير يا زوجتي علي صباط.
0: مالك يا زكريا؟ صوتك متغير، حصل حاجة في الهيكل ضايقتك؟
1: أحوال الهيكل ما تصرش يا علي صباط، الكسل والتراخي أصاب كل الشعب، حتى الكهنة، الكهنة ما بقى لهمش أي دور إيجابي في قيادة الشعب. خلاص خلاص يا علي صباط، بقينا عاملين زي القادة العميان، شايفين اللي بيحصل من حوالينا لكن بندفن رؤوسنا في التراب، سمعين أصوات الاحتفالات الوثنية أعلى من صوت التضرعات والصلوات، وسدين ودنا وكل واحد بيقول وأنا مالي وأنا مالي، يعني هو أنا اللي حصل حال الشعب؟
0: معلش يا بونا، أكيد في يوم ربنا هيتحنن علينا ويزيل عنا العار زي ما زال عار السبي على أجدادنا وردهم للمدينة المقدسة بعد عبودية قاسية.
1: السبي اللي جوه قلوبنا أمر بكتير من عذاب السبي اللي دووه أجدادنا في بلاد بابل وفارس.
0: لكل شيء تحت السماء وقت يا بونا. ها طمني، قدمت البخور المرة دي ولا زي كل مرة؟
1: الظاهر يا علي صباط ان الرب غضبان علينا قوي. تخيلي لحد العمر ده ولا مرة تصبني القرعة علشان ابخر قدام الرب على مذبح البخور. الظاهر انه مكتوب عليا اني اموت من غير ما نول البركة اللي بيتمناها كل كاهن، وهو رمي البخور في المجمرة الذهبية والصلاة قدام المذبح.
0: بإذن إله إسرائيل المرة الجاية هتصيبك القرعة وتاخد البركة العظيمة دي.
1: خايف خايف يا علي صباط، خايف لا يكون ده وهم ولا حلم بعيد ما يتحققش، خايف إنه ما يتحققش زي ما ضاع حلم عمرنا وما أنجبناش.
0: ياه يا بونا، انت لسه بتفكر في الموضوع ده بعد كل السنين دي؟ ده انت عمرك 90 سنة وانا 80، يعني خلاص ما بقاش لينا نصيب ان المسيح يجي من نسلنا.
1: ما فيش امر من العقم في نفس اليهودي، العقم عار وغضب من الرب. صوت إرميا بيرن في وداني لما اتكلم عن عقم كياه ملك يهوذا وقال له اكتبوا هذا الرجل عقيما، رجلا لا ينجح في أيامه.

0: لا يا ستي
1: الوحيد يا ماري يا
0: ستي اهدي يا ستي يا ستي يا ستي انت مؤمنة والموت علينا حق
1: ده ابن الوحيد يا ناس ابن اللي طلعت بيه من الدنيا الموت يخطفه مني كده في لحظة يا ريتني كنت انا يا نور عينيا
0: اهديك ده ربنا مش هيسيبك يا ستي وهيعزيكي
1: طب ليه انت الموت يخطفه مني ليه ايش معنى انا بالذات ده انا ارمالة والواد هو اللي كان بيجري عليا انا وهو

0: قلبك يا اللي موته بالعربية. يا رب ما تكسب، يكسر قلبك في واحد من عيالك قادر يا كريم.
1: يا ستي يا ستي ما تدعيش على حد، يا ستي اطلبوا لابنك الرحمة.
0: سيبني سيبني يا اخويا، سيبني برد النار اللي في قلبي يا حبيبي. يا ابني يا نار عليا.
2: ايه الصوت العالي ده يا ست؟ انتي انتي في مستشفى والصوت العالي مش كويس على صحة المرضى.
1: دي دم الشاب اللي جالنا في حادثة العربية يا دكتور فؤاد.
2: خليك في شغلك انت يا حنة.
1: حاضر.
2: دخلت الجثة المشرحة ولا لسه؟
0: مشرحة يا حبيبي يا ابني. ليه ليه يا دكتور مشرحة ليه؟
2: لازم نتأكد ان الحادثة قضاء وقدر ومفيش اي شبهة جنائية عشان نقدر نخرج تصريح الدفن وشهادة الوفاة. انت لو ما وطيتيش صوتك انا هخلي الفراشين يطلعوك بره.
0: يا ابني انا مش طالعه بره. ايوه انا مش هطلع غير ابني معايا، يا تموتوني وتدفنوني معاه.
2: طيب طيب طيب اتفضلي انت دلوقتي وبكره الصبح تيجي تستلمي التقارير وشهاده الوفاه والجثه. يلا يلا مش عايزين دوش على اخر الليل.
0: يا حبيبي
2: وانت يا حنة.
1: نعم.
2: اوعى تتحرك من مكانك، اعتبر نفسك لبش الليلادي لغايه بكره الصبح لما اجي انا ودكتورة سالي نخلص موضوع الولد.
0: حاضر. انت يا ضلايا يا
2: الظاهر مفيش فايده فيك. عبدو صلاح طلع صوتك دي بره.
3: تعالي معانا تتين تطلع بره بقى.
0: انا عايز اشوف ابني، سيبوني ابين معاه.
3: يسيبك ايه، هو مرجع؟ اطلع معانا بره.
1: بالراحه يا صلاح يا ولد بالراحه. ربنا يحسيك يا ست، ربنا يحسيك يا ست، ربنا يعزيها ويرحم ابنها. انا بقعد البكرة الصبح. طيب ما دمت انا نبطشي يبقى اكمل باقي قراية الانجيل. وكان كلاهما برين امام الله سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم، ولم يكن لهما ولد اذ كان

0: يا ترى عامل ايه دلوقتي يا ابونا زكريا؟ يا رب القرعه تصيبك المره دي وتنور بركه رفع البخور على المسبح، اهو يبقى شعاع نور ينور حياتنا الضلمه دي.
1: القرعه اليوم على فرقه ابيه، الفرقة التامنة من الفرق الأربعة والعشرين. نصلي جميعا ليختار الرب الكاهن اللي هيبخر اليوم أمام مذبح الرب.
2: يا رب اختار
3: ولتقبل من صلاتي
2: يا رب.
1: القرعة وقعت على ابونا زكريا، فليدخل زكريا الكاهن إلى القدس ويصحب معه اللاويين والمجامر والبخور، وليردد الشعب الصلوات والتوسلات حتى يصعد البخور إلى عرش الله، ولينتظر الجميع حتى يخرج الكاهن ويبارك الشعب بعد تقديم البخور.
4: وابونا زكريا بيعمل ايه دلوقتي؟
5: بيقدم البخور قدام المذبح.
4: وشمعنا البخور يعني؟
5: ده رمز للصلوات اللي بنرفعها قدام الهنا عشان يتحنن علينا.
4: اسكت بقى وصلي. اصلي؟ اصلي اقول ايه؟
5: اطلب من الهنا انه يحافظ عليك ويهديك.
4: ايه دي اللي هي امي؟
5: اسكت لا يطردوك برا الهيكل.
6: سبحوا بسروج الهداف كل نسمة فلتسبح اسم الرب.
4: يا امي في ايه تاني يا سمعان؟ هم سكتوا ليه؟ الصلاة خلصت يعني هنروح؟ اصلا تعبت بقى.
5: لما ابونا زكريا يلف بالمقبرة وناخد بركة البخور هنروح على طول.
2: يا رب تحنن علي يا رب بذرية ترفع عني العار. ايه ده؟ ايه النور العظيم ده؟
7: لا تخف يا زكريا.
2: انت مين؟
7: انا جبرائيل.

0: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته، ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء، والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا.
1: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها.
0: أنا جبرائيل الواقف قدام الله، وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته.
2: أبونا زكريا مخرجش ليه؟ هو فعلا تأخر جوه، زمانه طلع دلوقتي.
0: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.
3: يا إلهي، ما عسى أن تكون هذه التحية.
0: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
3: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟
0: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وهو ذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله.
3: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. سلام يا إليصابات، مبارك، الرب نظر إليك ورفع عارك.
4: آه، الجنين بيتحرك. يا إلهي، مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك. فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني، ارتقد الجنين بالتهاج في بطني، كأنه يتحدث بصوت لا نسمعه للإله الساكن في بطني. يا والدة الإله، أشعر به في أحشائي يتحرك ويتكلم، كأنه يقول:
5: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم،
6: هوذا يوحنا أعظم مواليد النساء.
5: سيدي المالئ السماء، كيف يسعك بطن العذراء؟
6: إنها سماء ثانية.
5: يا سيد، كيف ارتضيت أن تترك عرشك لتنزل إلينا؟
6: لأرفعكم إلي.
7: ألو، أيوة سعادة الباشا، الحمد لله. مش عارف أقولك إيه يا باشا، لكن واجبك الطبيب يمنعني إني أخبي عليك. بصراحة نتيجة التحليل بتاعت الأنسجة ما تطمنش، هي حالة شاذة نتيجة لوجود جين متنحي قاتل في العيلة بتاعتكم، ظهر للأسف في ابنك، وده سبب ضمور مع فشل تام لكل وظائف الكلى، لا في الاتنين. الطب لحد دلوقتي عاجز على علاج الحالة دي.
8: دكتور فؤاد، بالنسبة للمريض الغرفة 203.
7: ثواني يا باشا، اتفضلي يا دكتورة سالة، عودي لحد ما خلص المكالمة دي.
8: انا اسف، ما خدتش بالي انك بتتكلم في الموبايل.
7: ايوه سعادة الباشا، انا معاك طبعا طبعا، الزرع كويس، بس المهم انك تلاقي شخص انسجته تتوافق مع ابنك، وياريت يكون نفس السن. على العموم انا بقالي 15 يوم بعمل تحاليل لكل اللي جولي، حوالي 50 واحد. طبعا الكل طمعان في العرض اللي نشرته حضرتك، اي حد يحلم بال200 ألف جنيه، ربنا كبير وانا اول ما حوصل النتيجة حبلغ معاليك. مع السلامة.
8: ايه لسه ما لقيتش حد؟
7: ما هو على ايدك يا سالي، ولا واحد من اللي جم الانسجة بتاعته متوافقة معاه.
8: هي فعلا الحالة بتاعته شاذة جدا، لكن اكيد اكيد هنلاقي حد، ده كل يوم بيجوا عدد كتير طمعانين في 200,000 جنيه.
7: المهم اننا نلاقي الشخص المطلوب في الوقت المناسب، لان كل يوم بيعدي بيخلي الحالة بتسوء

0: قوي في اجزاء كتير من الجسم وتهشم كامل في ضلوع الجنب الايمن ونزيف داخلي و...
1: اوه نيجاتيف.
0: ايوه دي فصيله الدم بتاعته.
1: نفس فصيله الدم اللي...
0: ايوه صحيح. انا ازاي ما خدتش بالي من الموضوع ده؟
2: ده غير ان سنهم تقريبا
0: يعني احتمال كبير تكون الانسجه. بس يا دكتور الولد هيندفن بكره ومش هنلحق نعمل التحاليل اللازمه.
2: شدي حاله الطوارئ في المستشفى كلها. التحاليل لازم تتعمل دلوقتي حالا وفي اسرع وقت.
0: دكتور انت عارف الساعه كام دلوقتي؟
2: انت عارفه احنا هناخد كام لو زرعنا الكليه دي لابن المسؤول ده؟
0: معنى كده لو انسجه الولد المتوفي طلعت مناسبه
2: هناخد الكليتين من الجثه ونزرعهم.
0: معقول يا دكتور من غير ما نستشير اهل المتوفي؟
2: سالي ما تعقدهاش يا ماما. الراجل المهم ده مستعد يدفع في العمليه 200,000 جنيه للمتبرع بكليه واحده، فما بالك لو كانوا كليتين. العالم كله يا سالي يا بنتي حط اعضاء الانسان في مزاد كبير، واللي معاه يقدر يشتري اي جزء هو عاوزه، واحنا كاطباء لازم نعرف مين اللي معاه ونبيع له اللي هو عاوزه.
0: ممكن اعرف انت بتضحك ليه يا دكتور؟
2: اه تسمعي عن مكان اسمه وكالة البلح.
0: وكالة البلح.

0: لسه 2 الصبح هو الوقت مش عايز يعدي ليه؟
1: ايه يا عم حنة، انا سامع صوتك وانت بتتاوب من اخر المستشفى. بقول لك ايه، اوعى تروح عليك نومه للميتين يهربوا من المشرحه.
0: حياتك يا صبري، ممكن تجيب لي كوبايه شاي تقيله من الاوفيس؟
1: يا مزاجك يا اخي. حاضر يا عم، كمل انت قرايه واحنا نخدموا عليكم.
0: معلش، ما انت عارف اني ما اقدرش اسيب مكاني.
1: ماشي يا عم، خليها علينا المره دي.
0: شكرا يا صبري، عقبال الشاي ما يدي نكمل قرايه انجيل لوقا باسم الصليب. فمكست مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها، وأما إليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا، وسمع جيرانها وأقربائها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها، وفي اليوم 8 جاءوا ليختنوا الصبي.
2: يا ابونا الحق، عاوزين يسموا الواد يوحنا واحنا بنقول زكريا على اسمك. انت بقى ايه رايك؟
3: هو انت دايما كده، ما بتفكرش قبل ما تتكلم يا يهوذا بذمتك الراجل هيرد عليك ازاي؟
2: صحيح، الحق ابونا بيشاور بايديه. عاوز ايه يا ابونا زكريا؟
4: ده بيطلب لوحه وقلم. اللوحه والقلم يا ابونا،
3: تعالوا نقرب منه ونشوف هيكتب ايه.
5: قدرنا كلنا حواليك يا ابونا، اكتب بقى الاسم اللي تختاره.
6: يوحنا.
4: يا زكريا.
6: يوحنا.
7: ايه ده؟
6: يوحنا ولدي ابني.
8: ادوني الولد، هاتولي يوحنا.
4: اتفضل يا ابونا على مهلك.
8: هاتي، تعال يا يوحنا. مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
9: نبوات ملاخي يا والد.
8: تعال يا يوحنا، تعال جنبي يا ابني، اسمع ملاخي النبي بيقول ايه. ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي.
9: يعني إيه يهيئ يا ولد؟
8: بص يا يوحنا، ممكن حد يمشي في الضلمة؟
9: لا.
8: ليه؟

0: مش هيبقى شايف.
1: وعشان يشوف يعمل ايه؟
0: لازم يولع نار علشان تنور له الطريق.
1: طيب لو مش عارف الطريق فين؟
0: ياخد حد معاه يعرفه الطريق.
1: من 400 سنة يا ابني مفيش نبي ظهر علشان يعرف الشعب الطريق فين ويشيل شعلة النار عشان ينور الطريق فالناس ما تتهش عن الله.
0: يعني الأنبياء هم اللي بيهيئوا الطريق؟
1: أيوة يا يوحنا.
0: أنا عاوز أبقى نبي يا والدي.
1: وحتعمل إيه لو بقيت نبي؟
0: همسك نار في إيديا وهيئ الطريق للناس.
1: النار لوحدها مش كفاية يا يوحنا.
0: أمال إيه كمان؟
1: تعرف الناس مين هو الله، تغسل قلوبهم بالمية، فلما القلوب تنضف من قاذورات العالم هتبقى مستعدة لقبول الله.
0: يعني المية مع النار تهيئ الطريق؟
1: أيوة يا يوحنا يا حبيبي.
0: مش المية بتطفي النار؟
1: مش كل النار اللي بتنطفي يا يوحنا. نار روح الله القدوس عمرها ما تنطفي.
0: عرفت يا والدي، نار روح الله عمرها ما تنطفي.
2: بتقول ايه؟ المجوس الخونة يضحكوا عليا ويهربوا من طريق تاني؟ اعمل ايه دلوقتي بس؟ اتصرف ازاي؟
3: ايه ده يا مولاي عشان نعرف نتصرف؟
2: اهدى ازاي وانا شايف الملك هيضيع مني بولاد المسيح ده؟ مفيش غير حل واحد، اقتلوا الاطفال كلهم، كل طفل من سن السنتين اوائل، املوا البلد كلها بدماء الاطفال، ما يهمكش 30,000 50,000 100,000، اقتلهم كلهم، عايز الدم في كل بيت يجري.
1: هاتي الولد، انا اخدته من على المسبح وحرجعه للمسبح، وملاك الرب اللي بشرني بولادته قادر انه ينقذه من ايد السفاح هيرودس. انا حرجعه المسبح تاني، حرجعه المسبح تاني، حرجعه المسبح تاني.
4: صوت سمع في الرامة، نواح وبكاء وعويل كثير. رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. فلما مات هيرودس، إذ ملاك الرب قد ظهر في حلم يوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي.
5: حنة.
4: دكتور فؤاد،
5: أنا عاوزك في موضوع، تعال ندخل جوه عشان ما حدش يسمعنا.
4: جوه؟ جوه فين؟
5: في المشرحة طبعا. تعرف يا حنة، أنا بقالي أكتر من 30 سنة في مجال الطب، لكن بحس برهبة وأنا جوه المكان ده.
4: أمال عندك حاجة يا دكتور؟ اهنية ولا مؤاخذة، تحس ان الانسان بعد ما كان بيملى الدنيا بصوت لسانه ويناقش ويتخانق ويحلف ويكذب والدنيا كلها تسمع صوته، في الاخر لسانه بينعقد ويدلدل جوا حنكه وما يتسمع له صوته وهو نايم جوا تلاتش المشرحة.
5: الحي يبقى من الميت؟ سيبنا بقى من كلام الاموات وخلينا في الاحياء. نفسك في ايه لسه ما حققتوش في حياتك يا حنة؟
4: يا دكتور انا بصراحة مش طالب من الستر، ونفسي اشوف بنتي عروسة متهنية في بيت العدل.
5: ويا ترى حوشت كام عشان تضمن مستقبل بنتك؟
4: منين يا دكتور؟ البيت السندية في الثانوية العامة، ويا دوبك اللي جاي على قد اللي رايح، الدروس والمذاكرة
5: ايه رأيك في 3000 جنيه؟ هو مبلغ مش كبير قوي، لكن هي نوايا تستدزير؟

0: في النيه. طب ليه يا دكتور؟
1: عشان تقلد النايمين جوه التلاجة دي.
0: اقلدهم؟ اقلدهم في ايه؟
1: لسانك يتدلدل جوه حنكك وما يسمع لهوش صوت.
0: انخرس يعني؟
1: مظبوط.
0: لا مؤاخذه يا دكتور، انا مش فاهم حاجه.
1: فاكر الواد اللي جه في حادثه العربيه؟
0: ايوه فاكر.
1: هناخد كلاويه الاثنين.
0: تاخدوا كلاويه ليه؟
1: ابدا، ابن راجل مهم قوي، يعني محتاج لهم عشان يعيش. وزي ما قلت لك، الحي قبل الميت. ما هو الميت كده ولا كده هيندفن، ومش هيخسر حاجه لو اندفن بالكلاويه من غيره.
0: طب واهله عارفين؟
1: لو عارفين يبقى ايه لازمه ال3000 جنيه؟
0: يعني عاوزنا نخرس وصوتي ينحاش وما اقولش لحد.
1: وانا اوعدك انهم مش هيبقوا اخر 3000 جنيه. كل عمليه من دول هتاخد فيهم عقلك.
0: هنتاجر بجثث الميتين يا دكتور.
1: التاجر الناصح بيشتغل في التجاره اللي تملى جيوبه بالفلوس يا حبيبي.
0: المال اصل كل الشرور.
1: لا لا لا، انا كده ازعل. انا سايبك طول الليل تقرا في الانجيل عشان تسلي نفسك وما تنعش، لكن تتفلسف لا.
0: مقصودش يا دكتور يعني
1: شيل الثلاث نقط بتوع الشين اللي في كلمه الشرور، هتشوف الدنيا بعين تانية. يلا قولها من غير الثلاث نقط.
0: المال.
1: ايوه،
0: اصل كل
1: من غير الثلاث نقط
0: السرور.
1: عفارم عليك. يلا وراي على المكتب تاخد العربون، ولما تيجي ام الميت تستلم الجثه الصبح هتعمل ايه؟
0: هدلدل لساني جوا حنكي وما يتسمع ليش صوت.
1: برافو عليك. ادي 500 جنيه. يلا حن والباقي ان شاء الله بعد العمليه.
0: انا اذنكم.
2: بابي انت بتتعب نفسك قوي في الشغل وده مش كويس على صحتك.
1: قلتلك 100 مرة بابي دي في البيت، انما هنا الدكتور فؤاد.
2: اسفه يا دكتور، بس انت مش شايف ان عينيك تعبانه قوي؟ وبعدين شكلك مش هيبقى حلو خالص الاسبوع اللي جاي.
1: الاسبوع الجاي؟ هو في ايه الاسبوع الجاي؟
2: اعمل نفسك ناسي بقى.
1: لا لا بجد مش فاكر.
2: عيد ميلادك يا دكتور، انا بقى السنه دي عزمالك البلد كلها.
1: انت لسه فاكره؟ هو اللي في سني بيفكر في عيد ميلاد يا دكتوره؟
2: ومالهم بقى اللي في سنك يا سي بابي؟ عشان شويه الشعر الابيض دول؟ طب دي الحاله الاقتصاديه بتاعت البلد خلت سن الجواز لحد بعد ال50 يا دكتور.
1: المهم تروح دلوقتي معمل الباثولوجي وتستعجلي النتائج، وعايز التقارير على مكتبي قبل ما يطلع النهارده.

0: غصب عني يا رب. نعمل ايه؟ 500 جنيه عشان انخرس. محتاج يا رب، والدنيا ضاقت علي، دروس البيت وعلى جمها، اهل 500 جنيه دول مش هيروحوا البيت، نوديهم للدارس بتاعها ونشوف. انت عالم بقى يا رب. هو الانجيل فين؟ ايوه، هو انا كنت وقفت لحد فين؟ وكانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا، فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن، وكان يوحنا يلبس من وبر الإبل، وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جرادا وعسلا دلوقتي.
1: أنت المسيح ابن المبارك؟
2: أنا لست المسيح.
1: تبقى إلي قمت من الأموات.
2: لست إليه.
1: تبقى نبي.
2: لست نبيا.
1: أمال أنت مين؟ رؤساء الكهنة والمجمع المقدس أرسلونا علشان نعرف حقيقة. تقدر تقول إيه عن نفسك؟
2: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة، كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله.
1: كلام جميل. لو أنت لست المسيح فلماذا تعمد؟
2: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائي، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده وينقي بيضره ويجمع القمح إلى مخزنه، أما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ.
3: احنا جايين نعترف لك بخطايانا يا رجل الله، وعايزين نتعمد على ايدك يا يوحنا.
4: انا عايز اتعمد انا وولادي يا رجل الله.
1: يا جهلة، مين قال ان احنا محتاجين للعماد؟ احنا شعب الله المختار، شعب طاهر نقي من نفسه. افتكروا انكم اولاد لابراهيم، وابراهيم قادر يشفع لكم، يبقى ايه فايدة العماد؟
2: يا اولاد الافاعي، من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي، تصنعوا اثمارا طليقوا بالتوبة، ولا تقولون في انفسكم لن ابراهيم ابدا، لن يقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. والان قد وضعت الفأس على اصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار.
3: ايه رأيك الكلام ده يا سيدي؟ واضح ان مليان بنعمة الله، وشعبنا في الفترة دي محتاج صوت يصرخ بالحق في الوقت اللي انخرست فيه كل الألسن عن الظلم، الظلم الموجود في عهد هيرودس أنتيباس.
5: يعني هو جايبه من بره؟ ده والد هيرودس كبير كان أبشع من كده.
3: كفاية مذبحة قتل أطفال بيت لحم اللي وصل عددهم 144,000 طفل. على رأي يوحنا الأفاعي ما تولدش غير حياة.
6: أهلا بالجميلة هيروديا.
7: اقفل الباب بسرعة قبل ما حد يشوفنا.
6: حاضر. اقعدي بقى يا مولاتي وخدي نفسك.
7: أنا تعبت من الاختفاء كل ليلة عشان نتقابل في السر يا هيرودس.
6: ونعمل ايه بس؟ القلب وما يريد بقى. لو انت مش مرات اخويا فيلبوس
7: كنت هتعمل ايه يا مولاي؟
6: ودي عايزة كلام. كنت هتجوزك طبعا، وكنت هعمل لك حفلة زفاف العالم كله يتكلم عنه، لكن للأسف مش كل الأحلام ممكن تتحقق.
7: طيب املالك يا سنة عطشانة قوي.
6: أمرك يا فاتنتي. كاسك يا هيروديا.
7: في صحتك يا هيرودس.
6: في صحة أجمل امرأة في العالم.
7: بجد يا مولاي ولا بتنافقني؟ أكملني مرات أخوك في لوبس.
6: أقسم إنك ما تفضليش في قصر ليلة تاني بعد النهاردة. أنا هاخدك ونرجع على اليهودية الليلة دي، وتروح شريعة اليهود للجحيم.
1: سيدي يوحنا، سيدي يوحنا، انا جاي علشان اتعمد، وارجوك انك تقبلني واحد من تلاميذ.
2: فلتتب اولا يا بني ولتعتمد، لانه قد اقترب ملكوت الله.
8: وانا يا رجل الله انا عندي اموال كثيره، وخايف لاموالي توقف عائق قدام طريق الملكوت. تنصحني، تنصحني بايه بقى يا رجل الله؟
2: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا.
9: يا رجل الله اعمل ايه؟ انا شغلتي على الشرم والناس بتكرهني، وبيحرضوا اطفالهم يسبوني باحكر الشتائم.
2: لا تستوفي اكثر مما فرض.
1: واحنا يا رجل الله جنود في قلعه مكاور المقيم فيها مولانا هيرودس، لا معانا اموال ولا بناخد العشور، تنصحنا بايه؟
2: لا تظلموا احدا ولا تشوا باحد، واكتفوا بعلائفكم. يا شعب الله توبوا من افعال الظلمه، ابكوا على خطاياكم، وانهضوا من رقاد الم...
1: يا ترى يوحنا سكت ليه مره واحده كده؟ ده انا كل يوم باجي واسمعه، عمره ما قطع كلامه زي النهارده.
10: ايه اللي حصل؟ بص وراك وانت تعرف هو سكت ليه.
1: بس انا مش شايف حاجه، الناس حوالينا من كل ناحيه. قصدك الشاب اللي جاي من بعيد؟ مين ده؟
10: يسوع النصري.
1: يوحنا ما نزلش عينه من عليه من وقت ما

0: قولها من غير الثلاث نقط.
1: كمل يا عم حنة.
2: مش قادر اكمل.
3: هو في ايه؟
4: اول مره حاجه زي دي تحصل في القداس.
5: الراجل مشي قبل ما يكمل البولس.
6: لما حد ساب المنجليه ومشي.
7: بص ده خلع الدنيا قبل القداس ما يخلص.
8: وماله خارج من الكنيسه بيجري زي المجنون كده ليه؟
1: لان محبه المال اصل لكل الشرور. الذي اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثيره. نعمه الله الاب فلتكن معكم يا ابائي واخواتي. امين.
3: امي مالك سايبه الحفله وقاعده كده ليه لوحدك في الشرفه؟
9: انا مش طايقه ابص في وش هيروس ولا طايقه المعازيم ولا صوت الموسيقى خالص. انا هطق يا سلوم.
3: يوحنا المعمدان
9: يشتمني يلقبني بالزانية وهيرودس اكتتب سجنه. اتجاه كذا مره انه يقتله ويخرج صوته. يقول لي ده نبي الله وانا خايف اقتله. لا تقوم ثوره في البلد. ما تقوم ثوره ولا تولع. حتى انا من يومها مش قادر انام يا سلوم يا بنتي. صوته بيرن في وداني حتى في احلامي بلاقيه واقف يصرخ عاوز انام. بقى نفسي انام.
3: اهدي يا امي وانا احلف لك بكل معابد الالهه اني هخلصك من يوحنا ده وهقطع لك لسانك عشان ما يزعكيش. بس تعالي ادخلي معايا الحفل وهتشوفي بنتك هتعمل ايه. تعالي يا امي تعالي ندخل.
10: اشكركم يا اصدقائي اشكركم. اتمنى انك تموت.
11: لما اموت مين هيصب لك كاس؟
10: جثتك. ايه متحكوش ليه وحشه؟
9: عينه سكر من كتر الشرب.
3: الخمر ليه فوائد كتيره يا امي.
10: انا اتمنى ان سلومي بنت رضيا ترقص.
9: مبين ارجع لعقلك. بنتي مش هترقص قدام الرجال.
10: لا يا رضيا جميلتي ما ترفضيش طلبي في حفلة عيد ميلادي حتى يبقى فلش مخر.
3: ولو نفذت رغبتك يا مولاي ورقصت ايه المقابل؟
10: المقابل اطلبي كل احلام بيه حتى نص ولادي.
3: اي شيء احلم بي؟
10: اي شيء.
3: اقسم يا مولاي.
10: اقسم. تعالى يا ابني سلمني عشان اقوم اقسم. اقسم يا سلومي يلي هترقصي قدامي ان انا عم ترقصي هديك اي حاجه تطلبيها.
3: طوع امرك يا مولاي.
10: بس سلومي هترقص اكراما ليا انا.

0: أنا يشرفني حضورك في فيلتي المتواضعة يا باشا.
1: ده أقل واجب يا فؤاد، أنت أنقذت حياة ابني.
2: إيه يا جماعة، هو إحنا مش هنطفي الشمع ولا إيه؟
3: دي الساعة بقت 12، ده العصافير بطني بتسوسو.
4: أوكي اتفضل يا جماعة، يلا نطفي الشمع. يلا يا بابي. أظن هنا بقى أقدر أقول لك يا بابي براحتي.
0: اتفضل يا جماعة، البوفيه جاهز.

0: القانون مش ممكن. رائع. تعال تعال يا قرب جنب أذن. أنا همنحك مكافئتك.
1: مكافئتي؟
0: أنا أقسمت قدام كل الأشراف دول إني هديكي كل تطلبيه. وأنا هيرودس، يعني لازم أنفذ وعد. أموري يسلومي. اطلبي إيه؟
1: مكافئتي؟ عايزاها على طبق من
0: الفضل. عايزاها على طبق من الفضل. طيب بس قوليلي عايز ايه على طبق من الفضل؟ جوهرة؟
1: اللي عايزاه أغلى من 100 جوهر.
0: لا لا سلوم، أنا مش بحب الغموض. عايزة إيه على طبق الفضة؟
1: راس يوحنا المعمدي.
2: تحمسك الآن يا بنتي.
0: بس برا برا.
2: تحرسك الآلهة يا بنتي يا حبيبتي.
0: لا يا سلومي، لا ما تطلبيش الدم أرجوكي. بلاش تسمعي كلام أمك.
1: راس يوحنا، أنت أقسمت يا هيرودس.
0: أيوة أقسمت، لكن أستحلفك يا سلوم، أطلبي أي طلب تاني، لكن بلاش الباب تاني عشان خوفي. ده نبي، ولو قتلناه هتحل علينا اللعنة طول حياتنا. أرجوك يا سلوم.
1: هيرودس، أنت أقسمت إنك تنفذ طلبي، وعيب إن الرؤساء يرجعوا في كلامهم
2: حتى لو كان سيف مرفوع على رقبته.
0: اسكتي أنت سلومي، بلاش اسمعي كلام امك.
2: وماله كلام يا هيرودس؟ انت نسيت انك كنت بتسهر الليالي عشان تسمع مني كلمه واحده.
1: ايه يا مولاي، هنستنى ليه كله في التردد ده؟
0: حاضر حاضر يا حراس، اقطعوا راس يوحنا المعمدان وهاتوا هالسلومي على طبق فضة.

0: متشكر قوي. شكرا شكرا ليكم.
1: كل سنة وانت طيب يا دكتور.
0: حنة، ايه اللي جابك في فيلتي من غير اذني؟
1: جاي اهنيك بعيد ميلادك، ولا انت مش حاسبني بني ادم زي البهوات دول؟
2: ماله بيتكلم عن دكتور فؤاد كده ليه؟
3: ايه اللي عدم قلنا دكتور فؤاد ده؟
2: هي الفيلا في عيد الميلاد.
3: سوري سوري سوري قوي يا جماعه، انا اسفه جدا. اتفضلوا دلوقتي، البوفيه جاهز، حد يولع النور بسرعه.
1: ما حدش يتحرك من مكانه قبل ما تسمعوني.
0: انت اتجننت يا بني ادم؟ انا هعرف اتصرف معاك. عبدو، سيد، طلع الراجل ده بره.
1: اكده يا دكتور فؤاد، عايز تطردني من بيتك؟ معلش انا هخرج، بس بعد ما اقدم هديتي ليك.
3: هديه ايه يا شحات انت؟ اتفضل اطلع بره.
1: مقبوله منك يا دكتوره، لكن مش همشي قبل ما اقدم هديتي.
0: اتفضل وخلصنا.
1: هديتي يا دكتور فؤاد هي دول.
0: ايه ده؟
1: فاكرهم؟ 3000 جنيه.
0: انت
1: تمن دلدله لساني جوا حنكي وانخرس. الدكتور فؤاد يا كبرات البلد اداني 3000 جنيه عشان انخرس واعمى عن اللي بيعمله في المستشفى بتاعته. دكتور فؤاد بيقطع في جثث الميتين وياخد كلاويهم من غير ما اهلهم يعرفوا، ومين عارف جايز بكره يقطع بالصحيين عشان خاطر الفلوس. انا النهارده وقدامكم كلكم بعترف اني كنت غلطان لما قبلت ان اكتم صوتي جوايا واكتم كلمة الحج وانخرس. يوحنا المعمدان زمان قطعوا راسه لانه صرخ بالحج قدام الملوك ومهموش، وانا النهاردة لساني مش هينخرس يا دكتور فؤاد. لا، انا هصرخ وهفضل اصرخ واقول لك لا يحل لك يا دكتور، لا يحل لك يا دكتور.
0: انت فاكر نفسك ايه، نبي ولا بطل؟ انت مجرد حشرة، حشرة مكانها تحت جزمتي. سمعني، انا هفعصك عشان تبقى تعرف ازاي تتطاول على اسيادك.
1: برضك لا يحل لك انك تسرق ولا تتاجر في اعضاء الخلق، حيين ولا ميتين، لا يحل لك يا دكتور فؤاد.
2: ايه ده؟ خدي وقت.
0: قتلته ليه يا باشا؟ انا كان ممكن اتصرف معاه من غير دم.
2: كنت هستنى لحد ما يفضحنا في كل حته. انت عارف مركزي كويس، ما كانش ممكن اسمح لحقير زي ده ان هو ينهي مستقبلنا، كان لازم يموت.
1: تقتلوني، تقتلوني عشان ما اقولش الحق، حتى لو مت دمي هيشهد عليكم، دمي هيشهد عليكم زي ما راس يوحنا اتكلمت بعد ما اتقطعت. لا يحل لك،
4: لا يحل لك ان تتخذ امرأة اخيك زوجة لك، لا يحل لك، لا
1: يحل لك يا دكتور، لا يحل لك.
5: ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ بل ماذا خرقتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين في اللباس الفاخر والتنعم هم في قصور الملوك. بل ماذا خرقتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم، وأقول لكم أفضل من نبي. هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامه. لاني اقول لكم انه بين المولودين من النساء ليس نبي اعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الاصغر في ملكوت الله.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى

أبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق كون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون، ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران من بيوت نمبشير ينبيب نغمة إسوة بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب.

رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحي.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد

جميع خطاياهم، حللت كل رجزك، رجعت عن سخط غضبك، أرددنا إلى خلصنا، اصرف غضبك عنا.

قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون

أهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم، أنت طويل.

0: و
1: الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: طاسيوسيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشب وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيا وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأف.

إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يولد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسالك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامحو عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا
2: أبان
0: الذي في
2: في
0: السماوات،
2: السماوات،
0: يتقدس اسمك، ليأتي
1: يأتي
0: ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح التاسع الجزء الثاني في الآية 19: وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما، وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم؟ وقد جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة. وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه، فعلم شاول بمكيدتهم، وكانوا يراقبون الأبواب أيضا نهارا وليلا ليقتلوه. فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين إنه تلميذ. فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وإنه كلمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين. فحاولوا أن يقتلوه، فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة، أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. آخر مرة لو تفتكروا كنا سايبين حنانية أسقف دمشق رايح افتقاد، بيخبط على بيت راجل اسمه يهوذا وبيسأله: هل شاول نازل عندك في البيت؟ وفعلا دخل البيت ولقى شاول إنسان بقاله 3 أيام فقد البصر، لا يأكل ولا يشرب. ودخل حنانية وحط إيده على شاول، فأول ما وضع إيده على رأس شاول نزلت من عينين شاول قشور، فقام واعتمد. والقشور ديت يعني لو تأملنا فيها نقدر نقول إن القشور دي هي اللي كانت حجبة معرفة ربنا يسوع عن شاول. فأول ما نزلت القشور لقينا شاول اللي كان بيضطهد الأول اسم يسوع، بعد ما القشور دي نزلت شاف المسيح على حقيقته إن هو دوت المسيح، إنه ده ابن الله، فبدأ يؤمن ويجاهر به. ممكن القشور تكون هي حرفية الناموس أو التعليم اللي تعلمها شاول من رؤساء اليهود، والتلقين اللي هم لقنوه له إنه المسيح دوت، أو ادعاء المسيحيين بأن يسوع هو المسيح، ده افتراء على موسى وعلى الناموس وعلى الله. فنزول القشور دي معناها ان شاول بدا يعرف التعليم الحقيقي وبدا يؤمن ان يسوع هو المسيح المنتظر. كانت النهايه زي ما شفنا بقى اخر مره انه شاول اعتمد واكل طعام فتقوى. طيب بعد معموديه شاول مباشره، عايزكم تتصوروا بقى واحد لسه قابل الايمان بالمسيح، بص بقى القديس يقول ايه: وللوقت. كلمه للوقت يعني حاجه ايه في الحال، يعني اتعمد وبعديها مباشرة. ودي تقطع المجال علينا ان احنا نحاول نقطع او نفصل ما بين معمودية شاول وما بين اللي حصل بعد كده زي ما هنشوف دلوقتي. بعد المعمودية مباشرة ما كانش فيه اي فصل، وللوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله. صار احبائي واحد اول ما قبل الايمان بالمسيح لسه متعمد طلع يلف في مجامع اليهود ويكرز ليهم انه المسيح المسيح هو ابن الله. الشيء العجيب يا احباء انه اول ما نطق بيه شاول، المره اللي فاتت لو تفتكروا قلت لكم اول ما شفنا شاول بعد ما قبل الايمان بالمسيح كان واقف يعمل ايه؟ هوذا يصلي. ده كان اول مشهد نرى فيه شاول بعد ايمانه بالمسيح. طيب أول كرازة تطلع من بق شاول بعد ما قبل الإيمان بالمسيح بيكرز أن هذا هو ابن الله. أولا في أكثر من نقطة، دي الأول مرة نسمع في سفر الأعمال هذا اللقب يعطى للمسيح.
أول مرة نسمعه في سفر العمل. والأعجب من كده إنه آخر مرة مش هنسمعه تاني. وكأني أحبائي نقدر نلخص إنه القديس بطرس كان يركز في كراسته إن يسوع رب ومسيح. ده اللي كان في عزة بطرس لو تذكروا يوم 50. القديس استفانوس ركز في العزة بتاعته إن يسوع هو ابن الإنسان. ها أنا أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائم. طيب القديس بطرس محور الكرازة بتاعته يسوع هو ابن الله. وده ملخص لاهوت بولس. يعني لو حبينا نلخص كل لاهوت بولس إيمان بولس في شخص المسيح متركز في الكلمة دي إن المسيح هو ابن الله. لكن مش معنى إن أنا بقول لكم إن دي أول مرة ذكرت في سفر الأعمال معناها إنه ده تعليم جديد أتى به شاول اللي هو بولس. لكن لا، إحنا لو رجعنا للأناجيل هنلاقي المسيح وهو بيتحاكم قدام رؤساء الكهنة، فسأله رئيس الكهنة قال له في مرقس 14 أأنت المسيح ابن المبارك؟ اليهود ما كانوش ينطقوا اسم ربنا عشان الوصية بتقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطل، فكانوا يستبدلوا اسم يهوى بكلمة المبارك، يبقى هو كده ما نطقش اسم إيه؟ اسم يهوى. الوصية بتقول لا تنطق باسم يهوى باطلة. فاليهود نوع من الحرفية بتاعتهم لما يجي بدل ما يقول يهوى يقول أي لقب من ألقاب ربنا، فكم من الألقاب اللي يلقب بها ربنا المبارك. فبيسأله أأنت المسيح ابن المبارك؟ يعني ابن الله. رد عليه المسيح قال له إيه؟ فقال يسوع أنا هو. يعني لما بولس بيعلن إن المسيح هو ابن الله دي مش تعاليم جديدة جي بها بولس، خد بالك يا أحبائي، لأنه ده الفكر اللي منتشر كتير من في كليات الأداب اللي بيدرسوا في قسم فلسفة وخصوصا فلسفات الأديان المختلفة. في الكتب اللي بتدرس في الكليات يعلموا أنه إعلان يسوع أنه هو نبي وأنه بولس هو اللي نعت المسيح بأنه هو الله الظاهر في الجسد. كانت لسه في قضية مرفوعة من قيمة شهرين على أستاذ في جامعة في جنوب سيناء بتتبع جامعة إنا، مدرس بتاع كلية أداب في

فلسفة حاطط في الكتاب بتاعه كده، وبيلزم الطلبة المسيحيين انه يقولوا الكلام ده ويكتبوه في الامتحانات، لان دي المادة اللي بيمتحنوا فيه. فمرفوع قضية وتوقف الدكتور دوت وتسحب الكتاب بتاعه. بس انا عايز اقول ان دوت فكر النهاردة منتشر في عواصط الاسلامية، انه المسيح ما قالش ان انا ابن الله، انما مين اللي قال الكلام دوت؟ بولس. لكن المسيح قال ان انا نبي عادي. فلما بقول لكم انه لاول مره نسمع في سفر الاعمال انه بولس بيكرز في المجامع ان المسيح هو ابن الله، مش معنى كده ان دي تعاليم جديده قالها بولس، لا، ده احنا شفنا السيد المسيح في محاكمته هو اللي اعلن عن نفسه كده. رئيس الكهنه بيساله انت المسيح ابن المبارك؟ رد المسيح قال له ايه؟ انا هو. يعني ده اعتراف صريح من المسيح ان انا هو ابن الله. فده مش اعلان جديد قاله بولس، لكن اول من نطق به ودون في سفر الاعمال كان مين؟ كان بولس الرسول. طيب، لقب ابن الله يا احبائي مش مجرد لقب يعطى للمسيح. يعني لما نقرا في انجيل القديس لوقا الاصحاح الثالث، لما ربنا يسوع اتعمد يقول لك ان يسوع كان عنده نحو 30 سنه وكان على ما يظن ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن ادم ابن الله. تقول لي طب ما هو اتقال على ادم ايه؟ ابن ربنا. ده مجرد لقب. اتقال على اسرائيل ابن البكر، برضو ده مجرد لقب. لكن هنا لما بيقال عن المسيح ان هو ابن الله، يعني من ذات طبيعة ربنا، ابن الله بالحق وبالحقيقة. ابن الله يعني مولود من الله. وللوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله. طيب، الكرازة دي فين؟ في وسط مجامع اليهود، يعني اللي بيسمعوا ناس ايه؟ يهود. عايزين نتخيل بقى رد فعل الناس. تخيلوا انه انتوا اليهود اللي ساكنين في دمشق، ايه المعلومات اللي عندكم لغايه ما جالكوا شاول يوعظكوا؟ اول معلومه نعرفها ان في واحد في اورشليم اسمه شاول بيدبح في المسيحيين، راجل يهودي بيدافع عن الديانه بتاعتنا. طبعا احنا كيهود هنا في دمشق مبسوطين بيه، فرحانين بيه، ده بيرفع لواء الديانه اليهوديه. طيب، سمعنا ان هو طفش المسيحيين اللي في اورشليم، عفارم عليك يا شاول، ادي اليهود الايه التمام مبسوطين. طبعا احنا واحنا بنسمع الاخبار دي سمعنا انه لما خلص على المسيحيين في اورشليم واخد رسائل، والرسائل كان وجايلنا البلد بتاعتنا علشان يقضلنا كمان على مين؟ على المسيحيين. طبعا احنا بقى قاعدين في دمشق ايه؟ منتظرين ومتلهفين ومتشوقين لمجيء مين؟ شاول. ما حدش فينا يعرف اللي حصل في الطريق لدمشق، دي حاجة كانت ما بين شاول وما بين المسيح والناس اللي كانوا مع شاول، لكن احنا كيهود في دمشق ما نعرفش الحكاية ديت. فقالوا لنا تعالوا النهاردة جايلنا شاول من دمشق يوعظ. فطبعا كلنا بقى جايين وايه مستنين بقى ايه شاول، يعني ايه بما يكنه للمسيحية من كراهية ومن بغضة ومن تعصب، متوقعين بقى ان هيدخل المجمع ايه يشتم لنا في المسيح، يبين لنا كذب المسيحيين. إذا بشاول دخل النهاردة المجمع وللوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح إن هذا هو ابن الله. يعني تخيلوا كده، دخل بولس، قعدت تتخيل كده دخل النهاردة يوعظ في المجمع، فقال لنا يا جماعة احنا ناس يهود. أيوة بولس احنا يهود وعندنا العهد القديم. تمام يا بولس، أو شاول بقى لسه ما بقاش اسمه بولس، احنا نعرف من العهد القديم إن المسيح سيأتي. تمام. قال لهم طبعا هقول لكم حاجه عن المسيح. ايه؟ قال المسيح ده ابن الله، وقعد يجيب براهين زي مثلا ما النبوه تنبأت عن المسيح ان هو ابن الله. تمام، كويس كده. طيب، ابن الله يعني ايه؟ يعني ابن الله يعني من ذات طبيعه الله. يعني ايه يا شاول؟ يعني يقول لهم مثلا ربنا بيقيم الموت، فالمسيح ده لما يجي هيقيم موت. ماشي. إيه المسيح ابن الله؟ يعني من ذات طبيعه الله، يعني يغفر الخطيه، يعني يعلم الغيب، يعني طبعا قاعدين الناس يسمعوا ايه بيوعظ لنا وعظ عن المسيح اللي احنا ايه مستنيينه. احنا النهارده لما بندخل الكنيسه كل وعظ عن يسوع المسيح اللي جه والبركات اللي احنا خدناها من مجيئه. اليهود كانت كل وعظ عندهم تتكلم عن المسيح اللي اللي هيجي، فكل وعظ يكلموهم عن المسيح. فدخل بولس يوعظ لهم وعظ عن المسيح، فعرفوا من المسيح ده ابن الله. يعني ايه علاقه المسيح بالاب؟ ابنه. كلام حلو خالص. قال لهم طب ايه رايكم يسوع الناصري؟ طبعا ايه، اول ما سمعوا اسم يسوع هذا بيكرهوه. يسوع اقام ميتين، يسوع غفر الخطايا، يسوع الله. لا،
يبقى يسوع هو مين؟ هو المسيح. قول المسيح هو ابن الله، يعني يسوع المسيح هو ابن. طبعا اللي قاعدين في المجمع ايه ما توقع بقى رد فعلهم، ما كلام يعني، احنا مش انا مستنيينك تيجي تضطهد لنا في المسيحيين. لكن اذا بشاول للوقت جعل يكرس في المجامع، بيدخل لليهود بالمسيح ان هذا هو ابن الله. وبعد كده شاول مش راح مجمع ولا اتنين ولا تلاته، ولا الوقت جعل يكرس في الايه، في المجامع، يعني لف على مجامع ايه، دمشق. النهارده جه المجمع بتاع محرم بيه، بكره هيروح المجمع بتاع مثلا المنشي. وعظ شاول اللي بيضطهد المسيحيين اللي جاي يدبح لنا في المسيحيين بتوع دمشق، جاي بكره يوعظنا. طبعا اليهود كلهم اتلموا في المجمع بتاع المنشي، دخل شاول يوعظ، قال لهم احنا عندنا نبوات بتقول ان المسيح هيتولد في بيت لحم. تمام، يعني احنا منتظرين من بيت لحم يخرج المسيح. احنا عندنا نبوات بتقول انه في خروف الفصح، وده اللي هيخلص اسرائيل في القديم، ده رمز للمسيح. حلو حلو. في الاخر بولس يقول لهم يسوع الناصري اتولد في بيت لحم، يبقى هو ده اللي النبوة قالت عنه. يسوع الناصري هو فصحنا اللي ذبح من اجلنا، يبقى هو ده رمز للفصح. يعني بقت عظات بولس في المجامع ايه، يجيب النبوات والرموز بتاعه العهد القديم اللي بتتكلم عن مجيء المسيح، ويطبقها على يسوع الايه، يسوع المسيح. وللوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله. طبعا اليهود بقى بيسمعوا، مين اللي بيتكلم ده؟ ده مش راجل بسيط، ده راجل فريسي متعصب، ده راجل اضطهد المسيحيين. الله، ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ ايه اللي جرى؟ يبقى نتوقع رد فعل الناس، فبهت جميع الذين كانوا يسمعون. الناس بتسمع، الله ايه اللي جرى؟ وترددت الكلمة اللي قيلت في القديم من 1000 سنة، أشاول أيضا بين الأنبياء. في قصة حصلت عند إسرائيل من 1000 سنة، راجل اسمه شاول برضه وملك في إسرائيل. عمل إيه شاول دوت؟ عمل حاجتين. الحاجة الأولانية كان يطارد داود مسيح الرب، عايز إيه؟ عايز يقتله. وفي مرة في مطاردته لداود، داود راح هرب عند صموئيل النبي، فراح شاول دخل وراه عند صموئيل علشان يذبحه، عايز يموته. فصموئيل كان عامل حاجة اسمها مدرسة الأنبياء، يعني كان يلم كده الشبان العبرانيين ويقعد يعلمهم عن الناموس وعن الأنبياء، ويعلمهم التسبيح والترتيل زي الكلية الإكليريكية دلوقتي. فعم شاول الملك راح دخل في وسطيه، لقى الناس قاعدة ترتل وتسبح، فهو كمان إيه اندمج، حل عليه روح ربنا. ولقينا شاول كمان واقف ايه يتنبأ، يعني يعظ وسط اللي بي ايه بيوعظ. فالناس اول ما شافوا كده قالوا اشاول ايضا، كمان ده اخر جاي يقف وسط الناس بتوع ربنا ويرتل ويسبح ويوعظ يتكلم عن ربنا. فصار ده مثل في اسرائيل. في سفر صموئيل الاول الاصحاح العاشر يقول ايه، ولما رآه جميع الذين عرفوه منذ امس وما قبله، اللي عارفين الماضي بتاع ايه، بتاع شاول الملك، لما شافوه انه تنبأ مع الانبياء. الله، مش ده اللي كان بيضطهد داود؟ مش ده اللي كان عايز يموت داود مسيح الرب؟ مش ده الرجل الشرير اللي عارفين تاريخه الايه القديم؟ شافوه واقف يتنبأ. فقال الشعب الواحد لصاحبه، كل واحد بيقابل التاني يقول له ما شفتش ماذا صار لابن قيس؟ شفت اللي حصل النهارده لشاول الملك؟ قال له في ايه؟ قال له أشاول ايضا بين الانبياء. وبدت الناس ايه؟ يصير ده مثل. لما شخص يبقى بعيد خالص عن ربنا وفجأة حياته تتغير، فالناس اول ما شوف كده يقولوا ايه؟ معقولة؟ فده مثل يقال في اسرائيل حتى اليوم. تصوري مثلا بنت عايشة في الخطية وفي الدنس وفي الخلاعة ومنتهى الوحشة، ويز فجأة تيجي الكنيسة ومحتشمة وحتى شرب على رأسها واقفة تصلي وقرع صدرها وبتتناول، ياه ايه ده، معقولة؟ بيجي فلانة ايه؟ فمين بقى اللي اندهاش؟ نفس الشيء ده حصل مع شاول الملك. النهاردة بيتكرر نفس الايه الموضوع مع شاول اخر، بس مش بيطارد داود مسيح الرب، لكن بيطارد مين؟ نفسه، ابن داود المسيح نفسه. وإذ فجأة وهو بيطارد اسم المسيح وبيقتل المؤمنين باسمه، يدخل في وسط المؤمنين بالمسيح ويعظ عن المسيح.
فكأن لسان حال الناس في دمشق

دمشق بيقولوا أشاول، بس مش بقى ابن قيس، شاول اللي من طرسوس، شاول الذي هو بولس، أشاول أيضا بين الأنبياء. طبعا الناس إيه؟ اندهشت. عشان كده قال القديس لوقا: فبهت جميع الذين كانوا يسمعون. احنا مستنيين شاول كان يجي يوعظ، بس كنا مستنيين الوعظة بتاعته يثبت لنا انه كلام المسيحيين ده كلام ايه؟ غلط. يثبت لنا ان ادعاء المسيحيين ان يسوع الناصري هو المسيا ده كلام مش مظبوط. احنا كنا منتظرين يجي يقرالنا الجواب اللي جايبه من رئيس الكهنة بسلطان ان يقبض على المسيحيين اللي تركوا اليهودية ودخلوا في الديانة المسيحية، عشان يثوقهم موثقين الى اورشليم عشان يتحكموا هناك. اذا بيوقف يوعظ لنا عن مين؟ عن المسيح. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم؟ الله، مش ده اللي كان بيضطهد المسيحيين في أورشليم؟ جاي هنا يوعظ عن المسيح. أمال إيه اللي إحنا كنا بنسمعه عنه في أورشليم؟ وما ليه الكلام اللي كانوا بيقولوا عليه ده؟ بيقولوا لما استفانوس اول واحد مات عند المسيحيين كان الراجل دوت واقف يحرس السياج. ده كنا سامعين ان هو طرد المسيحيين من اورشليم لدرجه انه ما بقاش ولا مسيحي في اورشليم الا الرسل ال 12 اللي احنا بنسمعه منه دلوقتي. فطبعا حصل ايه؟ نوع من الذهول، الارتباك، اللخبطه. طيب رد فعل شاول لما شافهم كده فاتحين بقهم زيكوا كده ومزبهلين: أما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. رد فعل شاول ثلاث حاجات: ازداد نشاط، وبدأ مش يلف على مجمع ولا اتنين، لا ده بدأ اليهود الساكنين في دمشق كلها، يعني لف على كل مجمع ايه؟ دمشق. يأكد ذات الكرازة ان المسيح هو ابن الله. طب الحاجة التانية: يزداد قوة. يعني يزداد قوة يعني كل وعظة يجيها يجيها ببرهان جديد ان يسوع الناصري هو الايه؟ المسيح. واخدين بالنا ازاي؟ يعني وعظة ميخا 5:2: انت يا بيت لحم افراط لست الصغرى، منك هيجي المسيح. يروح بولس الوعظة النهاردة يطبقها على المسيح. طيب نيجي يوم السبت اللي بعديه في وعظة تاني في المجمع. طب يا بولس هتوعظ لنا نفس الوعظة القديمة انه بيت لحم هيخرج منها المسيا؟ قال لا، ده جاي بايه؟ باعلان ايه؟ اعلان النهاردة هقول لكم بقى نبوة جديدة. ايه يا بولس؟ قال افتحوا دانيال 9: 70 اسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة ليؤتى بالبر الابدي و و و و و ولمسح قدوس القدسين. تعالوا نحسبها مع بعضين. اوف انا متصور كده. قعد بقى بولس جاب سبورة. ايه لما الامر صدر لنحاميه ببناء اورشليم لغايه مجيء المسيح؟ ايه بالظبط ده 70 اسبوع؟ الله، يبقى يسوع المسيح هو مين؟ يعني كل وعظه كلمه يزداد قوه، يعني كل مره يجيب لهم برهان ايه؟ برهان جديد، يجيب لهم تاكيد جديد ان يسوع هو المسيح محققا. محققا يعني يبرهن من نبوات الايه؟ العهد القديم. أما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا إن هذا هو المسيح. طب السؤال، قعد عم شاول في القصة دي قد إيه؟ قعد قد إيه في دمشق يلف على المجامع ويوعظ ويبرهن إن المسيح هو المسيا؟ قال القديس لوقا في الآية 23: ولما تمت أيام إيه؟ كثيرة. الحكاية قعدت إيه؟ كتير. كتير دي قد ايه؟ قديس لوقا ما ايه؟ ما قالناش. ما نعرفش شاول قعد في دمشق اسبوع، شهر، سنه، اتنين، ثلاثه، ما نعرفش، لكن قال لنا ايام ايه؟ ايام كتير. طبعا اللي بيحب واحد دي ما ايه؟ ما تشبحوش، يعني يا عم ايام كتير. ايه؟ اللي يحب واحد يقول لي ايه؟ فلان سافر مش عارف في البلد الفلانيه ايام كتير، يا عم لا، قول لي. اولا قعد قد ايه وقول لي عمل ايه؟ لو انا بحب واحد ايام كتيره دي ما ايه؟ لا تروي ظمأ الواحد، لا انا عايز اعرف. فاللي بيحبوا بولس بده ايه؟ يفتشوا في كتابات بولس لغايه ما وصلوا لرساله غلاطيا، حاجه كشفت لينا المده اللي قعدها بولس فين؟ في دمشق.
لقوا في غلاطيا واحد ايه بولس بيتكلم في رسالة غلاطيا، قال ولكن لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمتي ان يعلن ابنه في، يعني بيتكلم على ظهور المسيح له وايمانه بالمسيح. طيب ايه بعديها؟ قال للوقت لم استشل لحما ودما. اول ما المسيح ظهر لي ما رحتش اكلم حد ولا تشاور مع بني ادمين، ولا صعدت لأورشليم إلى الرسل الذين قبلي، ما طلعتش لبطرس واليعقوب واليوحنا، ما إنه ظهر للمسيح لنا قعدت مع إنسان ولا أنا قعدت مع الرسل، بل انطلقت إلى العربية، رحت حتة اسمها الإيه؟ العربية. إيه العربية ديت؟ العربية ديت صحراء شرق البحر الميت، حتة صحراء شرق البحر، كان بيسكنها ناس عرب. بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق. كلمة أيضا ضمنا لأن هو كان في دمشق وراح رايح فين؟ العربية، ورجع تاني لفين؟ لدمشق. أيضا دي هي اللي بينت إن هو الحكاية دي بدت منين؟ من دمشق. يبقى بيتكلم عن ظهور المسيح له، فدخل دمشق وقال من دمشق ما رحتش لحد، لكن رحت العربية الصحراء اللي شرق البحر الميت، انطلقت للعربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق، رحت راجع دمشق تاني، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس. بس يبقى قعد قد إيه؟ بس يا متشكري 3 سنين. أقول لك بس برضو ما تكفناش، 3 سنين دول ما بين دمشق وما بين فين؟ العربية. طب برضو يعني 3 سنين في دمشق ويومين في العربية، ولا 3 سنين في العربية ويومين في دمشق، ولا سنة هنا وسنة هنا، ولا سنة ونص؟ قال لك لا، بس بقى لازم نسيب لكم حاجة ما تعرفوش الإجابة عنها عشان تتشوقوا انكم طلعت قبله مين؟ بولس. اول ما نطلع نمسك في هدوم الراجل ده، تعالى عم انت يعني حيرت عقولنا وقلوبنا، احنا عرفنا يا عم ان انت قعدت من دمشق للعربية مدة ايه؟ طب انا بقى مش عارف، هل انا بقى ما اعرفش، انا بس انا هقول لكم الافتراضات المختلفه. هل بولس في الطريق لدمشق ظهر له المسيح، دخل اورشليم، اول ما دخل قعد يوعظ فتره ما نعرفهاش، وبعد كده راح العربيه ورجع يكمل كرازه في دمشق والحكايه كلها قعدت 3 سنين وبعد كده راح اورشليم، ولا اول ما ظهر لك المسيح يا بولس في الطريق لدمشق دخلت دمشق لم تكرز بعد المعمودية، لكن رحت العربية قعدت فترة ما نعرفهاش، وبعد كده رجعت تكرز في دمشق؟ من ايه؟ ما نعرفش. يبقى في احتمال منين؟ من الاتنين. تقولي لي طيب وانت، انت ده اللي هو انا يعني بعد اذنكم، ماذا تظن؟ انا هقول لكم ما اظنه ولي ما اظن. اللي انا بقى اظنه انه في حادثة حصلت تحت، عربيتين خبطوا بعض. اللي بقى اظنه انه في الطريق لدمشق ظهر له المسيح، دي احنا متاكدين منها. دخل دمشق اتعمد وفي الحال قام ايه؟ لا، في الحال قام يكرس. جبتها منين؟ لو انتوا تاخدوا بالكم اول ايه، بس كنت انتوا لسه ايه ما صحتوش، قلت لكم بعد ما اتعمد ونزلت من عينه كشور وتناول طعام وتقوى وللوقت جعل يكرس في المجامع. يبقى كلمة وللوقت ديت ادتني انا شخصيا احساس انه اول ما قبل الايمان بالمسيح وتعمد على ايد حنانية قعد يكرس للوقت. قد يكون بقى بولس لما قعد يكرس وشاف براهين اليهود، طيب ازاي تبرهن لنا؟ ازاي تثبت لنا؟ ازاي فبولس شعر انه محتاج فترة ايه؟ خلوة. فرح طالع على فين؟ على العربية، ليمتلئ من ربنا ويمتلئ من روح الله وفترة دراسة وفترة بحث، وراح راجع. أما شاول فكان يزداد إيه؟ رجع لهم بقى إيه؟ مذاكر بقى تمام ومحضر الدرس تمام، وبدأ إيه؟ يحقق ليهم ببراهين جديدة إنه المسيح هو ابن الله. لكن في النهاية اللي احنا نقدر نطلع بيه مؤكد تماما إنه ما بين دمشق وما بين العربية كم سنة؟ 3 سنين. قد يكون 3 سنين كلهم في العربية وراح كرز أيام في دمشق،
قد يكون كرس في دمشق شوية وبعد كده راح العربية وبعد كده رجع دمشق، ما نقدرش ايه نحدد

بالظبط الحكايه مشيت ايه، مشيت ازاي. طيب في الثلاث سنين دول ان اعتبرناهم بقى ثلاث سنين كلهم في العربيه، فيبقى هو كده قعد في العربيه يستلم الانجيل من المسيح. جبتها منين؟ جبتها من رساله غلاطي. بصوا الاول بيقول الايه وبعد كده نشرح. بيكتب لنا بولس يقول ايه؟ واعرفكم ايها الاخوه. يا جماعه انا شايفكم انتوا الموضوع ده محيركم، وبتقول انا عملت ايه وجبت الوعظ اللي انا وعظته في دمشق دوت منين، والكرازه بتاعتي دي منين؟ هقول لكم. اعرفكم ايها الاخوه، هقول لكم الحكايه. الانجيل الذي بشرت به، البشاره بتاعتي سواء كانت في دمشق او خارج دمشق، بشاره بولس عموما كلمه الانجيل يعني البشاره، انه ليس بحسب انسان، لاني لم اقبله من عند انسان ولا علمته. الكرازه بتاعتي محدش علمها لي، الكرازه بتاعتي مفيش حد قاعد معايا ويقول لي بص يا بولس المسيح اتولد في بيت لحم، المسيح هو المسيح، المسيح اتصلب، المسيح لا لا لا لا. الانجيل بتاعي الكرازه بتاعتي ما قبلتهوش من انسان ولا علمته. امال جبت التعليم بتاعتك منين يا بولس؟ بل باعلان يسوع المسيح. قال انا المسيح بنفسه هو اللي اعلن لي التعليم اللي انا ايه قلته. يبقى اعلنها له فين؟ اكيد بقى بولس قاعد كده في خلوه، فبالتاكيد دي حصلت فين؟ في العربي. يبقى قاعد ثلاث سنين زيه زي مين؟ الرسل ال 12 المسيح قاعد يعدي فيهم كم سنه؟ ثلاث سنين. علشان يجي بولس بعد كده يقول لاني لم انقص شيئا عن فائقي الرسل. انا ما قلتش حاجه ايه؟ المسيح قعد معهم ثلاث سنين وعلمهم، وانا برضو قعد معايا في العربية ايه ثلاث سنين وعلم. انا لا اتعلمت من بطرس ولا اتعلمت من يعقوب، لكن انا مين اللي علمني؟ المسيح. فبقيت انا رسول، مش رسول بطرس، لكن رسول مين؟ يسوع المسيح. نعم، ما هو احنا الثلاث سنين دول اتأكدنا منهم في غلاطي، قال ثم بقى الثلاث سنين صعدت الى اورشليم. فالاحتمال الكبير بقى، طبعا احنا زي ما قلنا دي مجرد ايه، يعني ما نقدرش نحدد بالظبط في دمشق قد ايه وفي العربية قد ايه، لكن بالروح ديت نميل ان هو قعد فترة طويلة في العربية، قد تكون ثلاث سنين او اقل شوية، ايه علشان يتعلم من مين؟ من المسيح. ما نقدرش بقى نحدد بالظبط هما كانوا سنة سنتين، لكن فترة مش قليلة، لانه مهما كان يكرس في دمشق مش هتكون اكتر من شهور، لكن بقيه المده دي كلها كان فين؟ كان في العربيه. بيعمل ايه؟ بيتعلم من ايد مين؟ ايد المسيح. كلمه لذيذه بقى، انطلقت الى الايه؟ العربيه. واحد قال كلمه عجبتني قوي، قال بولس دخل العربيه يحمل العهد القديم، خرج من العربيه يحمل 14 رساله. طبعا هو ما كتبش ال 14 رساله في الايه؟ في العربيه. لا، ده كتبهم بقى طول حياته، بس الفكر اللي كتب بيه الرسائل بتاعته استقاه منين؟ من العربيه. وهو قاعد في الخلوه ديت بدا بقى المسيح يفهمه ايه مفهوم البر وايه مفهوم الخطيه وايه مفهوم الاسم، اعلنه في رساله غلاطي. عرب؟ لا، ما كانش لسه الاسلام جه، لكنه عرب. اللي هي زي ما بقول لكم شرق البحر الميت لغاية خليج العقبة. ففي العربية بدأ يفهم بقى مفهوم البر والخطية، رح كتبه لنا في رسالة غلاطية. في العربية بدأ يفهم ايه حكاية شعب ربنا، واسرائيل رفض ربنا، وفي اخر الايام اسرائيل يقبل ايمان بالله ويكرز باسم المسيح، رح كتبه لنا في رسالة رومية. في العربية بدأ يفهم علاقة المسيح بالعهد القديم، الذبائح ورئيس الكهنة وموسى وهارون، رح كتبه لنا في رسالة العبرانيين. فداخل بولس الرسول العربية يحمل العهد القديم، خرج يحمل ايه؟ 14 رسالة. الحتة البديعة بقى اللي بسطت بيها خالص، انه في العربية في قبر موسى النبي. موسى بعد ما خد اسرائيل ووصل على حدود الاردن، ربنا قال له مش هتعدي نهر الاردن. فموسى كان موجود فين؟ جبل نابو. جبل نابو ده شرق الايه؟ شال الأرض ناحية البحر الميت كده. ومن على المكان دوت موسى شاف أرض الموعد ومات ودفن.
ما العربية دي مش حتة صغيرة.

0: دي منطقة بقول لكم تمتد من شرق نهر الأردن البحر الميت لغاية الجنوب خليج عقبة. ففي منطقة ما في الحتة ديت موسى إيه دفن، وكأن بولس دخل يحمل حرفية ناموس موسى وجوه اندفن موسى، يعني اندفن الناموس وخرج بولس بروح العهد الجديد اللي ما يعلنه ناموس موسى ان المسيح هو المسيح المنتظر. دخل شايل موسى، دفن موسى جوه العهد القديم، وطلع شايل مين؟ شايل المسيح، المسيح المنتظر. انطلقت الى العربي. طبعا يعني انتوا خدام برضو حتة كده في النص، يبقى اذا الخادم لابد شيء من الايه؟ الاعداد. بولس قبل الايمان بالمسيح، طب يا عم خلاص مجرد ان انت بدأت تيجي الكنيسة وبدأت تصلي نزقك في الخدمة؟ لا، ده اذا كان بولس محتاج ايه 3 سنين يعملوا له ايه اعداد، ايه اعداد خدام. مستقطرين ال3 سنين، موسى اتعمل له اعداد خدام يا ريت 40-80 سنة، 40 في مصر و40 فين؟ في البرية. على فكرة في رأي بيقول ان بولس العربية ديت اللي هي جبل الله حريب اللي جبل سينا، يعني في بعض الدارسين بيقولوا ان بولس قعد ال3 سنين دول في جبل ايه؟ جبل سينا، جبل سانت كاترين. لكن طبعا مش الكل بيقبل ده، مجرد رأي قالوا بعض الدارسين، لكن الاغلبية طبعا بتوافق عن الرأي الاولاني ان هي الصحراء اللي شرق الايه؟ البحر الميت. فعايز اقول انه الخادم لابد ان يحصل له نوع من الايه؟ الاعداد. حلو ان انا بحب ربنا، حلو ان انا بصلي، حلو ان انا عندي غيرة، لكن لازم يبقى فيه دراسة للخادم علشان تبقى الخدمة بتاعته ايه؟ قوة، مش مجرد يعني واحد حلو. طبعا ضروري لازم يحب ربنا، وضروري لازم تبقى له عشرة مع ربنا، لكن لازم يكون له شيء من الايه؟ واحد يقرأ. الخادم لازم يقرأ شوية في تاريخ كنيسة، وشوية في عقيدة، وشوية في لاهوت، وشوية في تفسير الانجيل. ليه؟ عشان يبقى الوعظة بتاعته ايه؟ يقدر يقنع بيها ويأثر بيها في قلوب الناس، فلازم يكون دارس. طيب نكمل. ولما تمت ايام كثيرة تشاور اليهود لايه؟ ليقتلوا. قالوا لا، الرجل ده ايه؟ هنسيبه، ده كل يوم يجي لنا بايه؟ ببرهان جديد، بنبوة جديدة، باثبات جديد. لا، احنا لازم نعمل ايه؟ اسهل حاجة عند اليهود ايه؟ نذبح. ذبحوا المسيح وسهل بقى بعد كده ايه اي حد. ولما تمت ايام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوا، فعلم شاول بمكيدتهم. شاول سمع انهم قاعدين يدبروا له ايه؟ مكيد. تقولي لي لو على قد اليهود يعني هعملوا له ايه؟ لا، لكن اتضح بقى انه في عنصر تاني دخل مع اليهود في التآمر ضد شاول. مين العنصر دوت؟ كانوا يراقبون الابواب ايضا نهارا وليلا ليقتلوا. يراقبوا الابواب اللي هي ابواب ايه؟ ابواب مدينة دمشق. طيب هل اليهود الشعب العادي، عموم الشعب، ليهم سلطان ان يراقبوا ابواب المدينه؟ ده لازم مين اللي بيقف على ابواب المدينه؟ العساكر، الحراس، والحراس دول تبع مين؟ تبع الملك الوالي. يعني اتاب الموضوع، بس مش اليهود عايزين يتخلصوا من الوالي ده، كمان السلطه تعاطفت مع اليهود، وهم كمان عايزين ايه؟ يخلصوا من شاول. عرفنا الحته دي مين؟ من رساله كورنثوس الثانيه الاصحاح 11. ما بقول لكم اللي يحب حد يفضل ايه؟ ينخور ورا، فنخور ورا بولس. فلقوا في كورنثوس الثانية 11 بيقول ايه؟ في دمشق ايه اللي حصل؟ والي الحارث الملك، هو اسمه كده الحارس، الملك اسمه ايه؟ الحارس، فاسمه الحارس الايه؟ الملك. معين والي فين؟ في دمشق. فبولس بيقول في دمشق والي الحارس الملك، الوالي اللي معينه الحارس اللي هو الملك بتاعنا، كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني. أتابع العداوة مش بس من اليهود، لكن كمان من مين؟ من الملك الحارس. وطبعا الملك الحارس راح ما إيه؟ وصى الوالي بتاعه، الرجل اللي عندك في البلد ده تعمل فيه إيه؟ تمسكه. طبعا ما نعرفش اللي ضايق الحارس الملك من شاول، لكن على ما يبدو انه شاول لما راح العربية، لان ده كان الملك بتاع الحتة ديت، على ما يبدو ان كرازة شاول هناك بالمسيح ضايقت مين؟ ملك العرب دوت. الظاهر هم من اولهم يعني ايه مش طايقين الكرازة باسم المسيح. فاول ما شاول راح كرز هناك فقال لا احنا لازم نقتل. وهنا تكتفت القوتين اليهود مع الايه السلطة. طيب يعملوا ايه في عم شاول بقى؟ مراقبين له ابواب المدينة عشان بس يعدي من الباب يروحوا ايه يقبض عليه. ما يقدرش يدخلوا يفتشوا البيوت زي دلوقتي صعبة، لكن يقدروا يراقبوا الايه الابواب بتاعت المدينة. المدينة ليها سور، السور ليه عرفش سور اورشليم، سور دمشق فيه كام باب؟ 10 بيبان 20 باب، فيوقفوا عساكر على 20 باب، يعني هنمسكه هنمسكه. فبيعملوا ايه في عم شاول؟ فاخذه التلاميذ ليلا وانزلوه من السور مدلين اياه في سل. جابوا كده بيت على السور، اسوار دمشق اسوار عريضه وفي بيوت بتتبني على الاسوار، زي بيت مين في العهد القديم؟ رحاب، كان مبني على الايه على السور. فراح واخدين بولس بالليل مطلعينه البيت بتاع المسيحيين اللي ساكنين على السور، واستنوا لما الدنيا ليلت وراحوا جايبين، ما اقدرش اقول قفه، لكن اقدر اقول زي شبكه مجدوله بالحبال، وراحوا مدخلين جواها ايه بولس، وراحوا ايه مدلدلينه من السور. وعم بولس خدها جاري فين؟ في الصحراء. فأخذوا التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل. الحكاية دي بقى تعبت نفسية مين؟ بولس. فضل طول عمره يشعر بمهانة شديدة، وكل ما يفتكر الموضوع ده يعني يشعر بضيق شديد، لدرجة أنه لما جه في رسالة كورنثوس يكتب الألام اللي تألمها، قال إن أنا من أجل المسيح اتضربت، من أجل المسيح اتسجنت، من أجل المسيح ضربت بالعصي، رجمت. من ضمن الالام اللي بولس قالت ألمتها من اجل المسيح، يعني واحد يترجم الم ولا مش الم؟ الم. واحد يتربط في المقطره الم ولا مش الم؟ الم. واحد تغرق به المركب ويقضي في العمق ايام وليالي في البحر الم ولا مش الم؟ الم. من ضمن الالام قال في دمشق والي الحارس الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني، فتدليت في طاقة، طاقة يعني شباك، في زنبيل يعني الشبكة ديت من السور ونجوت من يديه. طب ودي عم فيها ألم؟ ده انت حطوك جوه الايه جوه الشبكة ودلدله الحبل ما فيهاش تعب، يعني دي ولا الرجل؟ الرجمة طبعا. ودي فيها ايه؟ ده عم حطوك جوه شبكة ونزلت. قال لا، بولس كراجل روماني، بولس انسان يعني عنده اعتزاز بنفسه، شخص انسان بن ادم، لما يشعر انه بيحتقر لدرجة انه اضطر يهرب كأنه حرامي كأنه لص، فدي عملت جرح في نفس مين؟ نفس بولس. قال له انا مجرم، انا مجرم عشان يطردوني ويقفلوا علي الابواب. فدي كان جرح لا يقل عن الرجم وعن السجن اللي تألمه بولس. شعر ان دي اهانة لشخص. طبعا احنا بنادمين يا احبائي، اه صح، المسيح بيعلمنا انكار الذات، ودي مش ضد الانكار، لكن دي من ضمن الالام. لما مثلا واحد ماشي في الشارع واحد يشتمه، طب اسألك سؤال، هو ضربك؟ هو خد منك حاجة؟ فش حاجة، شتيمة. تقولي لكن دي بتجرح ايه؟ تجرح نفسيتي، مش انا بني ادم؟ لما واحد يتف عليا، لما واحد يشتمني، حاجة تجرح نفس البني آدم. أصح مش ألام جسدية، لكنها ألام إيه؟ فيها امتهان ليا كإيه؟ كشخص. بول الشعر إن الهروب بالطريقة المزرية ديت فيها إيه؟ إهانة لنفسه. فقال أنا مش ناسي إن من ضمن الألام اللي تألمتها من أجل المسيح إن أنا هربوني زي المجرمين. طبعا يعني جرحت نفس بولس. المهم هرب بولس منين؟ من دمشق. راح فين؟ ولما جاء شاول الى اورشليم. يبقى هربوه من دمشق، راحوا بعتينه على فين؟ على اورشليم. احنا دلوقتي سنه 35 ميلاديه، بولس قبل الايمان سنه 33، فتقريبا الثلاث سنين، طبعا كسر سنه 33 و34 و35، يعني احنا في نهايه سنه 35، بولس داخل فين؟ داخل أورشليم. سايبها من كم سنة؟ من 3 سنين. وهو كان طالع من أورشليم كان حاله إيه؟ راكب على حصان، ومع العساكر بتوعه، وبيمني نفسه بأنه سيقضي على المسيحيين اللي في دمشق وحيحطم المسيحية وحيرفع لواء الديانة اليهودية. ها؟ فبولس وهو راجع بيتذكر ذكريات الايه؟ واللي حصل لي في السكة وظهور المسيح ودخول دمشق وكراستي باسم المسيح وهروبي. فطبعا كل دي قاعدة ايه وهو داخل ابواب المدينة بيتذكر من 3 سنين لما خرج منين؟ من المكان دوت. ما استبعدش ان بولس وهو معدي من ابواب اورشليم عدى بجوار باب استفانوس ولا هنا. انا كنت قاعد في الحتة دي وكان تحتية الهدوم بتاعة الناس اللي رجموا مين؟ استفانوس. وانا بصيت له ولقيت وجهه يضيء كايه؟ كملاك، وكلمته يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. اكيد كل المشاعر دي بدأت تتحرك في قلب مين؟ في قلب شاول وهو داخل. ما هو شاول عرفنا منه ان هو انسان ايه؟ مشاعره ايه؟ رقيق. فبالتأكيد مش داخل يعني من الباب وخارج كده ومتبلد الحس، لا، بالتأكيد المشاعر دي كانت كلها بتدور في ذهن مين؟ شاول. ولما جاء شاول الى اورشليم قال بس بقى، جيت بقى عند المسيحيين الحلوين الطيبين هيعملوا فيا ايه؟ يحتضنوني، يضمدوا جراحاتي، جاي لهم هربان زي المجرمين، اكيد الناس بقى اللي في اورشليم دول حي ايه؟ هيطبطبوا عليا. حاول ان يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ. يا نهار ابيض، حطوا نفسكم بقى مطرح الراجل دوت. انا كنت يهودي وكنت عايش عز العز وراجل ليا مكانتي وليا كرامتي وليا معرفتي عند رؤساء الكهنه، سبت كل العز ده وجيت للايه؟ للمسيح. يبقى انا خسرت كل مجد الايه؟ اليهودي. جيت للمسيحيين اضطهدت من اجل المسيح لدرجه ان هم هربوني فين؟ في سله او في زنبيل. جيت للمسيحيين بتاع اورشليم هم كمان ايه؟ رافضيني. لطال يهود ولطال ايه؟ مسيحيين. ده وقف فين دوت؟ اتصلب على السلم. لا هو طال اليهوديه ولا طال الايه؟ المسيحيه. دول رافضينه ودول رافضينه. المسيحيين شاكين فيه واليهود معتبرين ان هو ايه؟ خاين. حاول ان يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ. يروح بولس يا جماعه ده انا المسيح ظهر لي، ده انا كنت ماشي في طريق دمشق وشفته وكلمني، ده انا كرست باسمه. طيب يا عم مش ويروح سايبه ويطلع ايه؟ يطلع يقول لك ده جاسوس، ده بيضحك علينا، احنا ناسين اللي عمله 3 سنين لسه ايه؟ لسه الذكريات بتاعتهم ما ايه؟ ما راحتش من ذهننا. الظاهر دي لعبه جديده شاول ايه؟ بيعملها علينا. يروح لبطرس، يا بطرس ده انا هقول انا عارفك، انت هتقول لي مش انت اللي ذبحت لنا استفانوس؟ قال بس ده انا اتغيرت، ده انا دلوقتي بقيت مسيحي، ده انا كرست باسم. طب مش متشكر، مع السلامه يا اخي شاول، ويسيبه يطلع ايه؟ يجري. ما حدش مصدقه. ورغم هذا كان الجميع يخافون غير مصدقين انه تلميذ. الف رساله غلطية في الفتره ديت، ولكني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهوديه التي في المسيح. يعني ده دليل ان هو قاعد يلف على الكنائس، هم مش عارفين شكله لكن سامعين ان كان في واحد اسمه شاول بايه؟ بيطايد. فانا متصور بقى كان يدخل الكنائس في اليهوديه، عندنا اخ مسيحي يا جماعه النهارده جاي يوعظ. طيب اتفضل يا اخ يا مسيحي. يقولوا ما انت عندكم زمان في البلد بتاعتكم ديت كان في واحد اسمه شاول. يقولوا له اسكت، ده راجل صعب، ده قتل لنا استفانوس. ايه رايكم فيه؟ ربنا يسامحه بقى في اللي عمله، بس بصراحه يعني احنا زعلانين، كان نفسنا يسيب لنا استفانوس ده. يقول لهم انا هو مين؟ شاول، وجاي ابشركم بالايه؟ هو انت؟ ما مش عارفين شكله. لكني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهوديه التي في المسيح. فكان يدخل يوعظ عن المسيح وفي الاخر يقول لهم مين اللي وعظ النهارده؟ ممكن تقول لنا اسمك يا اخ اللي وعظ؟ يقول لهم انا شاول الايه؟ الطرسوس. يا نهارك ابيض، هو انت؟ فشاول قاعد يلف على كنائس اليهوديه. يا احبائي، يعني اليهوديه كرزها المسيح، وكرز فيها الاباء الرسل، وكرز فيها استفانوس، وكرز فيها شاول، ورغم هذا اليهود رفضوا المسيح. يعني ادي ما عندناش اكتر من كده بقى، المسيح بنفسه اللي خدم في وسطينا. قعدت قد ايه يا شاول في اورشليم؟ احنا قلنا دمشق، قعدنا نفصفص لما لقيناه 3 سنين. طيب دلوقتي هو راح فين؟ اورشليم. برضه عايزين نعرف قعد ايه قد ايه؟ برضو قعدوا يلففوا ورا بولس لغاية ما لقولنا الايه الاجابة في رسالة غلاطية. قال ان هو صعد الى اورشليم ومكث 15 يوما. قعد في اورشليم كم يوم؟ 15 يوم. عملت ايه في الخمستاشر يوم دول يا بولس؟ الكلام ده في رسالة غلاطية. قال لأتعرف ببطرس. عشان ايه يتعرف ببطرس؟ ولم ارى غيره من الرسل الا يعقوب اخ الرب. يعقوب ده اللي هو كان اسقف اورشليم، اللي هو راس المجمع الاول اللي هيجي في سفر الاعمال اصحاح 15. فيبقى لما راح اورشليم قعد كام يوم؟ 15 يوم. عمل ايه في ال 15 يوم دول؟ لف على كنائس اليهوديه يكرز، عمل نهضه 15 يوم في اورشليم، وراح اتقابل مع مين؟ مع بطرس. لا اتعرف بايه؟ ببطرس. قعدت النهارده كده غمضت عيني وتخيلت اللقاء، المقابله الاولى ما بين مين؟ بطرس وشاول. ربنا مدينا خيال مش كده؟ الخيال ده عشان ايه؟ عشان كده، عشان الخيال دوت نقعد نتخيله. تخيلوا كده، اقعدوا انتوا كده في البيت غمضي عينيكي، بولس بطرس قاعد، الباب بيخبط، مين؟ فتحوا الباب لقوا مين داخل؟ شاول. نعرف ان بطرس اكبر سنا من شاول، يعني ممكن نصور بطرس بقى لو هنعمل فيلم سينمائي، نعمل بطرس شويه ده انه ايه؟ بيضه شويه، وبولس لسه ايه؟ صغير حبه. نعرف ان بطرس صياد الجليل، شغلته صياد، وبولس خيام ايه؟ طرسوس، يعني ده راجل صياد وده راجل بيعمل ايه؟ خيام. بطرس ده راجل جليلي بسيط، علمه على قده، لكن بولس ايه؟ فريسي متمرس في دراسة الناموس والأنبياء. بطرس اللي هو رسول اليهود، وبولس ده رسول الايه؟ الأمم، رسول الختان ورسول الغرلة. تصوروا بقى يعني اللقاء ما بين بطرس وبولس، يعني قعدوا يكلموا يقولوا ايه ويحكوا في ايه، طبعا يعني حاجة ايه ما لم تره. اي حقيقي تصوروا، تصوروا لما بطرس وبولس قعدوا مع بعض، ده ايه ايه المقابلة دي؟ كان شكلها قابلوا بعض ازاي وحضنوا بعض ازاي وعملوا لبعض مطانيات؟ مش عارف بقى يعني كانوا الرسل يعني ايه النظام بتاعهم، لكن بالتأكيد يعني كانت مقابلة ايه؟ يعني بتتعانق كنيسة المسيح بشقيها اليهود والايه؟ والامم، لانه فيما بعد سيصير بولس رسول الامم وبطرس رسول الايه؟ اليهود. فدول يمثلوا الايه؟ يمثلوا كنيسة. اثنين كده ايه؟ زي ما بنصلي في صلاة الاسم هامتا الرسل. اكبر اثنين في الرسل، الروس الكبيرة مين ومين؟ بطرس وبولس. يعني يعني اللقاء اللي ما بينهم ده لقاء الايه؟ القمم، لقاء السحاب، لقاء الرسل العظام بطرس وايه؟ وبولس. لا اتعرف بايه؟ ببطرس. مين اللي رتب اللقاء دوت؟ طبعا اللي رتب اللقاء ده ايه؟ ده مش المسيح. اولا اللي رتب اللقاء ده يستحق يعني ان احنا ننظر له نظرة اجلال ولا لا؟ اللي عرف الاثنين دول ببعض، الروس الكبيره دي ببعضيها، مين اللي عمل الموضوع دوت؟ بص بيقول ايه. ولما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ، فاخذه برنابا واحضره الى الرسل. تقولي لي الرسل بس هو بيقول ان انا قابلت بس مين؟ بطرس ويعقوب. ما هو يعتبره يعني كون ان قابل بطرس اكبر واحد في الرسل، ويعقوب اللي هو اسقف اورشليم، فكانه في شخصهم قابل الايه؟ الرسل كلهم. وتعرفي بدول كاني تعرفت بالرسل كلهم، يعني قابل مندوب عن الرسل. فاخذه برنابا واحضره الى مين؟ الرسل. ايه رايكم بقى في عم برنابا دوت؟ ايه رايكم في عم ايه؟ برنابا. انا مش عارف اصورها لكم ازاي، يعني لا اصورها لكم من قيمه 10 ايام. بابانا البابا شنوده قابل البابا بتاع كنيسه ايه؟ اثيوبيا. طبعا هو كان فيه شويه يعني مش عايز اقول خصام، لكن انفصال. طبعا عند بطرس وبولس ما كانش فيه الانفصال ده، لكن دول يعني ايه راسين ايه كبار، بابانا بطرك الكنيسه والبطرك بتاع ايه اثيوبيا. جه البابا ارام وهو اللي عمل ايه؟ جمع الاثنين دول مع بعض. حتى لما هم طلعوا الوثيقه قالوا ان احنا بنشكر بطرك ارام ان هو اللي ايه سهل
1: اللقاء دوت. فطبعا حاجة عظيمة ان هو يجمع الايه الاثنين دول.

يعني مع الفارق بقى طبعا، مع لا فارق يعني، هو لا يقارن اللقاء ده بلقاء بطرس وبولس بأي حال من الأحوال، وطبعا ما كانش فيه عداوة ولا حاجة، بس يعني أنا عايز يعني أحسسكم إنه برنابا ده عمل حاجة إيه كبارة، إنه جاب بطرس وبولس وقعدهم مع بعض وعرفهم ببعض.

لا اشاول يدخل الكنيسه، المسيحيين اول ما يشوفوه يتمتموا كده، انا مش يطلع يجروا، يروح شاول يسلم على واحد، الثاني يروح سايبه طلع ايه؟ طلع يجري، يروح شاول مدد ايديه ما حدش بيسلم عليه، مد ايده ما حدش يسلم عليه، مين قاعد ملاحظ الموضوع دوت؟ برنابا. يروح شاول لواحد يقول له يا راجل ده انا مسيح، ده انا ظهر للمسيح، المسيح قام، يروح سايبه ايه؟ يطلع. عم برنابا بقى قال لك الله ما صحش كده، فراح رايح برنابا عمل ايه؟ احتضن شاول فخده وراح يعرفه بمين؟ ببطرس. ايه رايكم في الشغله ديت؟ ممكن تشتغلوها؟ تقولي لي يعني نقابل بطرس ببولس ولا نقابل البابا شنوده بالبابا بتاع اثيوبيا؟ لا لا دي ولا ديت. هتعملوا ما هو اعظم من هذا. ايه هنقابل اسمه ايه بوش بحسن مبارك؟ قال لكم انتوا واقفين كده في الكنيسه ولا في الخدمه وتلاقي حضرتك كده بنت او تسوني اول مره تيجي الكنيسه او واقفه لوحديها مالهاش صحاب، وكل ما تروح لواحده تصاحبها تقول لها تمشي، تقول انا عايز العب معاك مش خير واحد، تروح لها واحده تاني لعبيني معاك، لا بس هي مش بنت بعيد. طبعا البنت ديت بعد يوم والتاني مش هتيجي لايه؟ الكنيسه. طيب ما كل ما تروح لحد ايه يكرش، تيجي حضرتك بقى تعملي شغله مين؟ برنابا. تروحي واخداها كده ايه، تعالى حبيبتي انت اسمك ايه، انت اول مره تيجي، تعالي لما اعرفك باصحابي، وتروحي مدخلاها في وسط الايه، في وسط المجموعه. يبقى انت كده ربطت البنت دي بمين؟ مش بس بالكنيسه لكن بمين؟ بربنا. تشتغل الشغلانه ديت ماشي. فاخذه برنابا واحضره الى الرسل وحدثه كيف ابصر الرب في الطريق. قال لهم يا جماعه هحكي لكم ده حصل كتو كتو كتو، المسيح ظهر وانه كلمه، المسيح قال له روح ادخل دمشق هناك يقال لك ماذا ينبغي ان تفعل، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. قال لهم ده بعد ما قبل الايمان بالمسيح دخل يبشر في دمشق لدرجه الناس هاجوا عليه، واحنا هربناه فين؟ في زنبيل. طبعا برضو الجماعه الدارسين دول يعني ايه دماغهم فاضيه، قالوا الله طب هل في علاقه ما بين برنابا وما بين شاول؟ كان في معرفه قديمه؟ حاولوا. انا شخصيا ما يعنينيش ان تكون في معرفه قديمه، يكفي ان برنابا شاف واحد مرفوض فراح ايه احتضنه، مش بالضروره يكون يعرفه. لكن الدارسين بيحبوا يوجدوا سبب لكل سبب، فقال يبقى احتمال انه برنابا وشاول من زمان هما الاثنين ايه صحاب. صحاب فين يا عم؟ قال لك اصل برنابا البلد بتاعته قبرص، وشاول البلد بتاعته ترسوس، وما بين ترسوس وقبرص بحر سهل ان الواحد يعدي فيه، فاحتمال ان برنابا راح ترسوس يلتحق بالجامعه هناك، فهو في الدراسه في ترسوس اتعرف بمين؟ بشاول، ولفت الايام ودارت، وبعد كده تقابلوا بعد ما الاثنين قبلوا الايمان بمين؟ بالمسيح. ما فيش مانع ان يكون ده حصل، بس حتى ان ما كانش كده يكفي ان احنا يرضينا يعني برهان انه برنابا شخص قلبه واسع، لما لقى بولس كده مرفوض ومحدش بيحتضنه فراح هو بدون سابق معرفة ايه يحتضن. بعد كده بقى بدأ شاول يدخل في وسط الايه الرسل خلاص بعد ما برنابا عرفهم ببعض، فيقول ايه فكان معهم يدخل ويخرج في اورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع. ده مين بقى اللي بدأ يدخل ويخرج في اورشليم ويجاهر؟ شاول بولس. وكان يخاطب ويباحث اليونانيين. مين اللي كان بيباحث اليونانيين زمان لو تفتكروا؟ استفانوس. يعني شاول بيعمل نفس القصه بتاعت مين؟ يعني قتل استفانوس وهو عمل الشغل ايه بتاعته بداله. كان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا ان يقتلوا. يا نهار ابيض. تصوروا يا احبائي واحد لسه قابل الايمان بالمسيح من 3 سنين، من 3 سنين دخل دمشق يكرز المسيح ابن الله ويكرز ان يسوع هو المسيح، حاولوا يموتوه راحوا مهربينه من السور، راح رايح فين؟ اورشليم. يكرز في اورشليم باسم الرب يسوع، حاولوا ايه يقتلوه. ده بقاله كم سنه في الايمان دوت؟ 3 سنين. طب في دمشق مين اللي هربه؟ المؤمنين. دخلوه بيت ونزلوه منين؟ في زنبيل. طب في اورشليم ايه اللي حصل؟ هو بقى قال لنا في سفر الاعمال الاصحاح 22 هقراها لكم. وحدث لي بعد ما رجعت الى اورشليم كنت

صلي في الهيكل. وهو في أورشليم الخمستاشر يوم دول اللي قاعد يدخل ويخرج مع الرسل، وتعرف على بطرس وعلى يعقوب، وبدأ يكرس في كنائس اليهودية. في يوم دخل الايه الهيكل يصلي، اني حصلت في غيبة، يعني شاف رؤية، فرأيته. مين الهاء دي عايدة على مين؟ شاف مين يعني؟ رأيته المسيح قائلا لي. المسيح ظهر له ايه وكلمه، قال له اسرع واخرج عاجلا من اورشليم لانهم لا يقبلون شهادتك عني. قال له بولس سيب اورشليم واطلع ايه، واطلع بقى. الناس اللي في اورشليم مش هتصدقك. يسمع الكلام؟ لا، عافر عم شاوي. قال له ايه؟ فقلت يا رب هم يعلمون اني كنت احبس واضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك. هم عارفين ان انا كنت بضرب فيه. وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه. ده انا كنت واقف شاهد على اللي بيموتوا استفانوس. فقال لي، قال له المسيح تاني، اذهب فاني سارسلك الى الامم بعيد. قال له برضه يا بولس لا. يعني المسيح بيقول له يا بولس مش هيقبلوا كلامك، وبولس بيحاول يقنع مين؟ لا بس انت مش واخد بالك، بس سني بس عليهم وانا هخليهم لك ايه. قال له يا ابني بقولك مش هيسمعوا الكلام، اسمع. لسه طبعا شاول ايه في بدايه الايمان، فلسه برضه دماغه شويه ايه ناشفه، لكن بعد كده هيتعلم شاول. المسيح يقول له يمين يمين، يقول له شمال شمال. ففعلا طلع منين؟ من اورشليم. يعني ده فعلا زي ما قال المسيح، لاني ساريه ايه كم ينبغي ان يتالم من اجل ده. احنا لسه 3 سنين، تصوروا الرحلة. بولس في أورشليم، طلع من أورشليم راح دمشق، في دمشق قبل الإيمان بالمسيح، طلع من دمشق راح العربية، ورجع من العربية على دمشق. دمشق حاولوا يقتلوه، راحوا مدينه أورشليم، قعد له 15 يوم في أورشليم، حاولوا يموتوه. راح هربان رايح على فين؟ فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية. راحوا مهربينه من أورشليم، ودوه فين؟ قيصرية دي مين؟ على البحر المتوسط، وأرسلوه إلى طرسوس. ما نعرفش بقى في قيصرية فعلا حاول برضو يكرس تاني وحاولوا يموتوه تاني، لكن في النهاية راحوا بعتينه فين؟ طرسوس. مين طرسوس ديت؟ بلده. تمام، أرسلوه إلى طرسوس. رجع بولس مرة تاني للوطن بتاعه. ما عرفش بقى ابوه كان لسه عايش. طبعا ابوه راجل ايه؟ فريسي ايه؟ متعصب. هو قال عن نفسه ان انا فريسي ابن ايه؟ ابن فريسي. طب لو كان ابوه لسه عايش قبل الايمان بالمسيح ولا ما قبلش؟ طب لو ما قبلش، جاي له ابنه بقى شاول بيقول له بابا انا بقيت ايه؟ مسيحي. قال له ده انا اقتلك، اطخك بالنار. ما نعرفش، ما نعرفش شاول لما رجع طرسوس البلد اللي تربى فيها، صحابه بقى اللي في سنه واليهود اللي زيه استقبلوه ازاي، وكانت ايه نظرتهم لشاول بعد ما قبل الايمان بالمسيح. ما عرفش يعني لما شاول راح طرسوس. تصوروا كده، لو انتوا طبعا انتوا لسه ما جربتوش القضيه ديت، بس مثلا تصوري مثلا حضرتك اتولدتي في بيت وقعدتي في البيت دوت لغايه سن مثلا 30 40 سنه. طبعا انت لسه ما حصلتيش 13 سنه انت بالذات يعني. حصلتيهم؟ طب كويس، تاسوني بتاعتك ما حصلتهمش. ورحت سايبه البلد بتاعتك او الحي بتاعك، مثلا سبتي اسكندريه، سبتي محرم بيه، وسافرتي مثلا الهند، معرفش اشمعنى الهند يعني، بس ماشي. وجيتي بعد كده رجعتي محرم بيه، انت قعدت تلف تقول يا ده انا الشارع ده كنت بمشي فيه، ده انا هنا المدرسه بتاعتي، دي الكنيسه اللي كنت بصلي فيها، ده بيت فلانه صاحبتي. يعني انت بتلف في الشوارع قاعده تسترجعي ايه ذكريات الشباب. انا مش عارف بولس لما رجع مدينه طرسوس البلد اللي تربى فيها بعد ما تغرب عنها فتره طويله، مش عارف مشاعر بولس بقى وهو بيلف في الشوارع وبيقابل صحابه وعمه فلان البقال وعمه فلان ازيك يا شاول مش هتيجي المجمع يوم السبت تصلي معانا؟ يقول له لا خلاص يا عم انا ربنا تاب عليا. ايه؟ يقول له انا بقيت مسيحي. مثلا يعني ما اعرفش طبعا يعني ايه الحوارات اللي دارت، لكن يحكى في التقليد انه في مغارة خارج مدينة طرسوس يقال ان شاول قضى فترة في خلوة فيها،
وفي تقليدات أخرى بتقول إن هو كرز في مدينة طرسوس. المهم حنسيب شاول في طرسوس لمدة كام سنة؟ 8 سنين. الثمان سنين دول جزء منهم خلوة وجزء دراسة وجزء كرازة في طرسوس، وحنرجع لشاول بعد 8 سنين. 8 سنين ده بنعمة ربنا مش بتوقيتنا احنا، يعني انا توقيتنا بنعمة ربنا يبقى قبل كده، لكن 8 سنين بتوقيت سفر الاعمال. هيجي واحد يلف في مدينة طرسوس يطلب شاول. مين الواحد دوت؟ برنابة برضه، يعني عم برنابة دوت ايه. بس هنسيب بقى القصة ديت لسه، هنوصل لها في سفر الاعمال لسه قدام شوية، يمكن اعمال 11 على ما اذكر. فلكن يعني خليكم فاكرين بقى ان احنا سايبين شاول فين؟ في طرسوس، لغاية ما نجيله بعد كم سنة؟ 8 سنين. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

سفر ميكا الاصحاح الاول. قول الرب الذي صار الى ميخا المرشد في ايام يوثام واحاز وحزقية ملوك يهودا الذي رآه على السامرة وأورشليم. اسمعوا ايها الشعوب جميعكم، اصغي ايتها الارض وملؤها، وليكن السيد الرب شاهدا عليكم، السيد من هيكل قدسه، فانه هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الارض، فتذوب الجبال تحته وتنشق الوديان كالشمع قدام النار كالماء المنصب في منحدر. كل هذا من اجل اثم يعقوب ومن اجل خطية بيت اسرائيل. ما هو ذنب يعقوب؟ اليس هو السامرة؟ وما هي مرتفعات يهوذا؟ اليست هي اورشليم؟ فاجعل السامرة خربة في البرية، مغارس للكروم، والقي حجارتها الى الوادي، واكشف اسسها، وجميع تماثيلها المنحوتة تحطم، وكل اعقارها تحرق بالنار، وجميع اصنامها اجعلها خرابا، لانها من عقر الزانية جمعتها، والى عقر الزانية تعود. من اجل ذلك انوح واولوله، امشي حافيا وعريان، اصنع نحيبا كبنات اوى ونوحا كرعال النعام، لان جراحاتها عديمة الشفاء، لانها قد اتت الى يهوذا، وصلت الى باب شعبي الى اورشليم. لا تخبروا في جت، لا تبكوا في عكاء، تمرغي في التراب في بيت عفرة، اعبري يا ساكنة شافير عريانة وخجلة، الساكنة في صانان لا تخرج، نوح بيت هأيصل يأخذ عندكم مقامه، لان الساكنة في ماروث اغتمت لاجل خيرتها، لان شرا قد نزل من عند الرب الى باب

أبي أورشليم، شد المركبة بالجوادي يا ساكنة لاخيش، هي أول خطية لابنة صهيون، لأنه فيك وجدت ذنوب إسرائيل، لذلك تعطين إطلاقا لمورشة جت، تصير بيوت أكذيب كاذبة لملوك إسرائيل. آتي إليك أيضا بالوارث يا ساكنة مريش، يأتي إلى عدلام مجد إسرائيل، كوني قرعاء وجزي من أجل بني تنعمك، وسعي قرعتك كالنسر لأنهم قد انتفوا عنك. الأصحاح الثاني. ويل للمفتكرين بالبطل والصانعين الشر على مضاجعهم، في نور الصباح يفعلونه لأنه في قدرة يدهم، فإنهم يشتهون الحقول ويغتصبونها والبيوت ويأخذونها، ويظلمون الرجل وبيته والإنسان وميراثه. لذلك هكذا قال الرب: ها أنا ذا أفتكر على هذه العشيرة بشر، لا تزيلون منه أعناقكم ولا تسلكون بالتشامخ، لأنه زمان رديء. في ذلك اليوم ينطق عليكم بهجو ويرثى بمرثات، ويقال خربنا خرابا بدل نصيب شعبي، كيف ينزعه عني؟ يقسم للمرتد حقولنا، لذلك لا يكون لك من يلقي حبلا في نصيب بين جماعة الرب. يتنبؤون قائلين: لا تتنبؤوا، لا يتنبؤون عن هذه الأمور، لا يزول العار. أيها المسمى بيت يعقوب، هل قصرت روح الرب؟ أهذه أفعاله؟ أليست أقوالي صالحة نحو من يسلك بالاستقامة؟ ولكن بالأمس قام شعبي كعدو، تنزعون الرداء عن الثوب من المكتازين بالطمأنينة ومن الراجعين من القتال، تطردون نساء شعبي من بيت تنعمهن، تأخذون عن أطفالهن زينتي إلى الأبد. قوموا واذهبوا، لأنه ليست هذه هي الراحة، من أجل نجاسة تهلك والهلاك شديد. لو كان أحد وهو سالك بالريح والكذب يكذب قائلا: أتنبأ لك عن الخمر والمسكر، لكان هو نبي هذا الشعب. إني أجمع جميعك يا يعقوب، أضم بقية إسرائيل، أضعهم معا كغنم الحظيرة، كقطيع في وسط مرعاه يضج من الناس. قد صعد الفاتك أمامه، يقتحمون ويعبرون من الباب ويخرجون منه، ويجتاز ملكهم أمامهم والرب في رأسهم. الأصحاح الثالث. وقلت: اسمعوا يا رؤساء يعقوب وقضاة بيت إسرائيل، أليس لكم أن تعرفوا الحق؟ المبغضين الخير والمحبين الشر، النازعين جلودهم عنهم ولحمهم عن عظامهم، والذين يأكلون لحم شعبي ويقشطون جلدهم عنهم ويهشمون عظامهم ويشققون كما في القدر وكاللحم في وسط المقلة، حينئذ يصرخون إلى الرب فلا يجيبهم، بل يستر وجهه عنهم في ذلك الوقت كما أساءوا أعمالهم. هكذا قال الرب على الأنبياء الذين يضلون شعبي:
الذين ينهشون بأسنانهم وينادون سلام، والذي لا يجعل في أفواههم شيئا يفتحون عليه حربا. لذلك تكون لكم ليلة بلا رؤيا، ظلام لكم بدون عرافة، وتغيب الشمس عن الأنبياء ويظلم عليهم النهار، فيخزى الراؤون ويخجل العرافون ويغطون كلهم شواربهم، لأنه ليس جواب من الله. لكنني أنا ملآن قوة روح الرب وحقا وبأسا، لأخبر يعقوب بذنبه وإسرائيل بخطيته. اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت إسرائيل، الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم، الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم. رؤساؤها يقضون بالرشوة، وكهنتها يعلمون بالأجرة، وأنبياؤها يعرفون بالفضة، وهم يتوكلون على الرب قائلين: أليس الرب في وسطنا؟ لا يأتي علينا شر. لذلك بسببكم تفلح صهيون كحقل، وتصير أورشليم خربا، وجبل البيت شوامخ وعر. الأصحاح الرابع. ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه شعوب، وتسير أمم كثيرة، ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. فيقضي بين شعوب كثيرين، ينصف لأمم قوية بعيدة، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجم. لا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد، بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته، ولا يكون من يرعب، لأن فم رب الجنود تكلم. لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهه، ونحن نسلك باسم الرب إلهنا إلى الدهر والأبد. في ذلك اليوم يقول الرب: أجمع الضالعة وأضم المطرودة والتي أضررت بها، وأجعل الضالعة بقية والمقصاطة أمة قوية، ويملك الرب عليهم في جبل صهيون من الآن إلى الأبد. وأنت يا برج القطيع أكمة بنت صهيون، إليك يأتي ويجيء الحكم الأول، ملك بنت أورشليم. الآن لماذا تصرخين صراخا؟ أليس فيك ملك؟ أم هلك مشيرك حتى أخذك وجع كالوالدة؟ تلوي ادفعي يا بنت صهيون كالوالدة، لأنك الآن تخرجين من المدينة وتسكنين في البرية وتأتين إلى بابل. هناك تنقذين، هناك يفديك الرب من يد أعدائك. والآن قد اجتمعت عليك أمم كثيرة، الذين يقولون لتتدنس ولتتفرس عيوننا في صهيون، وهم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده، إنه قد جمعهم كحزم إلى البيدر.

قومي ودوسي يا بنت صهيون، لأني أجعل قرنك حديدا وأظلافك أجعلها نحاسا، فتسحقين شعوبا كثيرين، وأحرم غنيمتهم للرب وثروتهم لسيدي كل الأرض.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك وقدمها للمسيح.

تابعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد للابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تسكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا.

0: الوفيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أرنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين

فأنا بنعمة الله إنسان مسيحي، وأما بأعمالي فخاطئ كبير وسائح من أدنى المراتب، دائم التجوال من مكان إلى مكان، مالي كناية عن خبز يابس في كيس على ظهري والكتاب المقدس في قميصي، هذا كله متاعي. دخلت الكنيسة يوم الأحد 24 بعد العنصرة لأصلي. أثناء القداس الإلهي كان ذلك عند قراءة فصل من رسالة القديس بولس إلى أهل تسالونيكي. في الفقرة التي يقول فيها الرسول صلوا بلا انقطاع، صرت هذه العبارة حتى الأعماق مني وتساءلت كيف يمكن أن نصلي بلا انقطاع وعلى كل منا أن يقوم بأعمال عديدة ليتدارك احتياجات عيشه. ففتحت الكتاب المقدس وقرأت بأم عيني ما سمعته حرفيا: ينبغي أن تصلوا بلا انقطاع، صلوا بالروح في كل حين، وارفعوا في كل مكان أيدي النقية. وعبثا أعملت فكري فلم أستطع البت في الموضوع، وفكرت ما العمل؟ أين يمكنني أن أجد من بإمكانه أن يوضح لي معنى تلك الكلمات؟ سأمضي إلى الكنائس حيث يعظ رجال ذا عصيتهم، فربما وجدت لديهم ما أبحث عنه، وانطلقت. سمعت الكثير من العظات البليغة عن الصلاة، غير أنها كلها كانت تبحث في الصلاة عامة. ما هي الصلاة؟ ولماذا يجب أن نصلي؟ أو ما هي ثمار الصلاة؟ ولكن لم يقل أحد شيئاً عما ينبغي القيام به حتى يتوصل المرء إلى أن يصلي صلاة فعلية. وسمعت عظة عن الصلاة الداخلية والصلاة المستديمة، إلا أن الواعظ لم يشر بشيء إلى كيفية التوصل إلى هذه الصلاة. وهكذا لم تجدني مواظبتي على استماع الوعظ نفعا فيما كنت أسعى إليه، فانقطعت عن سماع الوعظ وعقدت النية على البحث مستعينا بالله عن إنسان عالم خبير بوسعه أن يشرح لي غوامض هذا الأمر. وقد شغل بالي وانصرفت إليه بكل جوارحي، وطالما سرت في الطرقات أقرأ الكتاب المقدس وأسأل الناس عما إذا كانوا يعرفون ثمة معلم روحي أو مرشد حكيم خبر الحياة، إلى أن قيل لي ذات مرة أن سيدا يعيش هناك في قرية منذ أمد بعيد ويسعى لخلاص نفسه في بيته كنيسة صغيرة، لا يغادر منزله مطلقا ولا ينفك يصلي أو يقرأ الكتب الروحية. فلم أعد أسير عند سماعي هذا، بل جعلت أركض نحو تلك القرية، ولما بلغتها قصة

وجدت ذلك السيد سألني ماذا تريد مني، فأجبته: علمت أنك رجل نقي حكيم، لذا أسألك بحق الله أن تبين لي ما يعنيه قول الرسول هذا: صلوا بلا انقطاع. وكيف يمكننا الصلاة على هذا النحو؟ هذا ما وددت فهمه، إلا أنني عجزت عن إدراكه. فأطرق السيد ثم نظر إلي وقال: أن الصلاة الداخلية المستديمة هي جهد الروح المستمر للتوصل إلى الله، فإن أردنا أن نفلح في مسعانا هذا الخير كان علينا أن نكثر من طلبنا إلى الله أن يعلمنا أن نصلي بلا انقطاع. صلي كثيرا وصلي باندفاع، تفهمك الصلاة من تلقاء ذاتها كيف لها أن تصبح مستديمة، وإنما يستلزم ذلك وقتا طويلا. وبعد قوله هذا أمر فقدم لي الطعام، وأعطيت زادا للطريق، ثم افترقنا دون أن أقف منه على جديد. وتابعت المسير أفكر وأقرأ وأتأمل حسبما تيسر لي فيما قاله لي ذلك السيد، إلا أنه كان من المحال علي أن أفهم. بالرغم من أن رغبتي في الفهم كانت عظيمة إلى حد جعل ليالي تمضي دون رقاد، وبعد أن قطعت مسافة 200 فرسخ وصلت حاضرة ولاية ولمحت فيها ديرا. قيل لي في الفندق أن رئيسه تقي محسن ضياف، فذهبت إليه فأحسن استقبالي وأجلسني، ثم قدم لي الطعام. فقلت له: أيها الأب القديس، أنا لست بحاجة إلى طعام الجسد، بل إلى غذاء روحي. أريد أن أعرف كيف يحقق الإنسان خلاصه، كيف تنال الخلاص؟ احفظ الوصايا وصلي إلى الله تخلص. فقلت له: أنا أعرف أنه ينبغي أن نصلي بلا انقطاع، ولكني لا أدري كيف تتيسر لي الصلاة باستمرار، بل إني لا أفهم حتى ما تعنيه الصلاة المستديمة، فهل تفضلت يا أبتي بشرح هذا الأمر لي؟ لست أدري أيها الأخ كيف أوضح لك الشرح، ولكن مهلا، لدي كتيب يتناول هذا الموضوع. وأخرج كتاب المرشد إلى الحياة الروحية للقديس ديمتري قائلا: خذ هذا، اقرأ هذه الصفحة. فقرأت ما يلي: إن قول الرسول هذا ينبغي أن تصلوا بلا انقطاع ينطبق على الصلاة الفكرية، فالفكر في الواقع يمكنه أن يكون دائم الاستغراق فالله يصلي إليه بدون انقطاع. قلت: أوضح لي كيف يمكن أن يكون الفكر دائم الاستغراق فالله لا يغفل بل يصلي بدون انقطاع. أجاب رئيس الدير: إنه أمر يعصر على مبتغيه إذا لم يعط ذلك من لدن الله. لكن هذا الجواب لم يزدني فهما، وقضيت ليلتي في ضيافة رئيس الدير، وفي الصباح شكرته على حفاوته لي، ثم تابعت سيري لا أعرف لي غاية أمضي إليها. وكنت حزينا بسبب عدم فهمي، فكان عزائي قراءة الكتاب المقدس. سرت هكذا مدة 5 أيام أضرب في الطرقات، إلى أن التقيت ذات مساء بشيخ على سيمائه شيء من ملامح رجال الدين. ولما سألته عن حاله أجابني أنه راهب، وأن الدير الذي يعيش فيه مع بعض الإخوة يقع على 10 فراسخ من الطريق، ودعاني إلى التوقف عندهم قائلا: نحن إنما نستقبل السائحين، وليس لدينا ما يسمح لنا بالعناية بهم، لذلك ننصحهم بالمبيت في الفندق. ولم تكن لي قط رغبة الذهاب إلى الفندق، فقلت له: راحتي لا تتوقف على المسكن بل على تعليم روحي، ولست أبحث عن طعام، فمعي الكثير من الخبز الجاف في كيسي. عن أي تعليم تبحث؟ وما الذي تريد فهمه؟ تعال، تعال عندنا أيها الأخ العزيز، فبيننا مرشدون ذو خبرة بإمكانهم توجيهك روحيا وهديك سواء السبيل على ضوء كلمة الله وتعاليم الآباء. كنت يا أبتي منذ قرابة العام أحضر القداس الإلهي،
فإذا بي أسمع وصية الرسول القائلة:

صلوا بالانقطاع، ولكني لم أفهم ما تعني هذه العبارة، فأخذت أقرأ الكتاب المقدس، فوجدت فيه أيضا وفي مواضع متعددة منه وصية الله بأن نصلي بالانقطاع كل حين، في كل سانحة وفي كل مكان، لا خلال أعمالنا اليومية فحسب ولا في يقظتنا فقط، بل أثناء نومنا أيضا. إنني نائمة ولكن قلبي مستيقظ. فاشتدت حيرتي، وما قدرت أن أفهم كيف يتيسر للمرء أمر كهذا، وما الوسائل الكفيلة بأن تقودنا إليه. وثارت في رغبة عنيفة وفضول، ولم تعد هذه العبارة تفارقني ليلا أو نهارا، ولذا أخذت في التردد إلى الكنائس، وسمعت عظات كثيرة عن الصلاة، ولكنها لم تفيدني قط. كيف أصلي بالانقطاع؟ على كثرة ما سمعت منها، فقد كان الوعاظ يتكلمون دائما في الاستعداد للصلاة أو في فوائدها، دون أن يعلموا كيف يصلي المرء بالانقطاع وما تعني هذه الصلاة. وكثيرا ما قرأت الكتاب المقدس فوجدت فيه ما كنت أسمعه، غير أني لم أتوصل إلى فهم ما كنت أريده. وأنا منذ ذلك اليوم ما زلت متحيرا قلقا. فرسم الراهب علامة الصليب وقال: أشكر الله أيها الأخ الحبيب على إنعامها عليك بميل شديد إلى الصلاة الداخلية المستديمة. تأكد أنه نداء الله وهدئ من روعك، إذ ترى توافق إرادتك وكلام الله، فقد أتيح لك أن تدرك أن ما يقود إلى النور السماوي أي الصلاة الداخلية المستديمة ليس حكمة العالم ولا رغبة في المعرفة الباطلة، ولكنما توصل إليها مسكنة الروح والخبرة العاملة ببساطة القلب. فليس من المستغرب إذن أنك لم تسمع أبدا شيئا عميقا عن الصلاة، وأنك لم تستطع أن تتعلم كيف تمارسها باستمرار. إن الوعظ عن الصلاة كثير حقا، وكثيرة أيضا الكتب التي ألفت مؤخرا فيها، ولكن كافة أحكام مؤلفيها تقوم على البحث العقلي النظري، على مفاهيم العقل الطبيعي لا على الاختبار الواقعي، ولذا فهي تتناول عوارض الصلاة أكثر مما تبحث في جوهرها. فيجيد بعض المؤلفين مثلا في بيانه ضرورة الصلاة، ويتكلم آخر في قوة الصلاة وفي نتائجها الخيرة، ويحدثنا ثالث في الشروط المفروضة لإجادة الصلاة، في الغيرة والانتباه، في حرارة القلب ونقاوة الروح، في التواضع والندامة، أي في الصفات التي ينبغي توفرها فينا عند مباشرتنا الصلاة. أما ما هي الصلاة وكيف نتوصل إليها، فسؤالان أساسيان جوهريان يندر أن نجد جوابا عليهما شافيا لدى وعاظ زمننا الحاضر، فهما أصعب من أن يستطيعوا شرحهما، فإنهما لا يتطلبان علما مدرسيا بل معرفة صوفية. والمحزن في الأمر أن حكمتهم البدائية الباطلة تجعلهم ينظرون إلى الله بمقاييس بشرية. كثيرون يرتكبون خطأ فادحا، إذ يظنون أن استعداد المصلي وأعماله الصالحة تولد الصلاة، في حين أن الصلاة هي وفي الحقيقة منبع المآثر والفضائل، وخطأ يرون في ثمار الصلاة أو نتائجها السبل الموصلة إليها، فيضعفون تأثيرها بخطئهم هذا، وإنها وجهة نظر مناقضة لما جاء في الكتاب المقدس. قال بولس الرسول في الصلاة: فأسألكم قبل كل شيء أن تصلوا، وهو بذلك يجعل الصلاة فوق كل شيء. أجل، يطلب من المسيح كثيرا من أعمال البر، لكن الصلاة أسمى من كل ما عداها، فبدونها لا يتم عمل صالح. لا يمكن بدون الصلاة أن نجد سبيل إلى الله أو أن نعرف الحق، أن نصلب جسدنا بأهوائه وشهواته، أو أن يستنير قلبنا بنور المسيح وأن نتحد به للخلاص. قلت المتواصلة، لأن كمال صلاتنا وصحتها لا يتعلقان بنا، كما قال بولس الرسول أيضا: لا نعلم ماذا نصلي. فالاستمرار وحده ترك لنا شأنه كوسيلة لإدراك الصلاة النقية، وهي أصل كل خير روحي.
قال قديس إسحاق

السرياني: من حصل على آلام فقد اقتنى ذرية. وإنما يعني بهذا أنه ينبغي بادئ ذي بدء أن نحصل على الصلاة حتى نستطيع ممارسة كافة الفضائل، غير أن الذين لم يطلعوا على الخفي من عادات الآباء وتعاليمهم لا يحيطون علما بهذه المسائل فلا يفيضون في الحديث عنها. ووصلنا ونحن نتحدث على هذا النحو إلى المنسك دون أن نشعر، وسارعت أقول لمحدثي الحكيم لئلا أفترق عنه ورغبة مني في إرواء شهوتي عاجلا: أرجوك أيها الأب الوقور اشرح لي ما هي الصلاة الداخلية المستديمة وكيف يمكن تعلمها؟ أرى أن لك فيها خبرة عميقة متينة. فرحب المرشد بطلبي ودعاني لزيارته قائلا: تعال معي وسأعطيك كتابا من كتب الآباء سيعينك على فهم الصلاة فهما واضحا ويساعدك على تعلمها بعون الله تعالى. ولما دخلنا حجرة المرشد حدثني قائلا: إن صلاة يسوع الداخلية المتواصلة هي ذكر اسم يسوع بصورة مستمرة وبلا توقف، وبالشفتين والقلب والفكر شاعرين بحضوره في كل مكان وفي كل وقت حتى أثناء النوم. صيغة هذه الصلاة: أيها الرب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ. والذي يعتادها يشعر بالتعزية وبالحاجة إلى تلاوتها دائما، ولن يستطيع بعد حين أن يبقى بدونها، فتسري فيه من تلقاء ذاتها. أفهمت الآن ما هي الصلاة المستديمة؟ فهتفت والسرور يملأ جوانحي: لقد فهمت حق الفهم يا أبتي، فهمني أرجوك، علمني كيف التوصل إليها. فقال: أما كيف تتعلم الصلاة فستراه في هذا الكتاب، اسمه فيلوكاليا، وهو يحوي علم الصلاة الداخلية المستديمة مفصلا حسبما تناولها بالشرح 25 من أباء الكنيسة، وهو مفيد قيم إلى حد يعتبر معه المرشد الأساسي إلى الحياة التأملية. فسألته: أهو أسمى مرتبة من الكتاب المقدس؟ كلا، إنه ليس أسمى ولا أقدس، غير أن فيه شروحا تنير كل ما يستعصي فهمه من غوامض الكتاب المقدس بسبب ضعف عقلنا الذي يعجز نظره عن التسامي إلى هذه القمم العالية. إليك تشبيها: الشمس كوكب مهيب الجلالة، مشع بهي، لكننا لا نستطيع التطلع إليه بالعين المجردة، فلكي يتيسر لنا التحديق في ملك الكواكب وتحمل أشعته الوهاجة ينبغي أن نستعمل عدسة اصطناعية متناهية في الصغر باهتة للغاية بالنسبة إلى الشمس. والكتاب المقدس بمثابة الشمس، والفيلوكاليا قطعة الزجاج. اسمع، سأقرأ لك كيف السبيل إلى التمرن على الصلاة الداخلية المستديمة.

إخراج الشياطين ليس بالأمر السهل، طبعا انتوا عارفين لما حد بلطجي يسكن في بيت ويكون شديد الإجرام من الصعب انه يطلعوه من البيت، فلما تعرف قد ايه قوة الشيطان وشره شيء مخيف، فإذا سكن في إنسان اعتبره بيته، وطبعا لأن اسمه عدو الخير فسكنها في أي بيت معناه ما فيش خير، ولأنه هو روح الظلمة فلما يسكن في بيت تسيطر الظلمة على كل ما في البيت، ولأن اسمه الروح النجس ففعله في البيت اللي بيسكنه كله نجاسة. طب من يقدر يطلعه؟ قيل أنه من البدء كان قتالا للناس، شغلته ما فيهوش خير. الكنيسة تدعوه عديم الرحمة، فيهوش رحمة. فلما تسمع في الإنجيل أنه كان يسكن أجساد الناس في المجتمعات البدائية البسيطة، الإنسان هو الجسد، لما ترقى الإنسان بقى، احنا عايشين في القرن 21، ذهن الإنسان كبر قوي قوي، مخه كبر وطلع القمر وعمل طيارات وإنترنت وتليفونات وكل التكنولوجيا اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ده طلع منين؟ قال طلع من عقل الإنسان. فبقى بدل ما كان يسكن جسم الإنسان بقى يملك عقل الإنسان. وتقول لي مثلا في أوروبا في أمريكا ما فيش ناس عليهم شياطين زي اللي بنشوفهم هنا ويطلعوهم مش عارف إيه، وزي المكتوب في الإنجيل، مش من مصلحته دلوقتي إنه يسكن جسد الإنسان، من مصلحته إنه يملك عقل الإنسان ويخرب بيه زي ما عاوز. اللي قدموه للمسيح له المجد ده لما سكن فيه عدو الخير أظلم عينيه فبقى ما شوفش، أعمى، وعقد لسانه فبقى أخرس. فلما أخرج المسيح له المجد بسلطانه الإلهي وقوته لما أخرج الشيطان انتزعت قوى الفساد في الخارج، فالرجل فتح أبصر ولسانه اتفتح اتكلم. طب وإحنا موقفنا إيه؟ إحنا دي حكاية، قصة كويسة قوي، إن المسيح له المجد أخرج الشياطين ومن أجل محبته كمان أعطى الرسل الأطهار، قال لهم اخرجوا الشياطين، أعطاهم سلطان فبقوا يطلعوه يتقوى عليه. وظل هذا السلطان كائن في الكنيسة إلى هذا اليوم. في المعمودية لما يجي حد يتعمد، هيتعمد يعني إيه؟
قال هيبقى مسكن لله في الروح، هيبقى مسكن للروح القدس. ألستم تعلمون أنكم هيكل الله؟ احنا في المعمودية اتخلقنا خليقة جديدة، وبقى فينا الكيان الروحي الجواني ده، والروح القدس في الميرون ساكن فينا، فبقينا مسكن لله. في المعمودية نلنا النعمة ديت ان احنا صرنا مسكن لله. طب وقبل كده؟ قال قبل كده الشيطان بسبب الخطية الأولى، بسبب السقوط الأول بإنسان، دخل الموت إلى جميع الناس، فبقى متسيطر على الخليقة الساقطة. فالكاهن في المعمودية يخلي اللي بيتعمد والأشابين بتوعه يرفعوا أيديهم كده ويقولوا بحس عالي: أجحدك أيها الشيطان، أنا ضدك، كل أعمالك النجسة وكل جنودك الشريرة، كل قوتك، كل قوته وكل سلطانك وكل بقية نفاقك. وينفخ الكاهن في وجه اللي هيتعمد ويقول: أخرج أيها الروح النجس بسلطان المسيح. ما يقدرش يقول لا، ما يقدرش يقاوم: ها أعطيتكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، سلطان الله. مش في مقدور الإنسان أنه يخرج شيطان، ما يقدرش، ولكن المسيح له المجد قال كده: إذا تسلح القوي يحفظ داره في أمان. عايش في البيت وبالسلاح واقف، محدش قادر يقرب له، ولكن متى جاء من هو أقوى منه ينزع سلاحه المتكل عليه. فالمسيح المجد بيقول: أنا بروح الله أخرج الشياطين بالروح القدس، روح الله. الروح، روح الشيطان اسمه الروح النجس، زي روح الظلمة كده، مين يقدر عليه؟ قال النور بس. فإحنا لما تعمدنا، الطرد اللي كان ساكن في جسم الإنسان وحل الروح القدس وجعل لي مسكن فينا. ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن؟ فالمسكن البراني الجسد اللي انت شايفه ده جواه روح الله، فبقى مسكن جميل. لما يسكن الروح النجس في الإنسان يخرب كل حواس الإنسان وكل ملكات الإنسان وكل فكر الإنسان، كله يبقى كله خراب. طب فما بالك من سكن الروح القدس في الإنسان؟ العكس. إذا كان الشيطان يقدر يخرب، الروح القدس يغني. إذا كان الروح النجس يستطيع أن يميت، الروح القدس يحيي. فالروح القدس الساكن فينا يحيي أرواحنا ويجدد فينا كل ما هو فاضل، كل ما هو جليل، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن. روح القدس غنيك، تمتلئ من كل فضيلة من اللي جوه، وحتى الحاجات الصغيرة، الإمكانيات اللي على قدنا، الروح القدس يستطيع أن ينميها بالزيادة. ولكن على قدي. شوف القديس بولس الرسول لما الروح القدس استلم حياته كده، شوف عمل بيه إيه. فضل يقول: أنا ما أنا، ولكن روح الله الذي معي. أنا بنفسي ولا حاجة، لكن الروح القدس ممكن يغنيك جدا، ممكن يعمل بيك أعمال باهرة فائقة. قالوا له: أنت بروح، أنت ببعل زبور رئيس الشياطين، لازم القوة كبيرة قوي، يعني تقدر تطلع الشيطان؟ قال لهم لا. قال لهم: أي

المملكة تنقسم على ذاتها تخرب، لا يمكن شيطان يطلع شيطان. فأنت تأخذها وتفهمها كويس من فهم المسيح، إن لا يمكن الشيطان يغلب شيطان، لا يمكن الشيطان يطلع شيطان. فإذا لقيت واحد قدامك غضبان، روح الغضب ما ده روح شيطان شغال فيه، وانت دخلت معاه في البتاع مش ممكن هتغلب الغضب بالغضب. الشيطان ما طلعش شيطان. مش ممكن هتغلب الشتيمة بشتيمة، لا. طب ما اغلب ازاي؟ طب اغلب واحد بيلعني، بيقول لك واحد في الشغل مش ساكت عني طول النهار، يشتمني وطول النهار يعني. طب هو في شيطان والشيطان بتاعه مش طايق الروح اللي فيك، وبيعمل اعماله اعمال الشيطان وكلام الشيطان وافكار الشيطان، تغلب ازاي؟ باركوا لعنيكم. الله صح. احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. وبعدين هل تغلبوه؟ لا يقدر شيطان ان يخرج شيطان، لكن بروح الله طبعا ما يقدرش يقف. ده روح ظلمه، روح الله النور الالهي. هو الشيطان يقدر يقف ولا يصد؟ يقدر يقف قدام انسان مملوء من روح الله، واحد فيه روح القداسه؟ يقول لك الدنيا دلوقتي مليانه نجاسات نجاسات نجاسات، مين يغلبها؟ يغلبها روح الله القدوس اللي فيك. ان جاء عدوك اطعمه، وان عطش اسقيه. ده هل تغلبه؟ لا يغلبنك الشر، اغلبوا الشر بالخير. وده الانجيل. اوعى الشر يغلبك، اوعى قوة الشر تسيطر على افكارك. قول لك انا يعني اتمليت غل. ده مش روح اللي فيك ده. ولو طلت بس اللي بيعمل فيا كده تلاقيه فيه غيظ وحقد وغل وقتل، ده مش روح الله. روح الله يحسن إلى المسيء ويغلبه، ويتضع أمام المتكبرين ويخزيه. طبعا اسلكوا بالروح. سألني واحد، هو الشيطان له سلطان إنه يدخل الكنيسة؟ قلت له أبدا، ما يقدرش يهوب ناحية الكنيسة. لكن للأسف الشديد إحنا بندخله لغاية الهيكل. هو بذاته ما يقدرش، لكن يدخل في حد ويسيطر عليه، واحد يعني يخضع نفسه وإرادته لأعمال الشر، يبقى الشيطان جواه ويدخل. لكن هو بذاته لا يجرؤ، يقدر يقرب؟ لما المسيح قال إني متى جاء من هو أقوى منه ينزع سلاحه المتكل عليه ويوزع غنائمه، قال حاجة تانية. قال إن الشيطان لما يطلع من المسكن يبقى زي المجنون. يعني هو ساكن في الحتة ويعني واخد راحته، وبعدين يطرد يحس بالخزي فيبقى زي المجنون. يقول إيه بقى؟ يقول في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة فلا يجد. ففكر الشيطان إيه؟ يقول إيه؟ أرجع إلى مسكني اللي أنا اضطردت منه. يعني يطلع، يعني المسيح طلع الشياطين، بيطلع الشياطين
قال للتلاميذ اخرجوا الشياطين والكنيسة سلطان اخرج الشياطين، لكن يقول ارجع لبيتي تاني، لف حواليه، ارجع الى مسكني الذي خرجت منه. حالة من الاثنين، يا يجي يلاقي البيت مقفول ما قدرش، يا يجي يلاقي البيت كحسب كلام المسيح يجده مكنوسا مزينا، يقول الشيطان اتفضل فيأتي ويأخذ 7 أرواح أخر أشر منه ويسكن هناك، وتكون أواخر ذلك الإنسان شرا من أوائله. الشيطان اتكرش من المسكة، اطرد بقوة وسلطان إلهي، لكن يقعد يزن يلف عاوز يدخل تاني. لما الواحد يبقى متكاسل متهاون متراخي يجي يدخل، لما يلاقي الشيطان يرجع يلاقي البيت مكنوس وحد بيرحب بيه، بيرحب بأفكاره، بيرحب بكلامه، بيرحب بصوره وحاجاته الخبيثة جدا، والواحد يفتح عينيه ويفتح ودانه، طب ما يدخل. انت مستني ايه بعد كده؟ لما ماسك النت ولا التلفزيون ولا بتاع وكل صور الشيطان وخيالاته النجسة، واحد عينه مفتوحة ودانه مفتوحة، طب ما يدخل. انت فتكر هيتفرج ولا ايه؟ ده هو بيلف ابليس عدوكم يقول كأسد زائر بيلف ونفسه يدخل. فإذا فتحت له عينك ولا ودنك ولا حواسك ولا قلبك يدخل لوحده؟ قال لا، يأخذ 7 أرواح أخرى أشر منه، يأتي ويسكن هناك، وتكون بعد عنك أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. ما تستهونش بيه، عدو قتال، ما تدلوش فرصة، ما تفتحش عينك وودنك وفكرك وقلبك للعداوة، هو شغلته كده. إذا فتحت يدخل، وإذا دخل يبهدل الإنسان يهينه. خلي حواسك مقفولة بعلامة الصليب، الأقفال الجامدة قوي اللي ما حدش يقدر يدخلها ولا يفكها. خلي حياتك محصنة. الآية الجميلة اللي أحبها كتير قوي، يقول قاوموا إبليس فيهرب منكم. يا سلام، راسخين في الإيمان، قاوموا إبليس فيهرب منكم. يبقى مين الأقوى؟ إذا كان هو بيهرب يبقى هو إيه؟ خواف. إذا تمسكت بالصليب قوة الله، وإذا حصنت نفسك بالحياة في المسيح، وإذا امتلأت من الروح القدس، مين يقدر عليك؟ من يقدر أن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير؟ حدش يقدر عليك، ولا الشيطان ولا الشياطين الشياطين، ولكن احنا اللي بندي فرصة بالضعف بالتهاون بالاستهتار بعدم الصلاة بالخلطة مع الحاجات الوحشة احنا. لكن هو بعد ما اتحدنا بالمسيح كأعضاء في جسده ليس له سلطان علينا، ملوش. كل ما يستطيع أن يفعله أنه يغري الإنسان أو يخدعه أو يضحك عليه أو يستصغر عقله أو يكذب عليه ويجرجره ويزقه ويوقعه. لكن افهم الحقيقة الإيمانية اللي هقول لك عليها، يقدر الشيطان يموتني؟ لا. يقدر يوقعني، يقدر يبهدلني، يقدر يخليني في الحاجات الوحشة يمرمطني، يقدر يقتلني؟ لا. ليه؟ لأن أنا متحد بقيامة المسيح، مولود منه، أنا ابن القيامة،
يبهدلني بسبب عقلي الصغير وبسبب عدم تدبيري الروحي الصح.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلو يا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح

أنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم، وكانت الشياطين تخ

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: مرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يا يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامتك.
1: قدوس ارحمنا أيها الرب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك. حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن.

0: ونجنا من حيل المضاد، وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتازها أيضا بسلام وعفاف، وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء، مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى

نطرانية الشرقية ومدينة العاشر تقدم محاضرة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويز.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كلمتكم من قبل عن الخير والبركة، وأريد أن أكلمكم عن الحق وإيه معنى الحق. كلمة الحق كلمة كبيرة تحمل معاني كثيرة وكثيرة جدا في استعمالات السيد المسيح. كان في غالبية أقواله يقول الحق الحق أقول لكم، وأيضا كلمة الحق وصف بها الروح القدس روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، روح الحق يعرفكم كل الحق. وكلمة الحق موجودة بشكل كبير جدا في إنجيل يوحنا بالذات، من أكثر الأناجيل اللي وردت فيه عبارة الحق. وكلمة الحق وقفتنا أمام سؤال قاله بيلاطس ولم ينتظر حتى يسمع الرد عليه. المسيح بيقول في يوحنا 18: جئت إلى العالم لكي أشهد للحق، فقال له ما هو الحق؟ وخد بعضه ومشي قبل ما يسمع الإجابة

ايه حقه في الميراث، يعني نصيبه في الميراث، يعني ما يستحقه في الميراث، او يتكلموا مثلا يقولوا الحقوق المخدومة، يعني الأنصبة التي يستحقها الناس وقد هدمت، او يقول مثلا هذا من حقك وهذا ليس من حقك، يعني ده ليك فيه وده مالكش فيه. في رمية 13:3 يقول اعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام، تعطي كل واحد حقه، يعني كل واحد ما يستحقه أو ما يناسبه. وفي كورنثوس الأولى 7 يقول ليوفي الرجل للمرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة توفي للرجل حقه. كورنثوس الأولى 7:3. يبقى خدنا الحق بمعنى الصدق، والحق بمعنى العدل، والحق بمعنى ما يستحقه الإنسان ونصيبه. في معنى آخر للحق اللي هو جوهر الشيء وطبيعته وحقه، يعني زي ما تقول شيء حقيقي لا زيف فيه ولا باطل فيه ولا بطلان. عشان اشرح لكم المعنى ده اقول كلمه بسيطه. هناك فرق بين نور الشمس ونور القمر. نور الشمس نور حقيقي من ذاتها، لكن نور القمر ليس نور حقيقي، وإنما ما يسطع عليه من نور الشمس. لما نور الشمس يواجهه يبقى هو منير في الحالة دي، يبقى نور الشمس نور حقيقي، ونور القمر نور مكتسب. في الطبيعة يقول القمر جسم مظلم يكتسب نوره من الشمس، ولذلك في المحاق في آخر الشهر تلاقي القمر ما بتشوفوش لأن ما فيش نور انعكس عليه من الشمس. ولذلك في معنى الحق يعني جوهر الشيء، ليس بالتشبيه ولا بالرمز ولا بالشبه ولا بالمجاز، حاجة حقيقية. ولذلك قيل عن السيد المسيح في إنجيل يوحنا كان النور الحقيقي آتيا إلى العالم، المسيح هو النور الحقيقي، بينما قال لنا أنتم نور العالم، لكن نحن نور العالم بقدر ما نأخذ من النعمة ومن المعونة الإلهية، لكن لسنا بذاتنا نورا. لكن المسيح هو النور الحقيقي. برضو كلمة حقيقي زي ما نقول الفرق بين مواطن، مواطن حقيقي، ومواطن يعني ابن البلد، ومواطن اكتسب حق المواطنة بأي طريقة من الطرق، أخذ حق المواطنة. أو ابن حقيقي وابن بالتبني، هذا ابن حقيقي من جوهره من صلبه، مش ابن بالتبني. ومن هنا قول السيد المسيح في يوحنا 17:3 لله الآب ليعرفوا أنك أنت الإله الحقيقي وحدك

ليه قال الإله الحقيقي وحدك؟ لأن آلهة الوثنيين كانوا بيدعوا آلهة. ما زلنا احنا لغاية دلوقتي في التاريخ نقول الإله أوزوريس والإله إيزيس والإله حورس، يعني اتسموا آلهة. ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون؟ فكلمة حقيقي يعني ذاتي، يعني لا غش فيه ولا مجاز ولا تشبيه، لكن حقيقي. من هذا المعنى قول السيد المسيح للمرأة السامرية: الله روح والساجدون الحقيقيون فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. الساجدون الحقيقيون يعني سجودهم حقيقي. أو ما يقوله في يوحنا 15:1: أنا هو الكرمة الحقيقية. لأن كلمة كرمة جاءت في الكتاب تشبيه للكنيسة والشعب، هذه الكرمة التي غرست يمينك، والتشبيه للأزراء التي وجد فيها عنقود الحياة. لكن الكرمة الحقيقية بمعنى حقيقية يعني ذاتية، ما فيهاش تشبيه ولا رمز ولا حاجة. وفي تيموثاوس الأولى 5:3 لما بيتكلم بولس الرسول على الأرامل اللي بيكونوا لهم وظيفة أرملة في الكنيسة، يقول الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل، يعني ينطبق عليهم الكلمة دي مش مجرد لقب، زي ما تقول في الآن ده مسيحي حقيقي مش مجرد مسيحي بالبطاقة، بحقانيته. أو زي ما قال أهل السامرة عن المسيح: هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. أو زي ما قال المسيح لتلاميذه في يوحنا 8:38: إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. أو في النشيد يقولوا: بالحق يحبونك. أو في الرسالة يوحنا 2 يقول: أولادي الذي أنا أحبهم بالحق. بالحق يعني حب حقيقي مش مجرد بالكلام أو باللسان. في معنى آخر للحق هو البر عموما، يعني زي ما يقال على الأسقف في الكنيسة مفصلا كلمة الحق باستقامة. مش الحق يعني مجرد الصدق ولا حاجة، كل حاجة، كل البر. أو في سفر التثنية: إذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ جميع وصاياه لتعمل الحق في عيني الرب. تعمل الحق مش معناها تعمل الصدق، يعني تعمل البر من كل ناحية. دي في تثنية 13. في تثنية 12: لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير إذا عملت الحق في عيني الرب. في مزمور 15 يقول: يا رب من ينزل في مسكنك أو من يسكن في موضع قدسك؟ السالك بالكمال والعامل بالحق، يعني بالبر. ويوحنا الرسول يقول في رسالته 3: ليس لي فرح أعظم من هذا، أن نسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. يسلكون بالحق مش معناه يسلكون بالصدق.

ولا بالعدل، يسلكون بالبر عموما يعني. بعد كل هذا في تعريف الحق أقول لكم كلمة أخرى مهمة، وهي إن الحق اسم من أسماء الله تبارك اسمه، اسم من أسماء الله. في رؤية 3-7 في الرسالة إلى ملاك فيلادلفيا يقول: هذا ما يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. وفي رؤية 16: حتى متى أيها السيد القدوس الحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا؟ وفي يوحنا 8:32: تعرفون الحق والحق يحرركم. وفي يوحنا 14 يقول الرب: أنا هو الطريق والحق والحياة. ويقول السيد المسيح في يوحنا 7: الذي أرسلني هو حق، اسم من أسماء الله الذي لستم أنتم تعرفونه. من أجل كده بيقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرها للرب، لأن مبرئ المذنب بعيد عن الحق الذي هو الله، ومذنب البريء بعيد عن الحق الذي هو الله. إن كان بالشكل ده يبقى ننتقل إلى نقطة أخرى ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أنصاف الحقائق. كويس جدا أن في المحكمة يقول: أقسم أن أقول الحق كل الحق، لأن جزء الحق ليس حقيقة كاملة. فأنصاف الحقائق ليست كلها حقائق. ويقول البعض: أنصاف الحقائق ليست إنصافا للحقائق، لأن جايز واحد يقول النتيجة وما يقولش السبب. فاكر زمان وأنا أسوف جاتني واحدة ست، يعني باين ان زوجها عندها علقة مظبوطة، كان منظر متعب جدا، كانت نص كم وباين في بقية الدراع كدماء. فبان ان الراجل كأنه وحش، فانا قلت لها: طب ابعتي زوجك اشوفه. بعتته حكالي حكاية عنها، معناها انه لو كان ضربها بالرصاص كان خسارة فيها ثمن الرصاص. ليه بقى؟ لان هي قالت نص الحقيقة وما قالتش النص التاني. نص الحقيقة ان الراجل ضربها، وما قالتش النص الثاني ان هي كيف اغاظته واتعبته لدرجه كده. او زي ما بيقول المثل، لو جالك واحد بعين واحده وقال لك فلان فاعلى عيني، ما تحكمش بسرعه، ربما الطرف الاخر اتفقعت عينيه الاثنين، فيعني خلي بالك. ما تحكمش بسرعة، لأن واحد بيقول نص الحقيقة. أو زي موظف
يقول رئيسي عاقبني او منع عندي عني علاوة او خصم مني كم يوم. وانت تقول ايه الرئيس المتعب ده، ولما تبحث عن السبب تلاقي انه يستحق اكتر من كده. فانصاف الحقائق ليست كلها حقائق. واحد ساعات يقول لك رد الفعل، ويكون رد الفعل كله صدق فعلا، يعني هو ما بيكذبش، لكن الفعل اللي جاب رد الفعل ما بيقولوش. فاللي يتكلم لازم يقول السبب والنتيجة مع بعض، والفعل ورد الفعل مع بعض. حتى في الدين بالذات واحد يستخدم آية واحدة وما يجيبش بقية الآيات اللي تعطي تكامل للمعنى، فبتكون برضو بطريقة أنصاف الحقائق. شفت مرة كتاب للسبتيين الأدفانتيست عنوانه الكتاب يتكلم، يسأل السؤال ويجاوب بآية، بينما الآية لا تعطي حقيقة التعليم أبدا. الآية الواحدة لازم تتحط كل الآيات اللي تتعلق بالموضوع علشان تعطي معنى متكامل، لأن استخدام الآية الواحدة ما يديش حقيقة مظبوطة. وبرضو من أنصاف الحقائق زي المرأة التي ضبطت في خطية في ذات الفعل، واليهود أرادوا أن يرجموها، المسيح حط أمامهم النصف الآخر، من كان منكم بلا خطية فليرجمها بأول حجر. يعني نصف الحقيقة إنها خاطئة، والنصف الثاني إنه كنت أيضا خطاة. بل في الحادثة دي بالذات المرأة اللي ضبطت في ذات الفعل في نصف آخر من الحقيقة، إنها ما دام ضبطت في ذات الفعل يبقى في رجل كان بيخطئ معاها، وهم مسكوا الست بس وما مسكوش الراجل، فيبقى نصف حقيقة ما اشتغلوش بالحقيقة كلها. وهكذا في كل أمر من الأمور. احنا إذا أردنا أن نسلك بالحق يبقى نبعد عن كل شيء ضد الحق. ايه الاشياء اللي ضد الحق؟ طبعا اول حاجة الكذب ضد الحق، وده امر معروف بالنسبة لكم مش محتاج لشرح كتير، بس عايز اقول الكذب ونقل الكذب. الكذب وايه؟ ونقل الكذب. من هنا كانت الشائعات ضد الحق، وواحد يسمع إشاعة يقعد يرددها ويتكلموا يقول لك أبدا أنا ما اخترعتش الحكاية دي، أنا سمعتها، لكن أنت نقلتها دون أن تتحقق منها. فالذي يقول غير الحق مدان، والذي ينقل نفس الأمر اللي ضد الحق هو مدان أيضا. ومن هنا كان ناقل الشائعات ضد الحق. هناك شيء أيضا آخر، وهو النفاق. النفاق يعني مدح الناس بما ليس فيهم،

نجد النفاق ده بين خطيب وخطيبته يمدح في أشياء هو قبل الخطوبة وبعد ما يتجوز يبان على حقيقته إن كل اللي كان بيقوله من مديح كان كله نفاق وما كانش صحيح. وفي حاجة في تاريخ مصر القديم أيام الفراعنة كان حملة المحفات فرعون يشيلوه على محف ويغنون يقولوا له ان وزن المحفة وانت فوقيها اخف من وزنها لوحدها. دي تمر ازاي دي؟ ففي نوع من انواع النفاق موجود في هذه الكتاب. لكن اثناء ما بنتكلم عن النفاق لا ننكر ان في اشياء تطلبها المجاملات، والمجاملات ليست كلها نفاقا الا لو زادت عن حدها. يعني واحد يقابلك تقول له انت نورتنا وباركتنا وكترتنا، مش ضروري بالظبط يعني تكون دي حصلت، لكن هتمر. لكن لو زودت فيها جايز تتحول لنفاق. من ضمن الاشياء اللي ضد الحق الرياء، كما كان السيد الرب يصف الكتب والفريسيين بانهم مراؤون يتراءون بما ليس فيهم، يعني يظهروا بغير حقيقتهم كالقبور المبيضة من الخارج وبالداخل عظام نتنة. ومن هذا أيضا تذكرني بقصيدة قرأتها على ما أظن سنة 1940، فاكر فيها بعض أبيات من زمان في مجلة اسمها مجلة الشؤون الاجتماعية، عن امرأة خاطئة بيقول لها الشاعر وكان اسمه فؤاد بليبل، يمكن انتم تعرفوش اسمه فؤاد بليبل، بيقول لها أسألتي من نبذوك نبذ المنكر، أسألتي من نبذوك نبذ المنكر كم بينهم من فاجر متستر، الصائمون المفطرون على الدماء، الظامئون إلى النجيع الأحمر، من كل عاد في ملابس عادل أو مجرم يزهى بلبدة حيدري، إلى أن قال لها ودعوك بائعة الأثيم من الهوى كذبوا فإن الذنب ذنب المشتري. يعني نصف الحقيقة، نصف الحقيقة إن امرأة بتبيع نفسها، والنصف الآخر أن في راجل بيشتري. فلماذا نأتي بالذنب على طرف ونترك الطرف الآخر؟ ما هو ضد الحق أيضا بعض أنواع من الصداقة الزائفة، أن واحد صديق يضر صديقه إلى الخطأ، يعلمه شرب السجاير، يعلمه الإدمان، يعلمه خطية معينة إلى آخره، يشجعه على الخطأ، يبرر له الخطأ إلى آخره. دي مش صداقة حقيقية، دي ضد الحق. أو ما يسميه البعض بالحب وهو ليس حب إنما مجرد شهوة،
فواحد يقول لبنت انه بيحبها وهو بيضيع سمعتها وبيضيع تفكيرها وبيضيع مستقبلها، ويكون اسم الحب ليس اسما حقيقيا لهذه العلاقة. او اللي ضمن الحق ايضا الخداع. الخداع، احنا الخداع اللي قبل الزواج بنعتبره سبب من اسباب بطلان الزواج، يعني يكون زواج على خداع، بس خداع في حاجة رئيسية أساسية. أو الغش، نوع ضد الحق، خصوصا الغش في التجارة والغش في السمسرة. أو البعض اللي يقولوا انهم قادرون ان يمكنوا شخصا من السفر او من الهجرة او من التوظف، ويكون كله عبارة عن خداع وغش. اخر نقطة اقولها وهي الدفاع عن الحق. اللي يدافع عن الحق لازم يكون حقاني، لازم ياخد حق الله من نفسه قبل أن يأخذ حق الله من غيره، ولازم يكون عارف إن اللي بيدافع عنه هو حق مظبوط مش مخدوع، وإن لما يدافع عن الحق لا يدافع بطريقة غير حقانية فيها التشهير. فتفضل وانصرف.

ممكن نطلع فوق ترتيلة رفعت عيني إلى الجبال، رفعت عيني إلى الجبال.

بينقش أنت لي خير معين وبذل جناحيك وفي حدقة عينيك احفظني وعلى كفك راب قشني.

وفي حدقة عينيك احفظني وعلى كفك رب انقشني انت لي خير معين وبذل جناحيك

لنا مخلصنا الصالح يا رب. ما أجمل يا رب نكون سلامنا وقوتنا، ويا رب كل ما فينا من بركة وكل ما فينا من نعمة يكون يا رب بين إيديك، لأننا يا رب منقوشين في إيديك، ونكون يا رب طريقنا، ويكون يا رب حياتنا كلها وكل ما تمتد إليه أيدينا من أشغال ومن يا رب حياة، وكل لحظة في حياتنا يكون أمام عينيك أنت يا رب، وانت اللي تراقبه وانت اللي تحرسه وانت اللي تحفظه. من اجل هذا يا ربي، من اجل الضمانات اللي احنا ربي واثقين فيها، ومن اجل وعودك اللي وعدتنا بها في كتابك وفي الوصيه اللي بعتها لنا، من اجل هذا يا ربي نقعد معاك يا ربي واحنا مطمنين خالص يا رب، نقعد معاك يا ربي واحنا فرحانين خالص يا ربي وحرين في قمه الحريه من كل ربطات ارضيه بتخلينا يا ربي نبعد عنك ونفقد رجاء، او نفقد نوصل لمرحله ياس في حاجه معينه، او يا رب احنا نضعف او يكون لسلطان لخطيه علينا، ولكن يا رب من اجل احنا محفوظين، من اجل رب اللي احنا عينك علينا يا رب من اول السنه الى اخرها، من اجل رب اللي انت زي ما كنت مع الرسل وتحفظهم من مكان الى مكان ومن والي الى والي ومن سجن الى سجن ومن ضربات الى ضربات ومن اضطهادات الى اضطهادات، ولكن يا رب تحفظهم من مكان الى مكان بروحك القدوس وبيدك الحانيه المخلصة. نقف امامك يا ربي ونطلب منك اللي احنا نكون ربي دائما ربي حاسين بهذا رب، متلامسين معاه وحاسين بهذا العمل العجيب اللي بتعمله معانا، لا يكون خفي علينا ولا يكون احنا ربي حاسين بيه، ولكن دايما شاكرين، دايما في حالة فرح يا ربي، دايما يا ربي في حالة سلام داخلي، لان نعلم يا ربي ان اتكلنا على صخر الدهور وانت هو حجر الزاوية دائما في حياتنا. بشفاعة جميع مصاف قديسيك بارك على هذا الصيام، بارك على حياتنا، دبر حياتنا، اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، كذلك على الارض خبزنا الذي في الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس تكن مع جميعكم. امدوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم. تعيشوا وتصلوا.

أرسل السيد المسيح 70 رسولا، يقولوا أرسلهم اثنين اثنين إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي. فقال لهم: إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل حملان وسط ذئاب. لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتموه قولوا أولا: سلام لهذا البيت. الحقيقة دي الإرسالية التانية اللي أرسل فيها المسيح. الإرسالية الأولى كانت التلاميذ الاثناشر، والإرسالية التانية دي كانت 70 رسول، وبعتهم للأمم كلها. يقول لهم أي مدينة دخلتموها، محددش. ويقول الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. هو أرسلهم يشتغلوا في الكرم بتاعه، هو صاحب الكرم وهو الكرم نفسها، هو الكرام، هو كل شيء، لكن حب يحط في أذهان هؤلاء 70 إنه هو اللي بيرسل، هو اللي بيبعت. أنا اللي بعتكم، أنا اللي أرسلتكم تشتغلوا باسمي. ومطلوب منهم إيه؟ مطلوب منهم يعملوا في الحصاد، يعملوا في الكرم. أنا حاسس إن الطلبة دي اللي طلبها المسيح أو الدعوة دي الحقيقة موجهة لكل نفس، مش عايز أحددها في الخدام. تقول لي أصل دول الخدام، خدام بعتهم المسيح عشان يشتغلوا في الكرم. صدقني أبدا، دي دعوة لكل نفس مننا لكي تعمل في حقل المسيح. يعني بصريح العبارة كده، المسيح مش عايزك تقف ساكت. تقول لي أنا ماليش لازمة، أصل أنا ضعيف، أصلا أنا ما بفهمش في الروحيات، أصلا ما أعرفش أتكلم، أصلا ما أعرفش أبشر، أصلا ما أعرفش أتكلم على المسيح. أبدا، لو كنت هتقول الكلام ده وأنت بتشتغل مع المسيح فأنت يعني سامحني مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة. اللي أرسلك هو المسيح، لستم أنتم المتكلمون بعد، بل إيه؟ روح أبيكم. أنت مش فاهم حاجة. المسيح اللي أرسلك، والمسيح برضو هو اللي هيعمل بيك، والمسيح هو برضو اللي هيتكلم على لسانك. الحصاد كثير، كتير قدامنا. طب والفعل؟ الفعل قليلون. طب دي ليها تأثير؟ أبدا صدقني ما ليها تأثير. عمر المسيح ما بص إلى الكم، عمره ما بص لك كم. الفعل قليلون يا ربي، الخدام عندنا قليلين، الضعفاء معلش أنا أشتغل بيهم. الخمس خبزات دول كانوا قليلين في إيدين المسيح، أبدا دول كانوا كتار، دول أشبعوا. شوف أشبعوا قد إيه. الله يعمل في الكثير ويعمل في القليل. وصدقني المسيح كان دايما يعمل في القليل بالذات. فإذا كنت أنت في حقل المسيح وعايز تشتغل، ما تقولش بقى أنا قليل، ما تقولش أنا ضعيف، ما تقولش أنا إمكانياتي محدودة ما أقدرش أشتغل. أبدا أبدا، أنت قوي جدا.

ها أنا أرسلكم، أنا اللي بعتكم. طيب يا رب، في كلمة صعبة قلتها لنا في الحتة دي، يقول إيه؟ يقول نقول له أرسلتنا كحملان وسط ذئاب. حملان زي حمل الله، أول واحد أخذ هذا اللقب كان المسيح، لما شافوا يوحنا المعمدان قال هوذا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. طب وإحنا؟ قال أنتوا حملان زيي، حملان زي. صدقني يا رب، دي كتيرة قوي عليا، كتيرة خالص، كتيرة إنك تدعوني بنفس الاسم بتاعك، أنت حمل ونحن حملان. يقول مش كتير عليكم، أنتم صورة مني، خلقتكم على صورتي على شبهي، فمش كتير عليكم، بدام دعي عليكم اسمي فأنتوا حملان مثلي. أرجوك لما تسمع المسيح يقول لك أنت حمل، تكون على قد هذه الكلمة، على قد هذه الكلمة. شوف الحمل ده كيف يسلك في العالم، يسلك بكل صفات الحملان، إنسان وديع هادي يحمل السلام. عشان كده الإرسالية بتاعتهم كانت موضوعها إيه؟ السلام. ادخلوا كل بيت وقولوا له السلام، احنا جايين نشيل السلام، احنا مبعوثين من ملك السلام. وبدام انا مبعوث من ملك السلام لابد ابقى شايل سلام معايا. انت حاسس النهاردة ان انت شايل سلام المسيح في داخلك؟ هتقول لي الذئاب كتيرة، الذئاب كتيرة، والذئاب دي مفترسة، ده كفاية ذئب واحد، ازاي ابقى احمل سلام؟ ده انا احمل قوة العالم. اقول لك لا، تبقى انت مش من حملان المسيح، يبقى انت مش المسيح اللي ارسلك، انت شخص اخر. اذا كنت انت في حقل المسيح بتعمل بروح المسيح، يبقى لازم تاخد في داخلك روح السلام. ها انا ذا ارسلكم كحملان وسط ذئاب، وتبقى حاطط في ذهنك وفي قلبك انك كحمل في داخلك المسيح. طب انت خايف ليه بقى دلوقتي؟ طب انت مضطرب ليه؟ طب انت شايل هموم العالم ليه؟ شوف بقى المسيح يقول لهم ايه، يقول لهم لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا احذيه. ده ايه ده يا رب؟ هل دي يعني انشغالات العالم، المادة؟ ودي ايه دي؟ قال دي لا شيء، دي تفنى، دي كلها للفناء والزوال. ما تروحش تحمل المسيح وانت شايل في داخلك العالم، ما تروحش تحمل اسم المسيح وانت شايل في ايديك اشياء ميتة. انت حامل في داخلك المسيح الحي، عشان كده لما تظهر بقى للعالم تظهر المسيح الحي اللي موجود في داخلك، تظهره. احنا ساعات للأسف الشديد يعني بنبقى حاجبين عن العالم صورة المسيح الحلوة اللي جوانا. لا أحبائي أبدا، مش ده المطلوب منك. أنت مطالب كإنسان مسيحي أن تظهر النور الذي في داخلك، ده نور قوي، حاجبه ليه؟ لا يوقد سراج ويوضع تحت مكيال، مش ممكن. طب أنت جواك سراج؟ آه طبعا، ده أنت جواك المسيح، جواك المسيح. أي قوة تستطيع في العالم ده إنها تقاوم المسيح؟ تقدر تقول لي؟ لما أخذوا استفانوس وابتدوا يتكلموا معاه بقى، وابتدوا يعرضوه على مجامع ويتحاوروا معاه،
لم يستطيعوا أن

يقاوم الروح اللي موجودة في جواه والحكمة ما قدروش عليه، أو ده قليلون. واحد بس، واحد إيه؟ قوي، واحد قوي. يقول جه وقت في العالم إنه كاد العالم كله يكون يتبع أريوس إلا مين؟ في واحد فعل قليلون. الواحد ده اسمه إيه؟ قال ده اسمه أثناسيوس. طب ده يعمل إيه؟ ده يهز العالم كله. قال فعل قليلون بس إيه؟ بس فعل أقوياء. طب أنت النهاردة من ضمن الفعلة بتوع المسيح؟ أنت قوي بجد؟ ولا سامحني يعني كده إيه؟ قصبة ها تهزها الريح. اوعى تكون كده، اوعى تكون ضعيف، اوعى تكون قصبة تهزها الريح. اي ريح جاية تهزها ويمكن توقعها. ما الرياح كتيرة في العالم هتهزك، لكن واحد زي أثناسيوس ده مش قصبة ضعيفة، دي شجرة قوية مزروعة في كرم الرب. شوف بقى ازاي. وانت تقف تقول لي يعني انا حوصل لأثناسيوس ده هجيب ايه فيه؟ ده أثناسيوس بحاله. ده كلام الانسان اللي فيه روح ضعف. ما تنفعش تبقى في كرم المسيح. الحصاد كثير والفعل قليلون. انت مطالب ان انت كل انسان يحط المسيح في طريقك ان انت تظهر له المسيح اللي جواك. دي مسؤوليتك. كل انسان حط المسيح في طريقك تكلميه عن المسيح. تقول يعني انا هطلع ابشر كده يعني في الشوارع والترميات؟ اقول لك لا، مش هو ده. العالم يريد ان يرى صورة المسيح فينا. فلما أنا تبقى جوايا صورة المسيح، صورة ملك السلام، أحمل السلام للعالم. سيبكم من الكلام اللي بيتقال ده على على على الترابيزات دي اللي يقول لك اجتمعنا عشان مفاوضات السلام. مفيش سلام بدون المسيح. احنا نضحك على بعض. لا يوجد سلام بدون المسيح. ده ملك السلام. لما تيجي بقى تقعد معايا تتفاوض في السلام، هات المسيح معاك، حطه في النص. اقول لك نتفاوض بجد بقى عن السلام. ليه؟ معانا ملك السلام، معناش اي حد. كل بيت دخلتموه قولوا له سلام. انت ترى في حياتك بجد في كل مكان تدخله بتحمل سلام المسيح؟ يعني دلوقتي لو دخلت بيت مسيحي الاقي فيه السلام، ولا ألاقي بقى خصام وعنف وكلام لا يمت بصلة للمسيح؟ احنا دلوقتي أصبحنا بالمنظر ده، قاعدين نتجادل ونتحاور وخناقات على مواضيع غريبة جدا ما فيهاش سلام المسيح. انفصال، طلاق، كل ده ما فيهوش سلام المسيح. فين السلام؟ أين السلام الآن في داخل قلوب المسيحيين؟ تقول لي ضعيف خالص. أقول لك لأن صورة المسيح ما بقتش واضحة في داخل المسيحيين. النهاردة في دعوة ليك من المسيح. أوعى تقول لي دول السبعين رسول ماليش دعوة بيهم. أبدا، أنت من ضمنهم. دعوة ليك لكي ما تحمل السلام في داخلك. دعوة ليك لكي ما تظهر ملك السلام الذي في داخلك. دعوة ليك انك تترك كل العالم اللي حواليك والماديات والانشغالات اللي انت واقع فيها وتشيل المسيح بتاعك، تظهره، توري العالم المسيح بتاعي شكله ايه. مسيح قوي مش مسيح ضعيف. اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة لحصاده. ربنا يعطينا قوته نحمل صورته في داخلنا ونظهر هذا السلام للعالم. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد.

بطرانية الشرقية ومدينة العاشر تقدم محاضرة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويز.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كلمتكم من قبل عن الخير والبركة، وأريد أن أكلمكم عن الحق وإيه معنى الحق. كلمة الحق كلمة كبيرة تحمل معاني كثيرة وكثيرة جدا في استعمالات السيد المسيح. كان في غالبية أقواله يقول الحق الحق أقول لكم. وأيضا كلمة الحق وصف بها الروح القدس، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، روح الحق يعرفكم كل الحق. وكلمة

الحق موجودة بشكل كبير جدا في إنجيل يوحنا بالذات، من أكثر الأناجيل اللي وردت فيه عبارة الحق. وكلمة الحق وقفتنا أمام سؤال قاله بيلاطس ولم ينتظر حتى يسمع الرد عليه. المسيح بيقول في يوحنا 18: جئت إلى العالم لكي أشهد للحق، فقال له ما هو الحق؟ وخد بعضه ومشي قبل ما يسمع الإجابة، وقال للناس: لست أجد علة في هذا الرجل. يا ريته كان ينتظر لما يسمع الإجابة، وكنا سمعناها احنا الأخرين. فما هو الحق؟ الحق ليه معاني كتير. أول معنى من الحق يعني الصدق، truth، الصدق. داود يقول في المزمور 119: لا تنزع من فمي قول الحق. ويقول في مزمور 37: فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق. وفي يوحنا الأولى 1:8: إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. وفي المحكمة يقسم الإنسان أن يقول الحق. ولكي يصل الناس إلى الحقيقة يقولوا يحقق في الموضوع أو التحقيق في الموضوع. كلمة التحقيق يعني محاولة للوصول إلى الحقيقة، معرفة الرأي والرأي الآخر والمقارنة بين الاثنين إلى آخر. وفي يوحنا الأولى 2:4: من قال قد عرفته عن الرب يعني وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. إذن أول معنى الحق هو الصدق. معنى آخر للحق هو العدل. العدل. ولذلك وزارة العدل حاليا كانت تسمى في أيامنا قديما وزارة الحقانية. وزارة الحقانية يعني اللي تعطي لكل واحد حقه. والعاملون فيها من قضاة ومحامين كانوا متخرجين من كلية الحقوق، لأنهم في الحقوق بيدرسوا إيه حق كل واحد. فحكاية الحق تبقى معناها العدل. والإنسان الحقاني هو الإنسان fair، يعني لا يظلم أحد. فأشعياء 1:17 يقول: اطلبوا الحق انصفوا المظلوم. وزكريا 7:9 يقول: اقضوا قضاء الله بالحق. وزكريا 8: اقضوا بالحق. وأيوب الصديق قال عن ربنا: فليزني بميزان الحق، يعني بميزان العدل. وفي المزمور 85: الرحمة والحق تلاقية، يعني الرحمة والعدل التقب مع بعض على الصليب. وفي الجامعة 3 يقول:
رأيت تحت الشمس موضع الحق هناك الظلم، وموضع العدل هناك الجور. فيبقى الحق كما إن معناها الصدق، الحق معناها العدل، والإنسان الحقاني هو الذي يعطي لكل واحد حقه. هنا الحق بمعنى ثالث، يعني يعطي لكل واحد حقه، يعني يعطي لكل واحد ما يستحقه، يعطي له نصيبه. ولذلك كلمة حقوق يعني رايتس، يعني هيومن رايتس، يعني حقوق الإنسان. فجاي كلمة حق هنا بمعنى ما يستحق كل شخص، دي فين حقوقه، أو زي ما يقول حقوق الشعب، دي ملهاش دعوة ولا بالصدق ولا بالعدل، دي معناها ما يستحق، ايه نصيبه كل واحد من دول. يقول مثلا فلان حقه في الميراث، ايه حقه في الميراث؟ يعني نصيبه في الميراث، يعني ما يستحقه في الميراث. او يتكلموا مثلا يقولوا الحقوق المهضومة، يعني الأنصبة التي يستحقها الناس وقد هضمت. أو يقول مثلا هذا من حقك وهذا ليس من حقك، يعني ده ليك فيه وده مالكش فيه. في رمية 13:3 يقول أعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام، تعطي كل واحد حقه، يعني كل واحد ما يستحقه أو ما يناسبه. وفي كورنثوس الأولى 7 يقول ليوفي الرجل للمرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة توفي للرجل حقه. كورنثوس الأولى 7:3. يبقى خدنا الحق بمعنى الصدق، والحق بمعنى العدل، والحق بمعنى ما يستحقه الإنسان ونصيبه. في معنى آخر للحق اللي هو جوهر الشيء وطبيعته، وحقه يعني، زي ما تقول شيء حقيقي لا زيف فيه ولا باطل فيه ولا بطلان. عشان اشرح لكم المعنى ده اقول كلمة بسيطة. هناك فرق بين نور الشمس ونور القمر. نور الشمس نور حقيقي من ذاتها، لكن نور القمر ليس نور حقيقي، وإنما ما يسطع عليه من نور الشمس. لما نور الشمس يواجهه يبقى هو منير في الحالة دي. يبقى نور الشمس نور حقيقي، ونور القمر نور مكتسب. في الطبيعة يقول القمر جسم مظلم يكتسب نوره من الشمس، ولذلك في المحاق في آخر الشهر تلاقي القمر ما بتشوفوش، لأن ما فيش نور انعكس عليه من الشمس. ولذلك في معنى الحق يعني جوهر الشيء، ليس بالتشبيه ولا بالرمز ولا بالشبه ولا بالمجاز، حاجة حقيقية. ولذلك قيل عن السيد المسيح في إنجيل يوحنا
كان النور الحقيقي آتيا إلى العالم. المسيح هو النور الحقيقي، بينما قال لنا أنتم نور العالم، لكن نحن نور العالم بقدر ما نأخذ من النعمة ومن المعونة الإلهية، لكن لسنا بذاتنا نورا. لكن المسيح هو النور الحقيقي. برضو كلمة حقيقي زي ما نقول الفرق بين مواطن، مواطن حقيقي، ومواطن يعني ابن البلد، ومواطن اكتسب حق المواطنة بأي طريقة من الطرق، أخذ حق المواطنة. أو ابن حقيقي وابن بالتبني، هذا ابن حقيقي من جوهره من صلبه، مش ابن بالتبني. ومن هنا قول السيد المسيح في يوحنا 17:3 لله الآب ليعرفوا أنك أنت الإله الحقيقي وحدك. ليه قال الإله الحقيقي وحدك؟ لأن آلهة الوثنيين كانوا بيدعوا آلهة. ما زلنا احنا لغايه دلوقتي في التاريخ نقول الاله اوزوريس والاله ايزيس والاله حورس، يعني اتسموا الهه. الم اقل انكم الهه وبني العلي تدعون؟ فكلمه حقيقي يعني ذاتي، يعني لا غش فيه ولا مجاز ولا تشبيه، لكن حقيقي. من هذا المعنى قول السيد المسيح للمرأة السامرية: الله روح والساجدون الحقيقيون فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. الساجدون الحقيقيون يعني سجودهم حقيقي. أو ما يقوله في يوحنا 15:1: أنا هو الكرمة الحقيقية. لأن كلمة كرمة جاءت في الكتاب تشبيه للكنيسة والشعب، هذه الكرمة التي غرستها يمينك، والتشبيه للأزراء التي وجد فيها عنقود الحياة. لكن الكرمة الحقيقية بمعنى حقيقية يعني ذاتية، ما فيهاش تشبيه ولا رمز ولا حاجة. وفي تيموثاوس الأولى 5:3 لما بيتكلم بولس الرسول على الأرامل اللي بيكونوا لهم وظيفة أرملة في الكنيسة، يقول الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل، يعني ينطبق عليهم الكلمة دي مش مجرد لقب، زي ما تقول في الآن ده مسيحي حقيقي مش مجرد مسيحي بالبطاقة، بحقانيته. أو زي ما قال أهل السامرة عن المسيح: هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. أو زي ما قال المسيح لتلاميذه في يوحنا 8:38: إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. أو في النشيد يقولوا: بالحق يحبونك. أو في الرسالة يوحنا الثانية يقول: أولادي الذي أنا أحبهم بالحق. بالحق يعني حب حقيقي، مش مجرد بالكلام أو باللسان. في معنى آخر للحق هو البر عموما، يعني زي ما يقال على الأسقف في
في الكنيسة مفصلا كلمة الحق باستقامة. مش الحق يعني مجرد الصدق ولا حاجة، كل حاجة، كل البر. أو في سفر التثنية، إذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ جميع وصاياه، لتعمل الحق في عيني الرب. تعمل الحق مش معناها تعمل الصدق، يعني تعمل البر من كل ناحية. دي في تثنية 13. في تثنية 12، لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير إذا عملت الحق في عيني الرب. في مزمور 15 يقول: يا رب من ينزل في مسكنك أو من يسكن في موضع قدسك، السالك بالكمال والعامل بالحق، يعني بالبر. ويوحنا الرسول يقول في رسالته الثالثة: ليس لي فرح أعظم من هذا، أن نسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. يسلكون بالحق مش معناه يسلكون بالصدق ولا بالعدل، يسلكون بالبر عموما. يعني بعد كل هذا في تعريف الحق، أقول لكم كلمة أخرى مهمة، وهي إن الحق اسم من أسماء الله تبارك اسمه، اسم من أسماء الله. في رؤية 3:7 في الرسالة إلى ملاك فيلادلفيا يقول: هذا ما يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. وفي رؤية 6:10: حتى متى أيها السيد القدوس الحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا. وفي يوحنا 8:32: تعرفون الحق والحق يحرركم. وفي يوحنا 14 يقول الرب: أنا هو الطريق والحق والحياة. ويقول السيد المسيح في يوحنا 7: الذي أرسلني هو حق، اسم من أسماء الله الذي لستم أنتم تعرفونه. من أجل كده بيقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرها للرب، لأن مبرئ المذنب بعيد عن الحق الذي هو الله، ومذنب البريء بعيد عن الحق الذي هو الله. إن كان بالشكل ده، يبقى ننتقل إلى نقطة أخرى

ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أنصاف الحقائق. كويس جدا أن في المحكمة يقول أقسم أن أقول الحق كل الحق، لأن جزء الحق ليس حقيقة كاملة. فأنصاف الحقائق ليست كلها حقائق. ويقول البعض أنصاف الحقائق ليست إنصافا للحقائق، لأن جايز واحد يقول النتيجة وما يقولش السبب. فاكر زمان وانا أسوف جاتني واحدة ست، يعني باين ان زوجها عندها علقة مظبوطة، كان منظر متعب جدا، كانت نص كم وباين في بقية الدراع كان

جدة حيدري إلى أن قال لها: ودعوك بائعة الأثيم من الهوى كذبوا فإن الذنب ذنب المشتري. يعني نصف الحقيقة، نصف الحقيقة ان امرأة بتبيع نفسها، والنصف الاخر ان في راجل بيشتري. فلماذا نأتي بالذنب على طرف ونترك الطرف الاخر؟ ما هو ضد الحق ايضا بعض انواع من الصداقة الزائفة، ان واحد صديق يضر صديقه الى الخطأ، يعلمه شرب السجاير، يعلمه الادمان، يعلمه خطية معينة الى اخره، يشجعه على الخطأ، يبرر له الخطأ الى اخره. دي مش صداقة حقيقية، دي ضد الحق. او ما يسميه البعض بالحب وهو ليس حب، انما مجرد شهوة. فواحد يقول لبنت انه بيحبها وهو بيضيع سمعتها وبيضيع تفكيرها وبيضيع مستقبلها، ويكون اسم الحب ليس اسما حقيقيا لهذه العلاقة. او اللي ضد الحق ايضا الخداع. الخداع، احنا الخداع اللي قبل الزواج بنعتبره سبب من اسباب بطلان الزواج، يعني يكون زواج على خداع، بس خداع في حاجة رئيسية اساسية. او الغش نوع ضد الحق، خصوصا الغش في التجارة والغش في السمسرة. او البعض اللي يقولوا انهم قادرون ان يمكنوا شخصا من السفر او من الهجرة او من التوظف، ويكون كله عبارة عن خداع وغش. اخر نقطة اقولها وهي الدفاع عن الحق، اللي يدافع عن الحق لازم يكون حقاني، لازم ياخذ حق الله من نفسه قبل ان ياخذ حق الله من غيره، ولازم يكون عارف ان اللي بيدافع عنه هو حق مظبوط مش مخدوع، وان لما يدافع عن الحق لا يدافع بطريقه غير حقانيه فيها التشهير. اتفضل انصر.

الرسالة إلى العبرانيين. الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم، لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. وأما عن الابن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم. من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. وأنت يا رب في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى. ثم لمن من الملائكة قال قط: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ الأصحاح الثاني. لذلك يجب أن نتنبه أكثر إلى ما سمعنا لئلا نفوته، لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة، وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به، ثم تثبت لنا من الذين سمعوا، شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، لكن شهد واحد في موضع قائلا: ما هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته، وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه. لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له، على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد،
أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا: أخبر باسمك إخوتي، وفي وسط الكنيسة أسبحك، وأيضا أنا أكون متوكلا عليه، وأيضا ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء، لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله، حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. الأصحاح الثالث. من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع، حال كونه أمينا للذي أقامه، كما كان موسى أيضا في كل بيته، فإن هذا قد حسب أهلا

لمجد اكثر من موسى، بمقدار ما لبان البيت من كرامة اكثر من البيت، لان كل بيت يبنيه انسان ما، ولكن باني الكل هو الله. وموسى كان امينا في كل بيته كخادم، شهادة للعتيد ان يتكلم به. واما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة الى النهاية. لذلك كما يقول الروح القدس: اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، كما في الاسخاط يوم التجربة في القفر، حيث جربني آباؤكم اختبروني وابصروا اعمالي 40 سنة. لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت انهم دائما يضلون في قلوبهم، ولكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى اقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. انظروا ايها الاخوة ان لا يكون في احدكم قلب شرير بعدم ايمان في الارتداد عن الله الحي، بل عظوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقسى احد منكم بغرور الخطية، لاننا قد صرنا شركاء المسيح ان تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة الى النهاية. اذ قيل: اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، كما في الاسخاط: فمن هم الذين اذ سمعوا اسخطوا؟ اليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ ومن مقت 40 سنة؟ اليس الذين اخطأوا الذين جثثهم سقطت في القفر؟ ولمن اقسم لن يدخلوا راحته الا للذين لم يطيعوا؟ فنرى انهم لم يقدروا ان يدخلوا لعدم الايمان. الاصحاح الرابع: فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب منه، لاننا نحن ايضا قد بشرنا كما اولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر اولئك اذ لم تكن ممتزجة بالايمان في الذين سمعوا، لاننا نحن المؤمنين ندخل الراحة، كما قال: حتى اقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. مع كون الاعمال قد اكملت منذ تأسيس العالم، لانه قال في موضع عن السابع هكذا: واستراح الله في اليوم السابع من جميع اعماله. وفي هذا ايضا: لن يدخلوا راحتي، فإذ بقي أن قوما يدخلونها والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان، يعين أيضا يوما قائلا في داود: اليوم بعد زمان هذا مقداره، كما قيل: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لانه لو كان يشوع قد اراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم اخر. اذا بقيت راحة لشعب الله، لان الذي دخل راحته استراح هو ايضا من اعماله كما الله من اعماله. فلنجتهد ان ندخل تلك الراحة لئلا يسقط احد في عبرة العصيان هذه عينها،
لأن كلمة الله حية وفعالة، وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاف، ومميزة أفكار القلب ونياته، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. الأصحاح الخامس. لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله، لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف، ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب، هكذا أيضا لأجل نفسه. ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله، كما هارون أيضا، كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، كما يقول أيضا في موضع آخر: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طالبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق، الذي من جهته الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به، إذ قد صرتم متباطئي المسامع، لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي، لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل، وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. أعظم مواليد النساء، الصارخ، عن قصة حياة يوحنا المعمدان.
1: انا فوجئت بيه بيعدي قدام العربيه من غير ما يبص.

0: يا سلام يا عم حنة، عجباني دماغك جوا اخوي، قاعد تقرا وسايب الدنيا تضرب تقلب.
1: في ايه يا صبري؟
0: ولا حاجه يا عم، كمل اللي بتقراه، اللي يشوف ايديه يقول عليك مثقف ولا اخد دكتوراه.
1: يا سيدي انا

0: دكتور ولا مسقف، انا يا دوبك حتى تفراش مسواش نكله، وبشتغل في احط شغلانه في الدنيا.
1: عيب يا رادل، هو في احلى من شغلانتك دي؟ على الاقل انت قاعد وسطيهم لا يهش ولا بينشوا، كل واحد ياخد له تحصيله بديه جوه التلاجة بتاعت المشرحه.
0: كلمة المشرحة دي هي اللي جايبالي الكافي. كل ما حد يسألني على شغلانتي واقول له اني بشتغل في المشرحة يجري طوال.
1: يعني انت لازم تقول لهم بشتغل في المشرحة؟
0: امال اقول لهم ايه؟ بشتغل قنصل في السفارة؟
1: يهجتك ايه يا عم حنة؟ قنصل حتة واحدة؟ قصدك فيها تقول للناس وانت رافع راسك كده انك شغال في مستشفى الدكتور فؤاد الاستثماري؟
0: عندك حق، ما هو كلمة الحق اليومين دول لازم تتزوج، ده عشان نعرف نعيشه يعني.
1: طيب اخوي هسيبك انا دلوقتي. الا بالحق، هو انت بتقرا في ايه؟
0: بقرا في الانجيل. سيبني بقى يا اخي وروح شوف وراك ايه.
1: انجيل حتة واحدة؟ ماشي يا عم القديس، هسيبك تكمل قراية واروح انا اشوف مصالحي.
0: يلا روح. باسم الصليب، كان في ايام

0: شوية، احنا كده هنتأخر. بص قدامك وانت ماشي يا سمعان، الصدفة شنا على مهلكة قوي.
1: يا ابني انت لسه شباب، اما احنا فخلاص راحت علينا
0: كده. طيب الحاج رزبقكم على الهيكل وانتوا حصلوا على مهلكم، بس بس حاسب وخلي بالك من الحفرة اللي قدامك.
1: حاسب يا ابني؟
0: اه يا رجلي.
2: الف سلامة عليك.
0: اه رجلي.
2: الف سلامة.
0: بس
2: خلاص نشكر الرب مفيش اي حاجة.
0: ابني ابني
2: ما تخافيش يا ست رفقة، سمعان بخير.
1: معلش يا ابونا زكريا، ما انت عارف قد ايه الضنا غالي.
2: عارف عارف يا يهوذا، عارف.
0: يهوذا ما يقصدش يا ابونا زكريا. المهم اخبار امنا اليصابات ايه؟
2: نشكر الرب
0: باذن الله انا هنعدي عليكم ونقعد معاكم شويه، مش كده يا يهوذا؟
1: طبعا طبعا.
0: خلاص انا رجلي خفت، يلا بقى نروح مع ابونا زكريا نحضر رفع البخور.
2: اتفضلوا انتوا، انا بحب امشي براحتي، ما السن بقى.
0: ربنا يديك الصحه يا ابونا زكريا عن اذنك، وما تنساش تصلي من اجلنا.
2: الرب يحافظ عليكوا يا بنتي.
0: عاجبك كده يا يهوذا؟
1: ايه بس في ايه؟
0: كان لازم يعني تفكروا، ما كان لهاش لازم حكايه الضنا الغالي دي.
1: يعني انا كان قصدي احرجه، هي طلعت مني غصب عني.
0: يوه، هو احنا نمشي خطوه ونتكلم سنه؟ ما تشيلنا بقى نتاخر. يلا يا ابني يلا يا نور عيني.

0: اتأخرت ليه يا زكريا؟ أنا قلقت عليك قوي.
1: أنا بخير يا زوجتي يا ليصابات.
0: مالك يا زكريا؟ صوتك متغير، حصل حاجة في الهيكل ضايقتك؟
1: أحوال الهيكل ما تصرش يا ليصابات، الكسل والتراخي أصاب كل الشعب، حتى الكهنة ما بقى لهمش أي دور إيجابي في قيادة الشعب. خلاص يا ليصابات، بقينا عاملين زي القادة العميان، شايفين اللي بيحصل من حوالينا لكن بندفن رؤوسنا في التراب، سمعين أصوات الاحتفالات الوثنية أعلى من صوت التضرعات والصلوات، وسدين ودنا وكل واحد بيقول وأنا مالي، يعني هو أنا اللي حصلح حال الشعب؟
0: معلش يا بونا، أكيد في يوم ربنا هيتحنن علينا ويزيل عنا العار زي ما زال عار السبي على أجدادنا وردهم للمدينة المقدسة بعد عبودية قاسية.
1: السبي اللي جوه قلوبنا أمر بكتير من عذاب السبي اللي دووه أجدادنا في بلاد بابل وفارس.
0: لكل شيء تحت السماء وقت يا بونا. ها طمني، قدمت البخور المرة دي ولا زي كل مرة؟
1: الظاهر يا ليصابات ان الرب غضبان علينا قوي. تخيلي لحد العمر ده ولا مرة تصبني القرعة علشان ابخر قدام الرب على مذبح البخور. الظاهر انه مكتوب عليا اني اموت من غير ما نول البركة اللي بيتمناها كل كاهن.

0: الذهبية والصلاة قدام المسبح.
1: بإذن إله إسرائيل المرة الجاية هتصيبك القرعة وتاخد البركة العظيمة دي.
0: خايف خايف يا إليصابات، خايف لا يكون ده وهم ولا حلم بعيد ما يتحققش، خايف إنه ما يتحققش.

0: ابونا انت لسه بتفكر في الموضوع ده بعد كل السنين دي؟ ده انت عمرك 90 سنة وانا 80، يعني خلاص ما بقاش لينا نصيب ان المسيح يجي من نسلنا.
1: ما فيش امر من الحكم في نفس اليهودي، العقم عار وغضب من الرب. صوت إرميا بيرن في وداني لما اتكلم عن عقم كياهو ملك يهوذا وقال له: اكتبوا هذا الرجل عقيما، رجلا لا ينجح في أيامه.

0: لا يا ستي
1: الوحيد يا ضهري يا
0: اهدي يا ستي اهدي يا ستي يا ستي يا ستي انت مؤمنة والموت علينا حق يا كده ربنا مش هيسيبك يا ستي وهيعزيكي
1: طب ليه ان الموت يخطفوا مني ليه اشمعنى انا بالذات ده انا ارمله والواد هو اللي كان بيجري عليا انا واخواته البنات بيجيب لنا اللقمه هنروح فين من بعده هترمي انا واخواته البنات في الشوارع هناكل زي كلاب الزكك من الزباله يعني موت وخراب ديار روح روح إله لا يكسبك يا اللي موته بالعربية يا رب ما تكسب يكسر قلبك في واحد من عيالك قادر يا كريم
0: يا ستي يا ستي ما تدعيش على حد يا ستي اطلب لابنك الرحمة
1: سيبني سيبني يا أخويا سيبني برد النار اللي في قلبي يا حبيبي يا ابني يا نار عينيا
2: ايه الصوت العالي ده يا ست انتي انت في مستشفى والصوت العالي مش كويس على صحة المرضى
0: دي دم الشاب اللي جالنا في حادثة العربية يا دكتور فؤاد
2: خليك في شغلك انت يا حنة
0: حاضر
2: دخلت الجثة المشرحة ولا لسه
1: مشرحة يا حبيبي يا ابني ليه يا دكتور مشرحة ليه
2: لازم نتأكد ان الحادثة قضاء وقدر ومفيش اي شبهة جنائية عشان نقدر نخرج تصريح الدفن وشهادة الوفاة انت لو ما وطيتيش صوتك انا هخلي الفراشين يطلعوكي بره
1: يا ابني انا مش طالعه بره ايوه انا مش هطلع غير ابني معايا يا تموتوني وتدفنوني معاه
2: طيب طيب طيب اتفضلي انت دلوقتي وبكره الصبح تيجي تستلم التقارير وشهاده الوفاه والجثه يلا يلا مش عايزين دوش على اخر الليل
1: يا حبيبي
2: وانت يا حنة
0: نعم
2: اوعى تتحرك من مكانك اعتبر نفسك لبش الليلة لغاية بكرة الصبح لما اجي انا ودكتورة سالي نخلص موضوع الولد
1: حاضر يا دنيا
2: الظاهر مفيش فايدة فيك عبدو صلاح طلعوا ست دي بره
3: تعالي معانا تتين تطلع مرة بقى
1: انا عايز اشوف ابني سيبونا بايت معاه
3: يسيبك ايه هو ملجا اطلع معانا بره
0: بالراحة يا صلاح يا ولد بالراحة ربنا يحسيك يا ست ربنا يحسيك يا ست ربنا يعزيها ويرحم ابنها انا بعد البكرة الصبح طيب ما دمت انا بطشي يبقى اكمل باقي قراية الانجيل وكان كلاهما برين امام الله سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم ولم يكن لهما ولد اذ كان

0: ايه دلوقتي يا ابونا زكريا؟ يا رب القرعه تصيبك المره دي وتنور بركه رفع البخور على المسبح، اهو يبقى شعاع نور ينور حياتنا الضلمه دي.
1: القرعه اليوم على فرقه ابيه، الفرقه التامنه من الفرق الاربعه والعشرين. نصلي جميعا ليختار الرب الكاهن اللي هيبخر اليوم امام مذبح الرب.

0: يا رب من الكاهن النار خير خير
1: يا رب اختار يا رب
0: طولي تقبل مني صلاتي
1: يا رب
0: سيدي اضع ايديها
2: القرعة وقعت على ابونا زكريا فليدخل زكريا الكاهن الى القدس ويصحب معه اللاويين والمجامر والبخور وليردد الشعب الصلوات والتوسلات حتى يصعد البخور الى عرش الله ولينتظر الجميع حتى يخرج الكاهن ويبارك الشعب بعد تقديم البخور
3: وابونا زكريا بيعمل ايه دلوقتي بيقدم البخور قدام المذبح وشمعنا البخور يعني ده رمز للصلوات اللي بنرفعها قدام الهنا عشان يتحنن علينا اسكت بقى وصلي
4: اصلي اصلي اقول ايه
3: اطلب من الهنا انه يحافظ عليك ويهديك
4: ايه يهديني يا امي
3: اسكت لا يطردوك برا الهيكل
5: سبحوا بسروج الهداف كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا
3: يا امي في ايه تاني يا سمعان
4: هم سكتوا ليه الصلاه خلصت يعني هنروح اصلا تعبت بقى
3: لما ابونا زكريا يلف بالمقبره وناخد بركه البخور هنروح على طول
1: يا رب تحنن عليا يا رب بذريه ترفع عني العار ايه ده ايه النور العظيم ده
6: لا تخف يا زكريا
1: انت مين
6: انا جبرائيل لا تخف يا زكريا لان طلبتك قد سمعت وامرأتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لانه يكون عظيما امام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا
1: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها
6: أنا جبرائيل الواقف قدام الله وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته
4: أولا زكريا ما خرجش ليه
3: هو فعلا تأخر جوه زمانه طلع دلوقتي
6: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء
7: يا إلهي ما عسى أن تكون هذه التحية
6: لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية
7: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا
6: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله وهو ذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بإبن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله
7: هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك سلام يا إليصابات مبارك الرب نظر إليك ورفع عارك
8: الجنين بيتحرك و... يا إلهي مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك كمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقب الجنين بالتهاج في بطني كأنه يتحدث بصوت لا نسمعه للإله الساكن في بطني يا والدة الإله أشعر به في أحشائي يتحرك ويتكلم كأنه يقول
1: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم.
9: هوذا يوحنا أعظم مواليد النساء.
1: سيدي المالئ السماء، كيف يسعك بطن العذراء؟
10: إنها سماء ثانية.
1: يا سيد، كيف ارتضيت أن تترك عرشك لتنزل إلينا؟
9: لأرفعكم إلي.
11: ألو، أيوة سعادة الباشا. الحمد لله. مش عارف أقولك إيه يا باشا، لكن واجبك الطبيب يمنعني إني أخبي عليك. بصراحة نتيجة التحليل بتاعة الأنسجة ما تطمنش، هي حالة شاذة نتيجة لوجود جين متنحي قاتل في العيلة بتاعتكم، ظهر للأسف في ابنك، وده سبب ضمور مع فشل تام لكل وظائف الكلى، لا في الاتنين. الطب لحد دلوقتي عاجز على علاج الحالة دي.
12: دكتور فؤاد، بالنسبة للمريض الغرفة 203.
11: ثواني يا باشا، اتفضلي يا دكتورة سالي، عودي لحد ما خلص المكالمة دي.
12: انا اسف، مخدتش بالي انك بتتكلم في الموبايل.
11: ايوة سعادة الباشا انا معاك، طبعا طبعا الزرع كويس، بس المهم انك تلاقي شخص انسجته تتوافق مع ابنك، وياريت يكون نفس السن. على العموم انا بقالي 15 يوم بعمل تحاليل لكل اللي جولي، حوالي 50 واحد. طبعا الكل الطمعان في العرض اللي نشرته حضرتك، اي حد يحلم بالمئتين الف جنيه، ربنا كبير. وانا اول ما حوصل النتيجة حبلغ معاليك. مع السلامة.
12: ايه لسه ما لقيتش حد؟
11: ما هو على ايدك يا سالي، ولا واحد من اللي جم الانسجة بتاعته متوافقة معاه.
12: هي فعلا الحالة بتاعته شاذة جدا، لكن اكيد اكيد هنلاقي حد، ده كل يوم بيجوا عدد كتير طمعانين في المئتين الف جنيه.
11: المهم اننا نلاقي الشخص المطلوب في الوقت المناسب، لان كل يوم بيعدي بيخلي الحالة بتسوء اكتر. المهم عملت ايه في تشريح الجثة بتاعت الولد اللي جه في حادثة العربية؟
12: التقارير بتاعت التشريح اهي، واضح ان العربية اللي خبطته كانت ماشية بسرعة كبيرة، لانه في تهتكات كتير قوي في اجزاء كتير من الجسم، وتهشم كامل في ضلوع الجنب الايمن، ونزيف داخلي
11: نيجاتيف.
12: ايوه دي فصيلة الدم بتاعته.
11: نفس فصيلة الدم اللي
12: ايوه صحيح. انا ازاي ما خدتش بالي من الموضوع ده؟
11: ده غير ان سنهم تقريبا
12: يعني احتمال كبير تكون الانسجة. بس يا دكتور الولد هيندفن بكرة، ومش هنلحق نعمل التحاليل اللازمة.
11: شدي حالة الطوارئ في المستشفى كلها، التحاليل لازم تتعمل دلوقتي حالا وفي اسرع وقت.
12: دكتور انت عارف الساعة كام دلوقت؟
11: انت عارفة احنا هناخد كام لو زرعنا الكلية دي لابن المسؤول ده؟
12: معنى كده لو انسجة الولد المتوفي طلعت مناسبة
11: هناخد الكليتين من الجثة ونزرعه.
12: معقول يا دكتور من غير ما نستشير اهل المتوفي؟
11: سالي ما تعقدهاش يا ماما، الراجل المهم ده مستعد يدفع في العملية 200 ألف جنيه للمتبرع بكلية واحدة، فما بالك لو كانوا كليتين. العالم كله يا سالي يا بنتي حط أعضاء الإنسان في مزاد كبير، واللي معاه يقدر يشتري أي جزء هو عاوزه، وإحنا كأطباء لازم نعرف مين اللي معاه ونبيع له اللي هو عاوزه.
12: ممكن أعرف أنت بتضحك ليه يا دكتور؟
11: تسمعي عن مكان اسمه وكالة البلح.

0: لسه اتنين الصبح والوقت مش عايز يعدي ليه؟
1: ايه يا عم حنة، انا سامع صوتك وانت بتتاوب من اخر المستشفى. بقول لك ايه، اوعى تروح عليك نملة الميتين يهربوا من المشرحة.
0: حياتك يا صبري، ممكن تجيب لي كوباية شاي تقيلة من الاوفيس؟
1: يا مزاجك يا اخي. حاضر يا عم، كمل انت قرايه واحنا نخدمه عليكم.
0: معلش، ما انت عارف اني مقدرش اسيب مكاني.
1: ماشي يا عم، خليها علينا المره دي.
0: شكرا يا صبري، عقبال الشاي ما يدي نكمل قرايه انجيل لوقا باسم الصليب. فمكست مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت الى بيتها، واما إليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا، وسمع جيرانها وأقربائها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها، وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه يسوع.
2: يا بونا الحق، عاوزين يسموا الواد يوحنا، وإحنا بنقول زكريا على اسمك. أنت بقى إيه رأيك؟
3: هو انت دايما كده، ما بتفكرش قبل ما تتكلم يا يهوذا؟ بذمتك الراجل هيرد عليك ازاي؟
2: صحيح، الحق ابونا بيشاور بايديه، عاوز ايه يا ابونا زكريا؟
4: ده بيطلب لوحه وقلم. اللوحه والقلم يا ابونا،
3: تعالوا نقرب منه ونشوف هيكتب ايه.
5: ادينا كلنا حواليك يا ابونا، اكتب بقى الاسم اللي تختاره.
6: يوحنا. يوحنا. يوحنا ولدي، ابني،
7: ادوني الولد، هاتولي يوحنا.
4: اتفضل يا ابونا، على مهلك.
7: هادي، تعال يا يوحنا. مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
8: نبوات ملاخي يا والد.
7: تعال يا يوحنا، تعال جنبي يا ابني، اسمع ملاخي النبي بيقول ايه. ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي.
8: يعني إيه يهيئ يا والد؟
7: بص يا يوحنا، ممكن حد يمشي في الضلمة؟
8: لا.
7: ليه؟
8: مش هيبقى شايف.
7: وعشان يشوف يعمل إيه؟
8: لازم يولع نار علشان تنور له الطريق.
7: طيب لو مش عارف الطريق فين؟
8: ياخد حد معاه يعرفه الطريق.
7: من 400 سنة يا ابني مفيش نبي ظهر علشان يعرف الشعب الطريق فين ويشيل شعلة النار عشان ينور الطريق فالناس ما تتوهش عن الله.
8: يعني الأنبياء هم اللي بيهيئوا الطريق؟
7: أيوة يا يوحنا،
8: أنا عاوز أبقى نبي يا والدي.
7: وحتعمل ايه لو بقيت نبي؟
8: همسك نار في ايديا وهيئ الطريق للناس.
7: النار لوحدها مش كفاية يا يوحنا،
8: امال ايه كمان؟
7: تعرف الناس مين هو الله، تغسل قلوبهم بالمية، فلما القلوب تنضف من قاذورات العالم هتبقى مستعدة لقبول الله.
8: يعني المية مع النار تهيئ الطريق؟
7: أيوة يا يوحنا يا حبيبي.
8: مش المية بتطفي النار؟
7: مش كل النار اللي بتنطفي يا يوحنا، نار روح الله القدوس عمرها ما تنطفي.
8: عرفت يا والدي، نار روح الله عمرها ما تنطفي.
9: بتقول ايه؟ المجوس الخونة يضحكوا عليا ويهربوا من طريق داني؟ اعمل ايه دلوقتي بس؟ اتصرف ازاي؟
10: ايه ده يا مولاي عشان نعرف نتصرف؟
9: اهدى ازاي وانا شايف الملك هيضيع مني بولاد المسيح ده؟ مفيش غير حل واحد، اقتلوا الاطفال كلهم، كل طفل من سن سنتين او اقل، املوا البلد كلها بدماء الاطفال، ما يهمكش 30,000 50,000 100,000، اقتلهم كلهم، عايز الدم في كل بيت يجري.
11: جود الملك بيقتلوا اطفال، الحق يا رب يوحنا قبل ما يقتلوه، الحق يا ابونا زكريا بيجينا على هنا.
4: هنعمل ايه يا ابونا زكريا؟
7: هاتي علي صباط، هاتي الولد، انا اخدته من على المسبح وهرجعه للمسبح، وملاك الرب اللي بشر

0: بشرني بولادته قادر انه ينقذه من ايد السفاح هيرودس. انا هرجعه المسبح تاني، هرجعه المسبح تاني، هرجعه المسبح تاني.
1: صوت سمع في الرامة، نواح وبكاء وعويل كثير. راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. فلما مات هيرودس، إذ ملاك الرب قد ظهر في حلم يوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي.
2: حنة،
1: دكتور فؤاد،
2: أنا عاوزك في موضوع. تعال ندخل جوه عشان ما حدش يسمعنا.
1: جوه؟ جوه فين؟
2: في المشرحة طبعا. تعرف يا حنة، أنا بقالي أكتر من 30 سنة في مجال الطب، لكن بحس برهبة وأنا جوه المكان ده.
1: أمال عندك حاجة يا دكتور؟ اهنية ولا مؤاخذة، تحس ان الانسان بعد ما كان بيملى الدنيا بصوت لسانه ويناقش ويتخانق ويحلف ويكذب والدنيا كلها تسمع صوته، في الاخر لسانه بينعقد ويدلدل جوه حنكه وما يتسمع له صوته وهو نايم جوه تلج المشرحة.
2: الحي يبقى من ميت؟ سيبنا بقى من كلام الاموات وخلينا في الاحياء. قولي نفسك في ايه لسه محققتوش في حياتك يا حنة؟
1: يا دكتور انا بصراحه مش طالب من الستر، ونفسي اشوف بنتي عروسه متهنيه في بيت العدل.
2: ويا ترى حوشت كام عشان تضمن مستقبل بنتك؟
1: منين يا دكتور؟ البيت السنديه في الثانويه العامه، ويا دوبك اللي جاي على قد اللي رايح، الدروس والمذاكره
2: ايه رايك في 3000 جنيه؟ هو مبلغ مش كبير قوي، لكن هي نوايا تستدزير؟
1: 3000 جنيه؟ طب ليه يا دكتور؟
2: عشان تقلد النايمين جوه التلاجة دي.
1: اقلدهم في ايه؟
2: لسانك يدلدل جوه حنكك وما يسمع لهوش صوت.
1: انخرس يعني؟
2: مظبوط.
1: لا مؤاخذه يا دكتور، انا مش فاهم حاجه.
2: فاكر الواد اللي جه في حادثه العربيه؟
1: ايوه فاكر.
2: هناخد كلاويه الاتنين.
1: تاخدوا كلاويه ليه؟
2: ابدا، ابن راجل مهم قوي، يعني محتاج لهم عشان يعيش. وزي ما قلت لك، الحي يبقى الميت. ما هو الميت كده ولا كده هيندفن، ومش هيخسر حاجه لو اندفن بالكلاويه من غيره.
1: طب واهله عارفين؟
2: لو عارفين يبقى ايه لازمه ال 3000 جنيه؟
1: يعني عاوزنا نخرس وصوتي ينحاش وما اقولش لحد.
2: وانا اوعدك انهم مش هيبقوا اخر 3000 جنيه. كل عملية من دول هتاخد فيهم عقلك.
1: هنتاجر بجثث الميتين يا دكتور.
2: التاجر الناصح بيشتغل في التجارة اللي تملى جيوبه بالفلوس يا حبيب.
1: المال أصل كل الشرور.
2: لا لا لا، أنا كده أزعل. أنا سايبك طول الليل تقرا في الإنجيل عشان تسلي نفسك وما تنعش، لكن تتفلسف لا.
1: مقصودش يا دكتور، يعني
2: شيل التلات نقط بتوع الشين اللي في كلمة الشرور، هتشوف الدنيا بعين تانية. يلا قولها من غير التلات نقط.
1: المال.
2: أيوة،
1: أصل كل
2: من غير التلات نقط
1: السرور.
2: عفارم عليك. يلا وراي على المكتب تاخد العربون، ولما تيجي أم الميت تستلم الجثة الصبح هتعمل إيه؟
1: هدلدل لساني جوا حنكي وما يتسمع ليش صوت.
2: برافو عليك. ادي 500 جنيه. يلا حنة والباقي ان شاء الله بعد العملية.
1: انا اذنكم.
3: بابي انت بتتعب نفسك قوي في الشغل، وده مش كويس على صحتك.
2: قلتلك 100 مرة بابي دي في البيت، انما هنا الدكتور فؤاد.
3: اسفة يا دكتور، بس انت مش شايف ان عينيك تعبانة قوي؟ وبعدين شكلك مش هيبقى حلو خالص الاسبوع اللي جاي.
2: الاسبوع الجاي؟ هو في ايه الاسبوع الجاي؟
3: اعمل نفسك ميسي بقى.
2: لا لا بجد مش فاكر.
3: عيد ميلادك يا دكتور، انا بقى السنة دي عزمالك البلد كلها.
2: انت لسه فاكرة؟

0: هو اللي في سني اللي بيفكروا في عيد ميلاد يا دكتورة.
1: ومالهم بقى اللي في سنك يا سي بوبي؟ عشان شوية الشعر الأبيض دول؟ طب دي الحالة الاقتصادية بتاعت البلد خلت سن الجواز لحد بعد 50 يا دكتور.
0: المهم تروح دلوقتي معمل الباثولوجي وتستعجل النتائج، وعايز التقارير على مكتبي قبل ما يطلع النهار.

0: kız annem ne bileyim. Hoş miydi ni haşanın hırs. Mehtaç ya Rabbi dünyada gat aleyhi. دروس البيت وعلى جمها أهل 500 جنيه دول مش هيروحوا البيت نوديهم للدارس بتاعها ونشوف انت عالم بقى يا رب هو الأنجيل فين ايوه هو أنا كنت وقفت لحد فين اهلي وكانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن وكان يوحنا يلبس من وبر الإبل وعلى حقويه منطقة من جلد وكان طعامه جرادا وعسلا برويا.
1: أنت المسيح ابن المبارك؟
2: أنا لست المسيح.
1: تبقى إلي أمك من الأموات.
2: لست إلي.
1: تبقى نبي.
2: لست نبيا.
1: أمال أنت مين؟ رؤساء الكهنة والمجمع المقدس أرسلونا علشان نعرف حقيقة. تقدر تقول إيه عن نفسك؟
2: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة، كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله.
1: كلام جميل. لو أنت لست المسيح فلماذا تعمد؟
2: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائي، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده وينقي بيضره ويجمع القمح إلى مخزنه، أما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ.
3: احنا جايين نعترف لك بخطايانا يا رجل الله، وعايزين نتعمد على ايدك يا يوحنا.
4: انا عايز اتعمد انا وولادي يا رجل الله.
1: يا جهلة، مين قال ان احنا محتاجين للاعمال؟ احنا شعب الله المختار، شعب طاهر نقي من نفسه. افتكروا انكم اولاد لابراهيم، وابراهيم قادر يشفع لكم، يبقى ايه فايدة الاعمال؟
2: يا اولاد الافاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، فاصنعوا أثمارا طليق بالتوبة، ولا تقولون في أنفسكم لن أبراهيم أبا، لن يقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار.
3: إيه رأيك الكلام ده يا سيدي؟ واضح ان مليان بنعمة الله، وشعبنا في الفترة دي محتاج صوت يصرخ بالحق في الوقت اللي انخرست فيه كل الألسن عن الظلم، الظلم الموجود في عهد هيرودس أنتيباس.
5: يعني هو جايبه من بره؟ ده والد هيرودس كبير كان أبشع من كده. كفاية مذبحة قتل أطفال بتلحم اللي وصل عددهم 144,000 طفل. على رأي يوحنا الأفاعي ما تولدش غير حياة.
6: أهلا بالجميلة هيروديا.
7: اقفل الباب بسرعة قبل ما حد يشوفنا.
6: حاضر. اقعدي بقى يا مولاتي وخدي نفسك.
7: أنا تعبت من الاختفاء كل ليلة عشان نتقابل في السر يا هيرودس.
6: وأنا أعمل إيه بس؟ القلب وما يريد بقى. لو أنت مش مرات أخويا فيلبس
7: كنت هتعمل إيه يا مولاي؟
6: ودي عايزة كلام. كنت هتجوزك طبعا، وكنت هعمل لك حفلة زفاف العالم كله يتكلم عنه، لكن للأسف مش كل الأحلام ممكن تتحقق.
7: طيب

0: قبلالك يا صنعتشناوي.
1: أمرك أمرك يا فاتنتي. كاسك يا هيروديا.
0: في صحتك يا هيرودس.
1: في صحة أجمل امرأة في العالم.
0: بجد يا مولاي ولا بتنافقني؟ أكملني مرات أخوك في لوبوس.
1: أقسم إنك ما تفضليش في قصره ليلة تاني بعد النهاردة. أنا هاخدك ونرجع على اليهودية الليلة دي، وتروح شريعة اليهود للجحيم.
2: سيدي يوحنا، سيدي يوحنا، أنا جاي علشان أتعمد، وأرجوك إنك تقبلني واحد من تلاميذ.
3: فلتتب أولا يا بني ولتعتمد، لأنه قد اقترب ملكوت الله.
4: وأنا يا رجل الله أنا عندي أموال كثيرة وخايف لأموالي تقف عائق قدام طريق الملكوت. تنصحني تنصحني بإيه بقى يا رجل الله؟
3: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا.
5: يا رجل الله أعمل إيه؟ أنا شغلتي على الشر والناس بتكرهني وبيحرضوا أطفالهم يسبوني بأحقر الشتائم.
3: لا تستوفي أكثر مما فرض.
6: وإحنا يا رجل الله جنود في قلعة مكاور المقيم فيها مولانا هيرودس، لا معانا أموال ولا بناخد العشور، تنصحنا بإيه؟
3: لا تظلموا أحدا ولا تشوا بأحد، واكتفوا بعلائفكم. يا شعب الله توبوا من أفعال الظلمة، ابكوا على خطاياكم وانهضوا من رقاد الم...
6: يا ترى يوحنا سكت ليه مرة واحدة كده؟ ده أنا كل يوم باجي واسمعه عمره ما قطع كلامه زي النهاردة.
7: بص وراك وانت تعرف هو سكت ليه.
6: بس أنا مش شايف حاجة، الناس حوالينا من كل ناحية. قصدك الشاب اللي جاي من بعيد؟ مين ده؟
7: يسوع النصير.
6: يوحنا ما نزلش عينه من عليه من وقت ما ظهر وسط الناس. شايف بيبتسم ازاي؟ تعرف تعرف دي اول مره اشوف فيها يوحنا بيبتسم.
3: حمل الله، هذا هو حمل الله الذي يرفع خطايا العالم. هذا الذي قلت عنه ياتي بعد رجلا قد صار قدامي، لانه كان قبل وانا لم اكن اعرفه، لكن ليظهر لاسرائيل، لذلك جئت اعمد الماء. افسحوا له الطريق يا شعب الله، انه حمل الله. انا لم اكن اعرفه، ولكن الذي ارسلني لاعمد الماء ذاك قال لي ان الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه هذا هو الذي يعمد بالروح القدس. هذا هو حمل الله، هذا هو ابن الله.
8: عمدني يا يوحنا.
9: لا يا سيدي، انا محتاج ان اعتمد منك وانت تاتي الي.
8: اسمح الان، لانه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر.
9: يا سيدي أنا أسمع صوت الآب يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وها الروح القدس نازلة من السماء مثل حمامة وآتي عليك.
3: توبوا توبوا لأنه اقترب منكم ملكوت الله.
10: يا معلمنا يوحنا.
3: أهلا أهلا بتلاميذ.
10: يا معلم في مسألة ما ينفعش إننا نهملها أو نسكت عنها.
3: أنا شايف إن جواكم خوف.
11: ما هو لازم كل واحد يلتزم حد وما يتعدهوش، ما ينفعش كده.
3: في إيه بس؟ فهموني إيه اللي حصل.
10: يسوع
11: يسوع ده اللي كان معاك في نهر الأردن وإنت بنفسك شهدت له.
10: واضح إنك كنت مصرف في تمجيده أكتر من اللازم ومفرط في شهادتك. المعلم الجديد بدأ يحل محلك.
11: أيوة يا معلم، ودلوقتي لسه شايفينه هو وتلاميذه بيعمدوا.
10: بإشارة واحدة منك احنا ممكن نوقفهم عند حدهم.
11: يا معلم انت اهل للخدمة وموضع احترام الكل، حتى الفريسيين والناموسيين، حتى الكهنة،
10: ده حتى هيرودس الملك بيجلك ويقدرك. اما يسوع فمش معروف عنه حاجة.
11: بصراحة يا معلمنا دي مأساة وانهيار لكل اللي

0: عملته في الشهور اللي فاتت. احنا يعز علينا قوي نشوف شمس عظمتك اللي قارت الطريق بتغرب على ايدين يسوع وتلاميذه.
1: ساكت ليه يا معلم؟ قول حاجة تأمرنا بإيه؟
2: يا أحبائي، الإنسان لا يقدر أن يأخذ شيء إن لم يكن قد أعطي له من السماء. أنتم أنفسكم شهدتم أني قلت إني لست المسيح، لكني أنا مرسل أمامه لأهيئ الطريق له. إن له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. اليوم يا أحبائي فرحي هذا قد كمل، ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص.
3: مولاتي الجميلة بتعمل إيه؟
4: بتنعم برؤية الزهور الجميلة، مع أنك وصفت كتير القلعة بتاعتك، لكنها على الحقيقة أجمل 100 مرة من وصفي.
3: صحيح، يعني عجبتك القلعة يا مولاتي؟
4: ياه، المنظر من هنا ساحر، وخصوصا أننا على قمة الجبال.
3: أنا بقى عامل لك مفاجأة كبيرة قوي النهاردة.
4: الحق إنك كل يوم بتعمل لي مفاجأة بتسعدني.
3: عارفة مين هيزورنا في القصر النهاردة؟
4: مين؟
3: يوحنا المعمدان. اوعى تقولي لي انك ما سمعتيش عنه، ده الناس بتجيله من اخر الدنيا علشان تسمع كلامه.
4: بقى بدل ما نستعد لحفله عيد ميلادك يا مولاي، هتقعدنا نسمع نبي يكلمنا عن كلام معقد وما نفهمش نص كلامه.
3: انا متاكد انك هتغيري رايك عنه بعد ما تسمعيه.
5: قال الله في وصاياه لشعب بني اسرائيل وعلى لوحي الحجارة لا تزني، وقال في الشريعة عورة امرأة اخيك لا تكشف، وايضا قال اذا اخذ رجل امرأة اخيه فذلك نجاسة، قد كشف عورة اخيه ويكونان عقيمان. فاذا كان الرب تكلم هذا على الشعب فواجب القادة ان يكونوا نماذج طاهرة لعامة الشعب، فما بالكم لو وصل الفساد الى داخل القصر.
4: الراجل ده يقصد مين بكلام؟
3: تقصد مين يا يوحنا بالكلام ده؟
5: اقصد من اخذ امرأة اخيه وهو حي، وقد حرم الله في الشريعة هذا. اقصدك انت يا مولاي وهذه الزانية هيرودا.
4: سامع يا هيرودا، انت سكت له وهو بيلقبني بالزانية؟
3: إلزم حدودك يا يوحنا.
5: إلزم أنت يا هيرودس حدود شريعة الله. لا يحق لك أن تأخذ امرأة أخيك وهو حي.
3: اسكت.
5: فقدسوا وكفوا عن خطيئتكم.
3: اسكت.
5: كفوا عن الفساد، وإلا قطعكم الله من أمامك.
3: يوحنا.
5: لا يحق لك أيها الملك، انزع الحرام من بيتك.
4: اقطع لسانه يا هيرودس. اخر صوته.
5: توبي عن خطيئتك ايتها الثانيه، توبي وارجعي الى زوجك.
3: يا حراس، خدوا النبي ده وحطوه في سجن القلعه. خدوه من قدامي.
5: لا يحق لك ان تاخذ امراه اخيك وهو حي. لا يحق لك ان تاخذ امراه اخيك وهو حي.
1: احنا تلاميذ يوحنا وعايزين نزوره.
6: الزياره ممنوعه بامر مولاي هيرودس.
0: احنا مش هنقعد كتير، بس هنطمن عليه ونمشي على طول.
6: لا ممنوع.
1: ما تنشفش دماغك، خد القطعتين دول عشانك.
6: ايه ده، قطعتين بس؟ يبقى برضه ممنوع.
0: يا باين عليه طماع قوي. طب بص، انا ما معيش

0: سلام يا معلم.
1: اهلا، انتم دخلتم ازاي؟
2: ابدا، احنا ادينا الحرس رشوة.
1: الرشوة ليست مقبولة امام الله.
0: ما احنا كان لازم نشوفك يا معلم.
1: المهم قولولي، اخبار السيد المسيح ايه؟
2: كالمعتاد، يعلم ويشفي الامراض وجمع في حضنه بعض الاطفال وباركهم
0: وجلس على الجبل وتحدث عن الراحة والسلام والبركة
1: ها؟ وايه غير كل ده؟
2: لمست امرأة طرف هدومه فتشاء

0: سكت الحي.
1: كويس، وعمل ايه تاني؟
2: كان في شوية عميان كده هو فحط ايده عليهم وشفاهم.
0: بس يا معلم مفيش حاجة من اللي انت قلت عليها اتحققت. ما استخدمش الرفش لينقي الحضن، والنار ليحرق التبن.
2: احنا عارفين ان المسيح هو اللي هينتقم من الخطية، هو اللي هيدين الكل، لكن احنا اللي شفناه مجرد واحد رقيق الطباع.
0: ازاي يا معلم هيخلص من الرومان بالطيبة دي؟
1: روحوا سألوه، هل هو المسيح ام اذا كنا ننتظر غيره؟ ها قال لكم ايه؟
0: اتكلم معنا بكل هدوء ووداعة اللي عمره ما شفتها في البشر،
3: وقال: اذهبا واخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما، ان العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يتطهرون والصم يسمعون
0: والموتى يقومون والمساكين يبشرون.
3: وطوبى لمن لا يعثر فيه.
1: طوبى لمن لا يعثر فيه.

0: البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس بركات علينا أمين. وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة.
1: التاجر الناصح بيشتغل في التجارة اللي تملى جيوبه بالفلوس يا حبيبي.
2: كمل يا عم حنة، كمل قراية البولس.
0: لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء،
1: وأنا أوعدك أنهم مش هيبقوا آخر 3000 جنيه، كل عملية من دول هتاخد فيهم عرق.
2: عم حنة، البولس.
0: وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية مضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال المال أصل كل
1: قولها من غير الثلاث نقاط.
2: كمل يا عم حنة.
0: مش قادر أكمل.
3: هو في إيه؟ أول مرة حاجة زي دي تحصل في القداس.
4: الراجل مشي قبل ما يكمل البولس.
5: على ما حدث قبل ما الجلية ومشي.
6: بص ده خلع التونيا قبل القداس ما يخلص، وماله خارج من الكنيسة بيجري زي المجنون كده ليه؟
2: لأن محبة المال أصل لكل الشرور. الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. نعمة الله الآب فلتكن معكم يا آبائي وإخوتي. آمين.
3: أمي مالك سايبة الحفلة وقاعدة كده ليه لوحدك في الشوف؟
7: أنا مش طايقة أبص في وش هيروس، ولا طايقة المعازيم، ولا صوت الموسيقى خالص. أنا هطق يا سلوم.
3: يوحنا المعمدان
7: يشتمني، يلقبني بالزانية، وهيرودس اكتفي بسجنة. أطلقاه كذا مرة إنه يقتله ويخرج صوته، يقول لي ده نبي الله وأنا خايف أقتله لا تقوم ثورة في البلد. ما تقوم ثورة ولا تولع، حتى أنا من يومها مش قادر أنام يا سلوم يا بنتي. صوته بيرن في وداني، حتى في أحلامي بلاقيه واقف يصرخ عاوز أنام بقى، نفسي أنام.
3: اهدي يا أمي، وأنا أحلف لك بكل معابد الآلهة إني هخلصك من يوحنا ده وهقطع لك لسانك عشان ما يزعجكيش. بس تعالي ادخلي معايا الحفل وهتشوفي بنتك هتعمل ايه. تعالي يا امي تعالي ندخل.
8: اشكركم يا اصدقائي، اشكركم. أتمنى إنك تموت.
9: لما أموت مين هيصب لك كاسة؟
8: جثتك.
10: إيه الحكوش ليه وحشة؟
7: عينه سكر من كتر الشوق.
3: الخمر ليه فوائد كتيره يا امي.
8: انا اتمنى ان سلومي بنت رديا ترقص.
7: مبين ارجع لعقلك، بنتي مش هترقص قدام الرجال.
8: لا يا رديا جميلتي، ما ترفضيش طلبي في حفلة عيد ميلادي حتى يبقى فل شمخر.
3: ولو نفست رغبتك يا مولاي ورقصت، ايه المقابل؟
8: ايه المقابل؟ اطلبي كل الكلام دي حتى نص ولادي.
3: أي شيء أحلم بيه؟
8: أي شيء
3: أقسم يا مولاي.
8: أقسم. تعالى يا ابني سلمني عشان أقوم أقسم. يلي هترقصي قدامي ان انا عم ترقصي هديك اي حاجه تطلبيها.
3: طوى امرك يا مولاي.
8: بس سلومي هترقص اكراما ليا انا هيرود في

0: أنا يشرفني حضورك في فيلتي المتواضعة يا باشا.
1: ده أقل واجب يا فؤاد، أنت أنقذت حياة ابني.
2: إيه يا جماعة، هو إحنا مش هنطفي الشمعة ولا إيه؟
3: دي السبعة 12، ده العصافير بطي بتسوسو.
4: أوكي أوكي، اتفضل يا جماعة، يلا نطفي الشمعة. يلا يا بابي، أظن هنا بقى أقدر أقول لك يا بابي براحتي.
0: اتفضل يا جماعة، البوفيه جاهز.
5: مش ممكن يا سالون، مش ممكن. رائع، تعال تعال يا قرب جنب، قول هنا. انا همنحك مكافئتك.
6: مكافئتي؟
5: انا اقسمت قدام كل الاشراف دول اني هديكي كل تطلبيه وانا هيرودس، يعني لازم انفذ وعد. اموري يسلومي. اطلبي ايه؟
6: مكافئتي؟ عايزاها على طبق من
5: على طبق من فضل. طيب بس بس قوليلي، عايز ايه على طبق من الفضل؟ جوهرة؟
6: اللي عايزاه أغلى من 100 جوهر.
5: لا لا يا سلوم، أنا مش بحب الغموض، عايز إيه على طبق الفضة؟
6: راس يوحنا المعمدي.
7: تحرسك الآن يا
5: بس ما برا برا.
7: تحرسك الآلهة يا بنتي يا حبيبتي.
5: لا يا سلومي، لا ما تطلبيش الدم أرجوك، بلاش تسمعي كلام أمك.
6: راس يوحنا، أنت أقسمت يا هيرود.
5: أيوة أقسمت، لكن

0: أحلفك يا سلوى اطلبي أي طلب تاني، لكن بلاش الباب تاني عشان خاطري. ده نبي، ولو قتلناه هتحل علينا اللعنة طول حياتنا. أرجوك يا سلوى.
1: هيرودس، أنت أقسمت إنك تنفذ طلبي، وعيب إن الرؤساء يرجعوا في كلامهم
2: حتى لو كان سيف مرفوع على رقبته.
0: اسكت أنت. سلوى، بلاش اسمعي كلام أمك.
2: وماله كلام يا هيرودس؟ أنت نسيت إنك كنت بتسهر الليالي عشان تسمع مني كلمة واحدة.
1: إيه يا مولاي؟ هنستنى للكل في التردد ده؟
0: حاضر. يا حراس، اقطعوا راس يوحنا المعمدان وهاتوها لسلومي على طبق فضة.

0: متشكر قوي، شكرا شكرا ليكم.
1: كل سنة وانت طيب يا دكتور.
0: حنا، ايه اللي جابك في فيلتي من غير اذني؟
1: جاي اهنيك بعيد ميلادك، ولا انت مش حاسبني بني ادم زي البهوات دول؟
2: ده
3: ماله بيتكلم عن دكتور فؤاد كده ليه؟
2: ايه اللي عزم قلنا دكتور فؤاد ده؟
3: هي الفيلا في عيد الميلاد.
2: سوري قوي يا جماعه، انا اسفه جدا. اتفضلوا دلوقتي، البوفيه جاهز، حد يولع النور بسرعه.
1: ما حدش يتحرك من مكانه قبل ما تسمعوني.
0: انت اتجننت يا بني ادم؟ انا هعرف اتصرف معاك. عبده، سيد، طلع الراجل ده بره.
1: اكده يا دكتور فؤاد، عايز تطردني من بيتك؟ معلش انا هخرج، بس بعد ما اقدم هديتي ليك.
2: هديه ايه يا شحات انت؟ اتفضل اطلع بره.
1: مقبوله منك يا دكتوره، لكن مش همشي قبل ما اقدم هديتي.
0: اتفضل وخلصنا.
1: هديتي يا دكتور فؤاد هي دول.
0: ايه ده؟
1: فاكرهم؟ 3000 جنيه.
0: انت
1: تمن دلدله لساني جوا حنكي وانخرس. الدكتور فؤاد يا كبارات البلد اداني 3000 جنيه عشان انخرس واعمى عن اللي بيعمله في المستشفى بتاعته. دكتور فؤاد بيقطع في جثث الميتين وياخد كلاويهم من غير ما اهلهم يعرفوا، ومين عارف جايز بكره يقطع بالصحيين عشان خاطر الفلوس. انا النهارده وقدامكم كلكم بعترف اني كنت غلطان لما قبلت ان اكتم صوتي جواي واكتم كلمة الحج وانخرس. يوحنا المعمدان زمان قطعوا راسه لانه صرخ بالحج قدام الملوك ومهموش، وانا النهاردة لساني مش هينخرس يا دكتور فؤاد. لا، انا هصرخ وهفضل اصرخ واقول لك لا يحل لك يا دكتور، لا يحل لك يا دكتور.
0: انت فاكر نفسك ايه، نبي ولا بطل؟ انت مجرد حشره مكانها تحت جزمتي. سامعني، انا هفحصك عشان تبقى تعرف ازاي تتطاول على اسيادك.
1: برضك لا يحل لك انك تسرق ولا تتاجر في اعضاء الخلق، حيين ولا ميتين، لا يحل لك يا دكتور فؤاد.
3: ايه ده؟
0: قتلته ليه يا باشا؟ انا كان ممكن اتصرف معاه من غير دم.
3: كنت هستنى لحد ما يفضحنا في كل حته. انت عارف مركزي كويس، ما كانش ممكن اسمح لحقير زي ده ان هو ينهي مستقبلنا، كان لازم يموت.
1: اقتلوني عشان ما اقولش الحق، حتى لو مت دمي هيشهد عليكم زي ما راس يوحنا اتكلمت بعد ما اتقطعت. لا يحل لك
4: ان تتخذ امرأة اخيك زوجة لك. لا يحل لك
1: يا دكتور، لا يحل لك.
5: ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ بل ماذا خرقتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا اللازين في اللباس الفاخر والتنعم هم في قصور الملوك. بل ماذا خرقتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم، وأقول لكم أفضل من نبي. هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامه. لاني اقول لكم انه بين المولودين من النساء ليس نبي اعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الاصغر في ملكوت الله

الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. دورنا النهارده في دراستنا وقصه ميلاد يوحنا المعمدان، وها ايضا الانجيل اللي بيقرا في الاحد الرابع من شهر كياك الحد الجاي. اصحاح واحد في انجيل لوقا الايه رقم 57. واما اليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا. لم يكن الزمان الذي تم هو زمان اليصابات فقط، لكن هو زمان البشريه. تم الزمان اللي فيه يجي ربنا علشان يفتقد البشريه ويخرجها من عبوديه ابليس، زي بالظبط لما ربنا ظهر لموسى في العليقة فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين. جاء الزمان، تمت أيامها لتلد فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. هذه النفوس أيضا نفوس تقية. كن إنسان يفرح للي حواليه، إنسان تقي يعرف ربنا. ويبدو أن الفضيلة التي في زكريا وإليصابات كانت بتشع على الناس اللي حواليها. سمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب قد عظم رحمته لها. هنا حتى الناس الأقارب والجيران نسبوا النعمة والفضل لله، أن الله عظم رحمته له ففرحوا معها. ودي كان الملاك سبق وقالها لزكريا في البشارة لما قال له كثيرون سيفرحون بولادته، يكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته. واقدر برضه اقول مش بس جيرانها واقاربها هم اللي فرحوا معاها، لكن كل البشريه حتى اليوم. احنا فرحنا بميلاد يوحنا المعمدان باعتباره السابق الصابغ اللي مجيئه يبشر بمجيء المسيح. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي.

وسموه باسم أبيه زكريا. طبعا هنا الختان حسب العهد اللي عمله ربنا مع إبراهيم في سفر التكوين الصح 17، لما قال له ابنة 8 أيام يختن منكم كل ذكر. وانتوا فاكرين معايا لما قلتكم رقم 6 يرمز لإيه؟

سلامة عهد، وكأن الذي يدخل في عهد مع الله يتفتح له باب الأبدي. لا يختن في اليوم السادس ولا في السابع ولكن في الثامن عشان يدخل في عهد مع الله. ولاحظوا ان هذا العهد العلامة بتاعته هي الدم. الختان بيبقى فيه دم، وده إشارة إلى دم المسيح بتاع العهد الجديد اللي بيدخلنا فيه عهد مع الله ويدخلنا فيه الأبدية. هذا الختان كان رمز للمعمودية. تقول لي طب إيه الرابطة بين الختان والمعمودية؟ بدل ما نجتهد هنلاقي آية جاهزة قالها لنا معلمنا بولس الرسول تربط ما بين الختان والمعمودية. دي جت في كولوسي الإصحاح الثاني الآية 11 و12، بيقول به أيضا، به يعني بالمسيح، ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. ختان جديد مش بيد إنسان، ده بيد الله. عبارة عن إيه؟ قال بخلع جسم خطايا البشرية. بخلع جسم يعني إذا كان في الختان بيقطعوا قطع من اللحم أو الجلد وبيرموها، فإحنا في المعمودية بنخلع الإنسان العتيق كله. سماها بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. يعني هنا كأن المسيح لما قبل الختان وهو عنده 8 أيام تسبب بختانه في أن كل البشرية تختتن فيه. وبدل ما كنا بنخلع حتة لحم من الجسم بنخلع الإنسان العتيق. هقراها لكم تاني، وبه أيضا ختمتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. تقول فين المعمودية؟ يكمل يقول مدفونين معه في المعمودية. مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف أجسادكم، غلف جسدكم، الغلف اللي هو قطعة اللحم اللي بيقطعوها في الختان، أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا إلى آخر. هنا معلمنا بولس بيربط ما بين الختان والمعمودية. إذا كان الختان هو علامة العهد اللي بتخلي الإنسان يبقى يهودي ومن شعب الله، فالمعمودية هي علامة العهد اللي بتخلي الإنسان يبقى مسيحي ومن شعب الله. وإذا كان الختان فيه دم فالمعمودية فيها دم لأنها بتستمد قوتها من صليب المسيح. يقول لك مدفونين معه بالمعمودية. والمعلومة الثالثة بقى المهمة، إذا كان الختان بيتم للأطفال فإذا ممكن المعمودية تتم إيه؟ للأطفال، على عكس ما بعض الناس يقولوا لا المعمودية ما تنفعش للأطفال. تقول لهم ليه ما تنفعش للأطفال؟ يقول لك هو الطفل فاهم حاجة؟ تقول له طب في العهد القديم كان فاهم حاجة؟ يعني الطفل أبو 8 أيام دوت اللي بيعملوا له الختان عشان يدخل في شعب الله كان فاهم حاجة؟ ليه ربنا يؤمر إن الأطفال في سن 8 أيام يتختنوا إذا كان ربنا مقدر حكاية إن الطفل لازم يكون فاهم؟ الطفل بيختن لأن أبوه وأمه من نسل إبراهيم، وعندنا الطفل بيتعمد لأن أبوه وأمه من نسل المسيح على طول. وإذا كان ما اتطلبش شرط في العهد القديم إن الطفل يكبر وبعدين نختنه، برضه ما يتطلبش في العهد الجديد. وإذا كان هناك نعمة في العهد القديم إراط، فالنعمة في العهد الجديد 24 إراط. فإذا كان مسموح للطفل أن يختتن يبقى لابد ان الطفل يعتمد. فالختان بمنتهى الوضوح قالوا معلمنا بولس انه كان رمزا للمعمودية. جاءوا ليختنوا الصبي حسب الناموس طبعا، وسموه باسم ابيه زكريا. شمعنا يعني اهي نوع من التكريم لزكريا، راجل كبر وده الابن الوحيد اللي جه على قبر
وطبعا مش متوقعين ان زكريا يعيش ويخلف تاني.

بيقولوا جايز بعد ما جه يوحنا ده الطفل الصغير ده ابوه يموت، فيبقى طالما ابوه كبير قوي كده نسميه زكريا، فيبقى ابوه لسه عايش. وبعدين هذا الطفل طفل معجزة، لانه جه على كبر وجه برؤية سماوية وجه في ظروف غير عادية، فاكيد الطفل دوت له مكانة خاصة، فاحنا نكرم ابوه، احنا نسميه باسم ابوه. وكلمة زكريا يعني ايه؟ الله يذكر، يتذكر. كأنهم بيقولوا ده انسب اسم للطفل اللي ربنا افتكرهم بعد ما كان نسيهم واعطاهم هذا الطفل بعد كبر، فاحسن حاجة نسميه زكريا. دي خطة الناس، لكن ربنا ليه خطة اخرى. فاجابت امه وقالت لا بل يسمى يوحنا. نقول لها عرفت ازاي؟ ده كلمة يوحنا قالها الملاك لزكريا في الآية رقم 13، امرأتك اليصابات ستجد لك ابنا وتسميه يوحنا. ولما خرج زكريا من الهيكل كان وقتها صامتا، ولغاية هذه اللحظة كان صامتا. انت عرفت ازاي ان اسمه يوحنا؟ في ناس يقولوا ما هو جايز فعلا كان صامت لكن بيتكلم معاها بالإشارة وبالكتابة زي ما حصل، وجايز يكون حكى لها القصة عشان تفرح معاه بالكتابة وقال لها الاسم بالكتابة، جايز. وجايز طبعا كل الشعب عارف ان هو صامت بالأولى ومراته وانه رأى رؤية، فممكن يكون حكى معاها عن طريق الكتابة وقال لها المعلومة دي ان اسمه هيبقى يوحنا، عشان كده لما الجيران قالوا نسميه زكريا قالت لهم لا لا ده يسمى يوحنا. وجايز يكون زكريا ما قالهاش حاجة وهي عرفت بالروح القدس، بدليل ان هي ساعة لما العذراء زارتها امتلأت من الروح القدس وعرفت ان العذراء حبلة وان الابن اللي في بطنها هو الله، لما قالت لها من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي. فالروح القدس الذي اعلمها بحبل العذراء اعلمها ايضا باسم ابنها، قالت يسمى يوحنا. وانتوا عارفين كلمة يوحنا يعني ايه؟ الله يتحنن. فقالوا لها ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم، يعني متعودين ان الابناء يتسموا باسماء نفس السبط ونفس العشيرة كنوع من الانتماء والالتزام والاحساس بالاباء. فقالوها انت تخرج عن المألوف ولا ايه؟ انت مش انت ست كبيرة تفهمي في الاصول، مفروض ان احنا الاصول ان الابن يتسمى بواحد من العشيرة حتى لو ما كانش ابوه يبقى جده، لكن اسم يوحنا ده غريب عن العيلة بتاعتنا وعن العشيرة وعن السبط. ثم اومأوا الى ابيه ماذا يريد ان يسمى. كلمة اومأوا معناها ان زكريا مش بس كان اخرس ده كمان كان اطرش، لان لو اخرس بس هيسألوه فيسمع ويجاوب بالكتابة، لكن كونهم بيشاوروا له معناها لا سامع ولا بيتكلم. فأومأوا إليهم ماذا يريد أن يسمى. هنا زكريا في صمته وعدم سماعه بيرمز إلى أمة اليهود اللي هو بيمثلها ككاهن، الذين صاروا غير قادرين على تمييز صوت الله مش سامعين، وغير قادرين على التكلم بكلمة الله. لكن هتلاحظوا كمان شوية لما جه يوحنا ابوه ايه؟ اتفتح لسانه وتكلم. ده اشارة للكنيسة المسيحية اللي بقت سمع صوت الله وبتكلم بكلام الله. اما اومأوا الى ابيه ماذا يريد ان يسمى، فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. طبعا لانه هو سمع الاسم نفسه من الملاك. فتعجب الجميع. اتعجبوا لان نفس الكلمة اللي قالتها اليصابات هي نفس الكلمة التي كتبها زكريا. وكلمة تعجب الجميع هي اللي بتدلنا على ان غالبا ما كانش زكريا اتكلم مع اليصابات.

يعني ممكن يكون التسع شهور دول كلهم زكريا قاعد في نوع من العزلة والتأمل والصلاة والتفكر في مراحم الله، واحساسه انه غلط قدام الملاك لما ما صدقش مخليه قاعد ساكت وحزين ومش بيتكلم. جايز يكون كده، لكن كانت فرصة لي ان هو يختلي. يعني احيانا احنا مطالبين ان احنا نقعد نقفل على نفسنا شوي، الواحد يقعد في هدوء وصمت ويراجع نفسه ويتأمل ويصلي ويقرأ ويفرح بربنا. فلما احنا بنرفض ان نختلي بالله احيانا ربنا يجبرنا على الخلوة غصبا عننا. هعمل كده مع زكريا، انت مش عايز تقعد انا هقعدك، لا هتسمع ولا تشوف ولا اسف ولا تسمع ولا تتكلم. فربنا قفل له الابواب بتاعته عشان يقعد يختلي. قال له انت يلزم لك تسع شهور من الخلوة عشان عينك تشوف يوحنا. وأليصابات يبدو ان هي كانت كده برضه، مش هي اخفت نفسها خمسة اشهر لولا ان العذراء جت لها وقعدت معها الثلاث شهور الباقيين؟ يعني حتى الثلاث شهور الباقيين دول كانت خلوة مقدسة في حضور العذراء ماري. النعمة اللي احنا بناخدها من ربنا بتحتاج ان احنا شوية نهدى، ولذلك الكنيسة تقول لنا قبل ما تتناولوا تقعدوا تسع ساعات في صوم نوع من الخلوة، وتعمل لنا قداس طويل. يعني ما كان ممكن جدا القداس يبقى ربع ساعة، كان يترتب كده ربع ساعة نصلي ونخلص وناخد من قبلها ونمشي. ليه الكنيسة عاملة قداس طويل؟ علشان تبقى فرصة اختلاء مع الله قبل ما ناخد النعمة، نوع من التهيئة. لما كتب كلمة يوحنا تعجب الجميع، لان حتى زكريا خرج عن المألوف، مش بس اليصابات. كانوا مفكرين ان زكريا هيتكلم كلام غير كلام اليصابات، ويقول رأي غير رأي اليصابات، يتوافق مع افكارهم العتيقة ان الابن لازم يتسمى باسم حد من العيلة. هنا كأن زكريا وهو بيكتب يوحنا بيقول لهم خلاص انتهت عهود القديمة وهندخل في عهد جديد، مش هنرتبط بالعوايد القديمة. اذا كان ابن زكريا هيتسمى زكريا عشان يبقى كاهن ابن كاهن، خلصت القصة دي. بعد كده هيبقى الكهنوت مش من سبط لاوي ولا من ابناء هارون ولا ليه صلة بزكريا، بل هندخل في اسم جديد هو ملكي صادق والمسيح. الاسم الجديد بيدل على عهد جديد، الاسم الجديد بيدل على ان العوايد القديمة انهدمت. فتعجب الجميع، وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. انفتح فمه ولسانه، ده اسرائيل الجديد بعد ما كان اطرش واخرس، بقى الكنيسة الجديدة التي تسمع صوت الله وتتكلم بكلامه. اول ما تكلم تكلم وبارك الله، بكر الكلام، بكر الكلام. وانت الصبح اول ما تصحى من النوم ما هو بكر الكلام؟ في واحد يصحى من الصبح على الزعيق يزعق في مراته وعياله ويشتم ونقول له ده صباح ده. وفي انسان عندما يفتح فمه في الصباح لابد ما يبتديش غير لما يتكلم مع الله. ادي المظبوط، ايه جميله تقول اشبع اذا استيقظت بشبهك. انا احب ان كل واحد فيكم يحط قدام السرير بتاعه صوره المسيح، عشان اول ما يفتح عينيه اول منظر يشوف يكون مين؟ المسيح. عشان كده تنطبق الايه اشبع اذا استيقظت بشبهك، اول ما اشوفك كده اشبع، واول ما يكون المسيح قدامي اتكلم معاه، اقوم من السرير وانا بتكلم معاه، عشان يبقى بكر الكلام لله. والطفل الصغير اللي انتوا بتربوه
هتكون ايه اول كلمات ينطق بيها. في ناس يعلموا شتيمة ويفرحوا بيه ان الطفل بيشتم، لكن في ناس تعلموا كلمة بابا يسوع ماما العذراء، ويبدأ حياته بكلمات مقدسة. يحفظوه أجيوس، يحفظوه كرياليسون، يحفظوه كلمات المقدسة. تلاقي الطفل صغير لسه بناغي لكن بينطق بكلمات مقدسة، يبقى دي بكر الكلمات. انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. واحنا في التسبيحة بنقول له يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. عندما ينفتح فمك ايه اللي بيحصل؟ ايه رأيكم لما بنفتح ازازة برفان ريح، مش الجو كله بيمتلئ بالريحة العطرة؟ طب بعد عنكم لما نفتح بكابورت مش تطلع ريحة وحشة؟ ماذا يحدث عندما ينفتح فمي؟ هل تطلع منه الكلمات الرديئة والشتائم والألفاظ الجرحة والقبيحة والإباحية، ولا تطلع منه كلمات الله؟ هل تنطبق علي الآية اللي بتقول سموا الأصلال تحت لسانهم، ولا الآية اللي بتقول شفتاك تقطران شهدا يا عروس؟ ما في كلام حلو وفي كلام رديء. قل له يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك. يقولوا كده تستدل على رجل الله من كثرة سكوته. اذا سكت يتكلم مع الله، واذا نطق يتكلم عن الله. بصوا التعبير جميل ازاي، تستدل على رجل الله من كثرة سكوته. اذا سكت يتكلم مع الله، ما هو مش ساكت وبس، ما ممكن واحد يكون ساكت لكن بخبص عمال بيفكر ويدبر مؤامرات. اذا سكت تكلم مع الله، واذا نطق يتكلم عن الله مع الناس. في الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله، فوقع خوف على كل جيرانهم، وتحدث بهذه الامور جميعها في كل جبال اليهودية. كل الدنيا بدأت تتكلم، مش بس بيت زكريا وإليصابات، ومش بس الجيران والاقرباء، ده الخبر انتشر في كل جبال اليهودية. الكل بدأ يقول يا ترى ايه الحكاية دي، معجزة مش سهلة، اتنين عواجيز وملك يظهر والرجل يسكت، ولما الطفل يتولد الرجل يتكلم، دي حاجة مش عادية. هنا في ملحوظة لازم نفكر فيها، اين رجال الكهنوت والهيكل في هذه القصة؟ مجدش سيرتهم. فين رئيس الكهنة قيافة ولا حنان؟ فين انتم؟ مش ده زميلكم اللي ربنا كرمه بطفل؟ مش كان مفروض تيجوا تهنوه وتستخبروا عن الطفل دوت، وتبتدوا تتحققوا من النبوات وتقولوا اكيد ده هيبقى المسيح لاما سابق له؟ فين انتوا؟ رؤساء الكهنة والكهنة في ذلك الوقت كان يهمهم مركزهم ومكانتهم الاجتماعية اكتر من خلاص الشعب. عشان كده لما يسمعوا ان في طفل اتولد بمعجزة يقلقوا، يقول لك يكشي يكون المسيح، تبقى احنا ضيعنا نفسنا، ولو كان المسيح مستعدين نقتله. الرعاة صاروا ذئاب، كل الناس العاديين فرحوا لميلاد يوحنا وظهروا في الصورة في القصة، الا رجال الله اللي كانوا مفروض يكونوا رجال الله، اللي كانوا مفروض يكونوا قاعدين يتوقعوا مجيء المسيح ويحسبوا الايام ويتشوقوا الى هذا المجيء ويتهللوا به، هما دول بس اللي كانوا نعسانين وبعيد عن الموضوع. فاودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين اترى ماذا يكون هذا الصبي. هنا كلمة اودعوها في قلوبهم عاملة زي الكلمة اللي اتقالت عن العذراء مريم في الاصحاح

بعدها، وكانت مريم تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. جت مرتين، مرة في الآية 19 ومرة في الآية 51، كانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. يقولوا يا ترى الولد دوت ايه شأنه بعد كده؟ صدقوني احيانا الواحد يجي في باله هذا السؤال قدام كل طفل بنشوفه. يجي طفل كده بنعمده، ابص كده في وشه اقول يا رب ده هيكون ايه بعد كده. دلوقتي هو اخذ النعمة كلها، بكرة يبقى قديس ولا يبقى ابليس يا ترى؟ اودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين اترى ماذا يكون هذا الصبي. كان وقتها في ناس كتير قاعدين متوقعين اقتراب مجيء المسيح، ودي هنشوفها في القصة بتاعت حنة النبية بنت فنوئيل. وكان في ناس قاعدين في الهيكل متوقعين فداء في اسرائيل، يقولوا احنا عارفين من النبوات ان المسيح هيجي اليومين دول، لانها واضحة في دانيال وفي غيره من النبوات ان دي الايام بتاعت مجيء المسيح. فكانوا الناس دول بيقولوا يا ترى هل هذا الصبي هيبقى هو المسيا؟ اترى ماذا يكون هذا الصبي؟ وكانت يد الرب معه، كانت يد الرب مع الطفل دوت. ونفس الايه دي هتكمل تاني في اخر ايه في الاصحاح، اما الصبي فكان ينمو يتقوى بالروح. عندما تكون يد الرب مع انسان تجعله ناجحا. فاكرين يوسف؟ وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. اباؤنا الرسل كانت يد الرب معهم فكانوا ناجحين في خدمته. يقول عنهم سفر الاعمال كانت يد الرب معهم فامن عدد كثير ورجعوا الى الرب. وامتلأ زكريا ابوه من الروح القدس وتنبأ قائلا. الامتلاء بالروح القدس دي لحظة كده تبقى فيها نوع من المشاعر الروحية المتأججة والقوة الروحية، وممكن الإنسان عندما يدخل في هذه اللحظة الروحية ينطق بكلام بتاع ربنا. فامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس. لاحظوا إن قبل كده قيل عن إليصابات إن هي امتلأت من الروح القدس، وقيل أيضا عن يوحنا المعمدان من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. ايه رأيكم في العيلة الحلوة دي؟ كلهم مملوئين بالروح القدس. ولما امتلأ من الروح القدس بدأ يتنبأ. نفس الحكاية لما امتلأت إليصابات من الروح القدس تنبأت. بل اقول لكم ان يوحنا المعمدان عندما امتلأ من الروح القدس في بطن امه تنبأ. لما رقد في بطن امه كأنه بيقول هو ده حمل الله، تنبأ صامتا بالحركة. وكأن نبوة يؤيل النبي تتحقق الآن لما بيقول يكون بعد ذلك إن أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى. جاء الزمان الذي فيه يمتلئ البشر من الروح القدس فيتنبؤون. لما تنبأ قال ايه بقى؟ الجزء الباقي من الاصحاح كله هو عبارة عن الكلام اللي قاله زكريا، ونقدر نقسمه قسمين. القسم الاول يتكلم عن المسيح، والقسم الثاني عن يوحنا المعمدان الطفل المولود قدامه. كان من المتوقع ان زكريا بيتكلم عن الطفل المولود اللي هو يوحنا، لكن فوجئنا انه بيتكلم عن واحد تاني غيره. وهنا عايزين نقول ان احتفالنا بالقديسين لا يلغي اهتمامنا بالمسيح نفسه. كون زكريا بيمدح ابنه فرحان به مش معناها ان عينيه تغفل عن الله. اوعوا حد يقنعكم بان انشغالكم بالقديسين يزعل ربنا، وفي نفس الوقت فيما نحن نهتم بالقديسين ونمجدهم ونطلب شفاعتهم برضو احنا مش مفروض ان عيننا تتحول عن المسيح. تنبأ زكريا وقال ايه؟
مبارك الرب إله إسرائيل. طبعا كلمة مبارك الرب دي بصراحة هي بداية كل تسبيح. احنا في القداس نبدأ القداس بكلمة بسم الآب والابن والروح القدس، مبارك الله الآب ضابط الكل أمين، مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين، مبارك الروح القدس المعزي أمين. اللي انتم بتسمعوهم بالإبطي في رشم الحمل، ويرد الشماس يقول أمين 3 مرات، وبعدين يرد الشماس يقول اسباتير أجيوس، واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. مبارك الرب الإله يا جميع الأمم، باركوا الرب. فجميع الأمم الشعب الحاضر في الكنيسة يقول زوكسا باتري، يعني ايه؟ مجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دهدر أمين. ده بداية القداس، نعطي المجد والبركة للثالوث القدوس. وأبونا يمسك القربانة على دماغه كده يقول مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس. نحن نبدأ بالتمجيد والبركة لله. إليصابات لما انفتح لسانها قالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، أدي بثمرة بطنك يعني مبارك الآتي باسم الرب. وأدي زكريا بدأ بكلمة مبارك الرب إله إسرائيل. وقلت لكم المرة الفاتت إن السيد المسيح نفسه قال مش هتشوفوني إلا لما تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. وفي دخول أورشليم قالوا له مبارك الآتي باسم الرب. وإحنا في الكنيسة بنقول له مرة في الإنجيل ومرتين في التناول مبارك الآتي باسم الرب. والهوس الثالث يبدأ بكلمة مبارك الرب إله أبائنا متزايد بركة متزايد علوا إلى الأبد. ونقول باركوا الرب سبحوه وزدوه علوا إلى الأبد. داود الملك وهو بيسلم الروح بارك الله وقال مبارك الرب إله إسرائيل الذي أعطاني اليوم من يجلس على كرسي وعيناي تبصران. بارك الرب ان هو عداله سليمان يجلس مكان. وفي مزامير كتير فيها كلمة مبارك الرب إله إسرائيل. لماذا تبارك الرب إله إسرائيل؟ هل لأنه أعطاك يوحنا؟ يقول لا، في حاجة أهم من يوحنا. إيه بقى؟ لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. يبقى بيتكلم عن مين دلوقتي؟ المسيح الفاد. الله بنفسه يفتقد. ودي تفكرني بحزقيال 34 اللي فيها ربنا بيعتب على الرعاة ان هم اهملوا رعاية الشعب، وقال لهم كده هكذا قال السيد الرب ها انا ذا اسأل عن غنمي وافتقدها. مدام انتم مش عايزين تشتغلوا انا اللي هشتغل بقى. كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب. الله يرعى بنفسه ويفتقد بنفسه. الله افتقد وصنع فداء لشعبه. يذكرنا أيضا بالكلمة اللي قالها موسى، اللي قالها ربنا لموسى في سفر الخروج اصحاح 3 لما قال له اذهب واجمع شيوخ اسرائيل وقل لهم الرب اله ابائكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا اني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر. احيانا ربنا يطول باله وتلاقوا شعبه متعب وناس بتتعبه وربنا ساكت، واحنا نصرخ ونقول له يا رب ساكت ليه؟ يقول لسه ليها وقتها. عندما يأتي الزمان يفتقد الله ويصنع فداء لشعبه. يوسف الصديق تنبأ وقال للحواليه قبل ما يموت الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الارض. واحنا بنقول له في المزمور

انظر وتعهد هذه الكرمة، اصلحها وثبتها. كلمة تعهد هذه الكرمة هي كلمة افتقد. جيم بنشيني يعني افتقدنا، والكلمة دي جميلة في اللغة القبطية اجمل من عربي. شيني يعني يسأل، وجيم يعني يجد، يعني كأنها بالعربي اسأل فينا، مش اسأل علينا، اسأل فينا. جيم بنشيني، ونقول له كده جيم بنشيني خنبك وجاي، يعني افتقدنا بصلاحة بخلاصك، او تعهدنا بخلاصك، او زرنا، او اسأل فينا. الله يفتقد، والافتقاد هنا معناها ان الله يتدخل تدخلا مباشرة. قبل كده يبعت انبياء، يبعت وعاظ، يبعت اشارات، يبعت نبوات، لكن يفتقد معناها يجي بنفسه. زي ما بنقول هنعمل افتقاد في الكنيسة، معناها ابونا ينزل بنفسه يزور البيت او الخدام. لما ربنا قال لهم، لما موسى قال لهم ده ربنا افتقدكم، يقول لك الكتاب فامن الشعب لما سمعوا ان الرب قد افتقد بني اسرائيل وانه نظر مذلتهم، خروا وسجدوا. في المزمور يقول ارسل فداء لشعبه، اقام الى الابد عهده. ولما كان السيد المسيح يعمل معجزات كانت الناس تتعجب وقالوا ايه، قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. الله يفتقدنا، افتقد وصنع فداء لشعبه. اقول له يا ابونا زكريا طول بالك، انت بتقول صنع، وصنع دي فعل ماضي، ده لسه ما اتولدش. دايما الانبياء كانوا يتكلموا بصيغة الماضي، الله صنع فداء بينما لسه ما صنعهوش، ودي علامة الثقة والايمان. الثقة والايمان ان الله هيتمم الامر اللي هو اتكلم عنه، عشان كده اتكلم عنه النبي بصيغة الماضي. كون الله سكن في احشاء العذراء البتول مريم، احنا وثقنا ان الله تمم الفداء، كلها مسألة وقت. لكن استريح، خلاص ربنا جه، كلها مسألة وقت. لانه افتقد وصنع فداء لشعبه واقام لنا قرن خلاص. القرن يرمز للقوة، لان لما يكون عندك خروف تقعد تحسس عليه اقوى حتة فيه القرن، فالقرن يرمز للقوة. فلما نقول اقام قرن خلاص معناها اقام لنا مخلصا قويا. طبعا المخلص القوي في نظر زكريا واليهود هيجي زي سليمان وداود ويشوع وموسى، ويمسك السلاح ويحارب الاعداء ويطرد الرومان ويعمل مملكة. لكن المسيح ما كانش كده، القوة بتاعته كانت عجيبة جدا، ان هو اتصلب على الصليب. بنقول له في الجمعة العظيمة قدوس القوي الذي اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. القوة في نظر المسيح ما هياش زي في نظر اليهود، ما هياش سحق الاعداء، لكن هي كسب الاعداء. يتحول اعداء الله الى ابناء لله، ادي القوة. انك اللي قدامك تغلبه بالحب مش بالعنف، تحوله من عدو الى صديق، الى صديق مش تقتله، ما عندناش قتل. اقام لنا قرن خلاص. انا متأكد ان زكريا ساعتها كان بيتكلم على ان هيخلصوا خلاص من الرومان، وده اللي خلى اليهود يعفروا في المسيح، رفضوه، لانهم كانوا متوقعين واحد يخلصهم من الرومان. رومان ايه وبتاع ايه، ده المهم يخلصنا من الخطية ومن الشيطان. اقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة. كلمة في بيت داود فتاة بتوضح ان زكريا فعلا بيتكلم عن المسيح مش يوحنا، لان يوحنا من بيت لاوي، ماله مال داود، داود من سبط يهوذا. فاذا كان يتكلم عن يوحنا كان قال ان هو اقام لنا قرن خلاص في بيت لاوي فتاة، لكن هو لا يتكلم عن يوحنا، يتكلم عن يسوع. لان زكريا بالروح القدس عرف ان يوحنا مش هو

هو النور بل يشهد للنور، مش هو الفادي ولكنه يتقدم امام الفادي، مش هو ابن العلي ولكنه نبي العلي، مش هو الخالق ولكنه مخلوق. زكريا فهم دي بالروح القدس فتكلم عن خلاص في بيت داود وليس في بيت لاوي. طبعا في بيت داود انت عارفين النبوات اللي قيلت لداود، يقول له كده من ثمرة بطنك اضع على كرسيك، وفي المزمور يقول هناك انبت قرنا لداود رتبت سراجا لمسيحي. قرن داود اللي هو المسيح، كما تكلم بفم انبيائه القدسين الذين هم منذ الدهر. طبعا منذ الدهر، كلمة الدهر هنا بمعنى الازل، لكن ما فيش انبياء منذ الازل، لكن يقصد بها منذ البداية. ده من اول ما قيل ان نسل المرأة يسحق رأس الحي، هذه نبوات من البداية. كأن زكريا بيقول اليوم بدأ تحقيق النبوات. جميع الانبياء القدسين تكلموا عن المسيح. خد ارميا يقول ايه، ها ايام تأتي يقول الرب واقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الارض. في ايامه يخلص يهوذا ويسكن اسرائيل امنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. ارميا تكلم عن هذا اليوم. ومرة تاني يقول ارميا، اما انت يا عبد يعقوب فلا تخف يقول الرب ولا ترتعب يا اسرائيل، لاني ها انا ذا اخلصك من بعيد ونسلك من ارض سبيه. فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مزعج. تكلم ارميا الاولى 23:5 والتانية ارميا 30:10. دي عينات، لكن تتذكروا جيدا جدا ان احنا في سفر التكوين بين كل سطر وسطر بنشوف المسيح. دانيال 9:24 يقول 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي اللي هو المسيح والختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القدسين اللي هو المسيح. دانيال في الرؤية بتاعته حدد المعاد اللي تولد فيه المسيح، وده اللي خلى الناس دارسين قاعدين مستنيين المسيح يجي اليومين دول، عارفين معاد. سفر الأعمال الصح 3:21 قالوا أبائنا الرسل الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القدسين منذ الدهر. يعني إذا معرفة الله كانت معلنة من خلال الأنبياء القدسين والناس الأتقياء أمثال زكريا وأليصابات، قاعدين مستنيين إمتى تتحقق أقوال الأنبياء، والناس الأشرار قاعدين قلقانين لألا تتحقق نبوات الأنبياء ومكانتهم تتزحزح. ايه بقى اللي اتكلم بيها الله بفم انبيائه القدسين منذ الدهر؟ الايه 71، خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغضينا. اقول له ايه؟ من اعدائك يا ابونا زكريا؟ يقول لي رومان. لما اسالكم تقول لكم من اعدائك تقولوا ايه؟ الشياطين. ليس لنا اعداء الا الشياطين، اما الاعداء من البشر فقيل لنا فيهم احبوا اعداءكم. ليس لنا اعداء في البشر. اذا وجد انسان هو اللي بيعاديني انا بحبه. هو عدوي ليه؟ لان هو اللي بيعاديني مش انا اللي بعاديه، لكن انا لازم احبه. الوحيد اللي تفش غلكم فيه في الكراهية والحرب هو الشيطان. اذا كان عندك اي طاقة للبغضة والكراهية حطها في الشيطان، لكن البشر ما يستهلوش اي كراهية. حتى اللي منهم عدو هو مريض
وغلب

تعبان محتاج علاج محتاج حنية، والحب اللي فيك يغلبه ويطفي نار الكراهية اللي عنده. المسيح جاء يخلصنا من أعدائنا، أعدائنا الشياطين، ويحول أعدائنا من البشر إلى أصدقاء، ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس. خلي بالكم هنا بيقول يصنع رحمة مع أبائنا. أبائك دول مش ماتوا يا ابونا زكريا؟ يعمل معهم رحمة ازاي؟ انتوا عارفين بقى ازاي؟ يخرجهم من الجحيم يوديهم الفردوس. أبائنا القدسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وكل الآباء كانوا مستنيين الرحمة بتاعت المسيح. زكريا بيقول دلوقتي ربنا هيصنع الرحمة مع أبائنا، هيخرجهم من الجحيم ويوديهم للفردوس، وأيضا يصنع رحمة مع أبائنا بمعنى بيحقق لهم الوعود اللي وعدهم بيها، ويذكر عهده المقدس. لقد عاهد الله شعبه أن يخلصهم، والآن بيذكر هذا العهد. يقول في سفر اللاويين أذكر ميثاقي مع يعقوب، وأذكر أيضا ميثاقي مع إسحاق، وميثاقي مع إبراهيم، وأذكر الأرض. في لاويين 26:42. وفي المزمور نرتل ونقول ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل، رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. وفي سفر حزقيال إصحاح 16:60 يقول ولكني أذكر عهدي معك في أيام سباق وأقيم لك عهدا أبديا. الله يعطينا عهد وهو أمين، مش ممكن يتخلى عن عهده ووعوده. وإحنا بالأكتر أخذنا عهدا جديدا، وعلامة هذا العهد هو الجسد والدم على المذبح. وعلامة أمانة الله إن الجسد والدم مش هينقطعوا عن الكنيسة حتى المجيء الثاني، وده علامة عهد الله. واللي بيتقدم ياخد الرحمة، واللي بيمتنع بيحرم نفسه، لكن الله مدد إيديه للكل. القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا ما كانش عهد وبس، ده كان عهد بقسم. يعني نمرة واحد الله لا يمكن يرجع عن عهده، لكن كمان نمرة اتنين ثبت هذا العهد بقسم. يقول معلمنا بولس في رسالة العبرانيين صح 6 فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه. طب ليه أقسم بنفسه؟ يقول في نفس الإصحاح معلمنا بولس الآية 17 أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه. القضاء اللي قضى بيه عايز يثبت لنا أنه مش ممكن يتغير. عمل إيه؟ توسط بقسم علشان نبقى احنا مطمنين. عبرانيين صح 6 والآية 17 يقول في الآية 18 حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يجذب فيهما تكون لنا تعزية قوية. إيه الأمرين؟ إن الله قال دي الوحدية مش هتتغير، وإن الله أقسم. بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يجذب فيهما تكون لنا تعزية قوية. نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. هذا القسم ربنا بيفتكره دلوقتي عشان يحقق. لما قال لأبينا إبراهيم أقسمت بذاتي في تكوين 12 الآية 3 أبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. ومرة تانية يجدد معاه العهد في تكوين 17 والآية 4 يهوذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا. ومرة ثالثة
يجدد معاه العهد تكوين 22 عند ذبح إسحاق الآية 16. قال بذاتي أقسمت يقول الرب أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض بالقسم. وإحنا في القداس نقول للمسيح أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا هو ده، إن من نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. أن يعطينا تحقيق هذا القسم وهذا العهد، إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا. يعني من ناحية هينقذنا من أيدي أعدائنا اللي هم الشياطين والخطية والموت، ومن ناحية تانية يقول نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. عندما يخلصنا من سلطان الشيطان ندخل في عهد معاه ونعبده. كلمة نعبد الله جاية من العبودية، فالواحد لما يكون عبد للخطية وعبد للشيطان ما يعرفش يعبد ربنا. مش تلاحظوا دي؟ لما يكون واحد عمل خطية وحشة يدخل الكنيسة مش عارف يصلي، نفسه مسدودة ومش قادر وعايز يمشي. واحد تاني عايش في بر وفضيلة تلاقي شهوته وفرحته ان يجي الكنيسة، ويبقى دي موضوع لذته. دي يقول عنها معلمنا بولس في رسالة روميا اصحاح 6: اذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. اذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. طب اللي هو ماشي في عبودية الخطية ما يقدرش يبقى عبد للبر. ومرة تانية في نفس الاصحاح يقول: واما الان اذ اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة ابدية. بس هنا في معلومة مهمة قالها لنا الاب زكريا الكاهن: نعبده بقداسة وبر. ما ينفعش ان الانسان يعبد الله في نجاسة وخطية. يقول الكتاب: لا اطيق الاثم والاعتكاف. ما ينفعوش الاثنين مع بعض. عشان كده في ارمية اصحاح 32 يقول: واعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا ليخافوني كل الايام لخيرهم وخير اولادهم من بعدهم. علامة العهد الجديد ان يعيش الانسان في مخافة الله وان يعبد الله بقداسة وبر. لان احنا في المعمودية اخذنا روح القدس، والروح القدس يقدس، فيبقى لازم اقدم عبادة مقدسة. يقول عنها معلمنا بولس الرسول: تلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. ويقول معلمنا بولس في رسالته الى تلميذه تيتوس اصحاح الثاني: ظهرت نعمة الله معلمة ايانا ان ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالبر والتعقل والتقوى في العالم الحاضر. لازم الانسان يعيش بالتعقل والبر والتقوى عشان تبقى نعبده بطهارة وبر. ويقول معلمنا بطرس في رسالته: هاربين من شهوة الفساد التي في العالم. نهرب من الشر عشان نبقى بتوع عهد جديد. نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. لغاية هنا بقى ينتهي الجزء بتاع المسيح، ويبتدي زكريا يتكلم عن يوحنا. قال له: وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى. ما هدية اللي قالها الملاك لزكريا؟ يقول: يتقدم امامه بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الاباء للابناء الى اخره. فزكريا فهم ان هذا الصبي نبي العلي يدعى، لانك تتقدم امام وجه الرب لتعد طرقه. ها
هذا هو الذي تنبأ عنه إشعياء النبي

في الإصحاح 40 الآية 3، وقال صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. هو ده يوحنا المعمدان، وهو الذي تنبأ عنه ملاخي في الإصحاح 3، هأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي. ومرة تاني ملاخي في الإصحاح 4 يقول عن يوحنا المعمدان، هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف، أنت أيها الصبي نبي العلي تدعى. لو سألت الرب يسوع أقول لك إيه رأيك في الكلام اللي قاله زكريا، يقول لي هو قال عن يوحنا نبي وأنا أقول إن هو إيه أفضل من نبي. طوباك يا يوحنا، لأن الذي مدحك الروح القدس على فم زكريا والمسيح نفسه بفمه الطاهر. ده في زكسولوجية عملها المسيح ليوحنا، أنت أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه. مش بس يوحنا مفروض يكون هو السابق اللي بيعد الطريق أمام الرب، لكن كل واحد فينا، أي حد بيخدم في الكنيسة، خدام والكهنة وكله، دورنا إن احنا نعد للرب طريقا في قلوب الناس. وإنت في بيتك دورك وإنت بتربي ولادك وأحفادك إنك تعد لهم فيهم طريقا للرب. وأيضا في حياتي أعد للرب طريقا، تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. الآية دي مهمة ليه بقى؟ لأن شعبه كان عايز الخلاص بطريقة غلط. يوحنا جاي عشان يعطيهم معرفة الخلاص. هم يعرفون الخلاص على أنه خلاص من أعدائهم ومن أيدي جميع مبغضيهم، لكن يوحنا هيعرفهم أن الخلاص بمغفرة خطاياهم. شوفوا الآية جميلة إزاي؟ لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياه، مش بالتخلص من الرومان. كتير من الناس يشتكوا يقولوا ربنا سيبنا ليه مظلومين ومضطهدين والأعداء محوطين بينا. نقول لهم ربنا مش همه الحتة دي، ربنا يهمه بالأولى مغفرة الخطايا. بدل ما تطلب من ربنا أن يخلصك من أعدائك المنظورين اللي انت شايفهم بعينيك، اطلب أن يخلصك من خطاياك. هو ده الطلب اللي اطلب من ربنا. يوحنا قاعد ينادي في الناس أن يتوبوا. هم عمالين يدوروا على واحد يبقى ملك يطرد رومان، طلع لهم يوحنا يقول لهم توبوا. هو ده الصح، لتعطي شعبه معرفة الخلاص، المعرفة الجديدة بتاعت مفهوم العهد الجديد، معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا. كلمة أحشاء اللي هي الأمعاء يعني، لكن بتقصد يقصد بيها الحنية. مش في آية بتقول أنت عليه أحشائي؟ فالأحشاء هنا يقصد بها الحنية. بأحشاء رحمة إلهنا، الله أنت عليه أحشاؤه وحن علينا، التي بها افتقدنا المشرق من العلاء. يعني بالرغم بيتكلم عن يوحنا، لكن رجع تاني حود على المسيح المشرق من العلاء. افتقدنا مشرقا من العلاء. في نبوة قالها بالعام ابن بعور في سفر العدد، قال أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا. هيحصل ايه؟ يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل. المسيح كوكب، وعشان كده ساعة ما تولد ظهر نجم في المشرق، المسيح نور. وفي آية انتوا حافظينها ان المسيح هو شمس البر، جت في ملاخي، ولكم ايها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها. هو المسيح شمس البر المشرق من العلاء، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت.
طبعا الجالسين في الظلمة وظلال الموت اللي هم جالسين في الخطية. قال عنهم أشعياء في الصح 9: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. ومن علامات المسية التي ذكرها أشعياء في الإصحاحات المسيانية في سفره أنه يفتح عيون العمي ويخرج من الحبس المأسورين الجالسين في الظلمة، ويقول للأسرى اخرجوا، ويقول للذين في الظلام اظهروا على الطرق. والرب لما ظهر لشاول الترسوسي ودعاه للخدمة قال له انا هبعدك، هارسلك بعيدا الى الامم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله، حتى ينالوا بالايمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. الانسان اللي بعيد عن المسيح عايش في ظلمة، والمسيح جاي عشان يضيء للجالسين في الظلمة وظلال الموت. عشان كده احنا المسيحيين اسمنا ابناء النور، قوموا يا بني النور. احنا ابناء الشرق، عشان كده بنبص ناحية الشرق ناحية النور في الصلاة، لان المسيح جاء ليضيء علينا واحنا كنا جالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي اقدامنا في طريق السلام، يمشينا في سكة السلام مش في سكة الحرب ولا الخناق ولا العنف. وتختتم هنا التسبيحة بتاعت زكريا، وبعدين تبقى باقية آية في الإصحاح: أما الصبي اللي هو يوحنا فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. يقول التقليد بتاع كنيستنا القبطية لما جم يقتلوا يوحنا المعمدان من ضمن الأطفال اللي بيقتلوهم أيام ميلاد المسيح، أخذ زكريا ودخل بيه لغاية الهيكل وقال أنا أخذته من هنا تاخدوه مني من هنا. فأخذاه ملاك الرب وطار بيه وظل يرعاه في البرية لغاية لما كبر بعد 30 سنة وخرج ليظهر لإسرائيل ويتمم الخدمة بتاعته. لكن حتى بقاؤه في البرية كان نوع من إعداده للخدمة، لأن البرية لها أثر عظيم جدا في تهذيب النفس، زي ما حصل مع موسى رئيس الأنبياء، زي ما حصل مع إيليا لما كان عاش في البراري، وزي ما بيحصل مع أبان الرهبان والبطارقة وصقف القديسين اللي بيجوا من أعماق الصحراء عشان يخدموا خدمة ربنا زي يوحنا المعمدان. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.

سفر ميكا الاصحاح الاول. قول الرب الذي صار الى ميخا المرشد في ايام يوثام واحاز وحزقيا ملوك يهوذا الذي رآه على السامرة واورشليم. اسمعوا ايها الشعوب جميعكم، اصغي ايتها الارض وملؤها، وليكن السيد الرب شاهدا عليكم، السيد من هيكل قدسه. فانه هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الارض، فتذوب الجبال تحته وتنشق الوديان كالشمع قدام النار كالماء المنصب في منحدر. كل هذا من اجل اثم يعقوب ومن اجل خطية بيت اسرائيل. ما هو

وذنب يعقوب أليس هو السامرة؟ وما هي مرتفعات يهوذا؟ أليست هي أورشليم؟ فأجعل السامرة خربة في البرية مغارس للكروم، وألقي حجارتها إلى الوادي وأكشف أسسها وجميع تماثيلها المنحوتة.

تعود. من اجل ذلك انوح واولوله، امشي حافيا وعريان، اصنع نحيبا كبنات اوى ونوحا كرعال النعام. لان جراحاتها عديمة الشفاء، لانها قد اتت الى يهوذا، وصلت الى باب شعبي الى اورشليم. لا تخبروا في جت، لا تبكوا في عكاء، تمرغي في التراب في بيت عفرة، اعبري يا ساكنة شافير عريانة وخجلة. الساكنة في صانان لا تخرج، نوح بيتي هأيصل يأخذ عندكم مقامه. لأن الساكنة في ماروث اغتمت لأجل خيراتها، لأن شرا قد نزل من عند الرب إلى باب أورشليم. شد المركبة بالجواد يا ساكنة لاخيش، هي أول خطية لابنة صهيون، لأنه فيك وجدت ذنوب إسرائيل، لذلك تعطين إطلاقا لمورشة جت، تصير بيوت أكذيب كاذبة لملوك إسرائيل. آتي إليك أيضا بالوارث يا ساكنة مريش، يأتي إلى عدلام مجد إسرائيل. كوني قرعاء وجزي من أجل بني تنعمك، وسعي قرعتك كالنسر، لأنهم قد انتفوا عنك. الأصحاح الثاني. ويل للمفتكرين بالبطل والصانعين الشر على مضاجعهم، في نور الصباح يفعلونه لأنه في قدرة يدهم. فإنهم يشتهون الحقول ويغتصبونها، والبيوت ويأخذونها، ويظلمون الرجل وبيته والإنسان وميراثه. لذلك هكذا قال الرب: ها أنا ذا أفتكر على هذه العشيرة بشر، لا تزيلون منه أعناقكم ولا تسلكون بالتشامخ، لأنه زمان رديء. في ذلك اليوم ينطق عليكم بهجو، ويرثى بمرثات، ويقال خربنا خرابا، بدل نصيب شعبي، كيف ينزعه عني؟ يقسم للمرتد حقولنا، لذلك لا يكون لك من يلقي حبلا في نصيب بين جماعة الرب. يتنبؤون قائلين: لا تتنبؤوا، لا يتنبؤون عن هذه الامور، لا يزول العار. ايها المسمى بيت يعقوب، هل قصرت روح الرب؟ اهذه افعاله؟ اليست اقوالي صالحة نحو من يسلك بالاستقامة؟ ولكن بالامس قام شعبي كعدو، تنزعون الرداء عن الثوب من المكتازين بالطمأنينة ومن الراجعين من القتال، تطردون نساء شعبي من بيت تنعمهن، تأخذون عن أطفالهن زينتي إلى الأبد. قوموا واذهبوا، لأنه ليست هذه هي الراحة، من أجل نجاسة تهلك والهلاك شديد. لو كان احد وهو سالك بالريح والكذب يكذب قائلا: اتنبأ لك عن الخمر والمسكر، لكان هو نبي هذا الشعب. اني اجمع جميعك يا يعقوب، اضم بقية اسرائيل، اضعهم معا كغنم الحظيرة، كقطيع في وسط مرعاه يضج من الناس. قد صعد الفاتك امامه، يقتحمون ويعبرون من الباب ويخرجون منه، ويجتاز ملكهم امامهم والرب في رأسهم.

الأصحاح الثالث. وقلت اسمعوا يا رؤساء يعقوب وقضاة بيت إسرائيل، أليس لكم أن تعرفوا الحق؟ المبغضين الخير والمحبين الشر، النازعين جلودهم عنهم ولحمهم عن عظامهم، والذين يأكلون لحم شعبي ويقشطون جلدهم عنهم ويهشمون عظامهم ويشققون كما في القدر وكاللحم في وسط المقلة، حينئذ يصرخون إلى الرب فلا يجيبهم، بل يستر وجهه عنهم في ذلك الوقت كما أساءوا أعمالهم. هكذا قال الرب على الأنبياء الذين يضلون شعبي، الذين ينهشون بأسنانهم وينادون سلام، والذي لا يجعل في أفواههم شيئا يفتحون عليه حربا. لذلك تكون لكم ليلة بلا رؤيا، ظلام لكم بدون عرافة، وتغيب الشمس عن الأنبياء ويظلم عليهم النهار، فيخزى الراؤون ويخجل العرافون ويغطون كلهم شواربهم، لأنه ليس جواب من الله. لكنني أنا ملآن قوة روح الرب وحقا وبأسا، لأخبر يعقوب بذنبه وإسرائيل بخطيته. اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت إسرائيل، الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم، الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم، رؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالأجرة، وأنبياؤها يعرفون بالفضة، وهم يتوكلون على الرب قائلين أليس الرب في وسطنا؟ لا يأتي علينا شر. لذلك بسببكم تفلح صهيون كحقل، وتصير أورشليم خربا، وجبل البيت شوامخ وعر. الأصحاح الرابع. ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه شعوب، وتسير أمم كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. فيقضي بين شعوب كثيرين ينصف لأمم قوية بعيدة، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجم، لا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد، بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته، ولا يكون من يرعب، لأن فم رب الجنود تكلم. لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهه، ونحن نسلك باسم الرب إلهنا إلى الدهر والأبد. في ذلك اليوم يقول الرب أجمع الضالعة وأضم المطرودة والتي أضررت بها، وأجعل الضالعة بقية والمقصاطة أمة قوية، ويملك الرب عليهم في جبل صهيون من الآن إلى الأبد. وأنت يا برج القطيع أكمة بنت صهيون، إليك يأتي ويجيء الحكم الأول

ملك بنت أورشليم. الآن لماذا تصرخين صراخا؟ أليس فيك ملك؟ أم هلك مشيرك حتى أخذك وجع كالوالدة؟ تلوي ادفعي يا بنت صهيون كالوالدة، لأنك الآن تخرجين من المدينة وتسكنين في البرية وتأتين إلى بابل، هناك تنقذين، هناك يفديك الرب من يد أعدائك. والآن قد اجتمعت عليك أمم كثيرة الذين يقولون لتتدنس ولتتفرس عيوننا في صهيون، وهم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده، إنه قد جمعهم كحزم إلى البيضة. قومي ودوسي يا بنت صهيون، لأني أجعل قرنك حديدا وأظلافك أجعلها نحاسا، فتسحقين شعوبا كثيرين، وأحرم غنيمتهم للرب وثروتهم لسيدي كل الأرض.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح التاسع الجزء الثاني في الآية 19: وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما، وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم، وقد جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة؟ وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه، فعلم شاول بمكيدتهم، وكانوا يراقبون الأبواب أيضا نهارا وليلا ليقتلوه. فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين إنه تلميذ. فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق، وإنه كلمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين، فحاولوا أن يقتلوه. فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. آخر مرة لو تفتكروا كنا سايبين حنانية أسقف دمشق رايح افتقاد، بيخبط على بيت راجل اسمه يهوذا وبيسأله: هل شاول نازل عندك في البيت؟ وفعلا دخل البيت ولقى شاول إنسان بقاله 3 أيام فقد البصر، لا يأكل ولا يشرب. ودخل حنانية وحط إيده على شاول، فأول ما وضع إيده على رأس شاول نزلت من عينين شاول قشور، فقام واعتمد. والقشور ديت يعني لو تأملنا فيها نقدر نقول إن القشور دي هي اللي كانت حجبة معرفة ربنا يسوع عن شاول. فأول ما نزلت القشور لقينا شاول اللي كان بيضطهد الأول اسم يسوع، بعد ما القشور دي نزلت شاف المسيح على حقيقته إن هو دوت المسيح، إنه ده ابن الله، فبدأ يؤمن ويجاهر به. ممكن القشور تكون هي حرفية الناموس أو التعليم اللي تعلمها شاول من رؤساء اليهود، والتلقين اللي هم لقنوه له إنه المسيح دوت، أو ادعاء المسيحيين بأن يسوع هو المسيح، ده افتراء على موسى وعلى الناموس وعلى الله. فنزول القشور دي معناها ان شاول بدا يعرف التعليم الحقيقي وبدا يؤمن ان يسوع هو المسيح المنتظر. كانت النهايه زي ما شفنا بقى اخر مره انه شاول اعتمد واكل طعام فتقوى. طيب بعد معموديه شاول مباشره، عايزكم تتصوروا بقى واحد لسه قابل الايمان بالمسيح، بص بقى القديس يقول ايه: وللوقت. كلمه للوقت يعني حاجه ايه في الحال، يعني اتعمد وبعديها مباشرة. ودي تقطع المجال علينا ان احنا نحاول نقطع او نفصل ما بين معمودية شاول وما بين اللي حصل بعد كده زي ما هنشوف دلوقتي. بعد المعمودية مباشرة ما كانش فيه اي فصل: وللوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله. صار احبائي واحد اول ما قبل الايمان بالمسيح لسه متعمد طلع يلف في مجامع اليهود ويكرز ليهم انه المسيح المسيح هو ابن الله. الشيء العجيب يا احبائي انه اول ما نطق بيه شاول، المره اللي فاتت لو تفتكروا قلت لكم اول ما شفنا شاول بعد ما قبل الايمان بالمسيح كان واقف يعمل ايه؟ هوذا يصلي. ده كان اول مشهد نرى فيه شاول بعد ايمانه بالمسيح. طيب أول كرازة تطلع من بق شاول بعد ما قبل الإيمان بالمسيح بيكرز أن هذا هو ابن الله. أولا في أكثر من نقطة، دي الأول مرة نسمع في سفر الأعمال هذا اللقب يعطى للمسيح.
أول مرة نسمعه في سفر الأعمال، والأعجب من كده إنه آخر مرة مش هنسمعه تاني. وكأن يا أحبائي نقدر نلخص إنه القديس بطرس كان يركز في كراسته إن يسوع رب ومسيح، ده اللي كان في عزة بطرس لو تذكروا يوم 50. القديس استفانوس ركز في العزة بتاعته إن يسوع هو ابن الإنسان، ها أنا أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائم. طيب القديس بطرس محور الكرازة بتاعته يسوع هو ابن الله، وده ملخص لاهوت بولس. يعني لو حبينا نلخص كل لاهوت بولس، إيمان بولس في شخص المسيح متركز في الكلمة دي، إن المسيح هو ابن الله. لكن مش معنى إن أنا بقول لكم إن دي أول مرة ذكرت في سفر الأعمال معناها إنه ده تعليم جديد أتى به شاول اللي هو بولس، لكن لا، إحنا لو رجعنا للأناجيل هنلاقي المسيح وهو بيتحاكم قدام رؤساء الكهنة، فسأله رئيس الكهنة، قال له في مرقس 14 أأنت المسيح ابن المبارك؟ اليهود ما كانوش ينطقوا اسم ربنا، عشان الوصية بتقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطل، فكانوا يستبدلوا اسم يهوى بكلمة المبارك، يبقى هو كده ما نطقش اسم إيه؟ اسم يهوى. الوصية بتقول لا تنطق باسم يهوى باطلة. فاليهود نوع من الحرفية بتاعتهم لما يجي بدل ما يقول يهوى يقول أي لقب من ألقاب ربنا، فكم من الألقاب اللي يلقب بها ربنا المبارك. فبيسألوا أأنت المسيح ابن المبارك، يعني ابن الله؟ رد عليه المسيح قال له إيه؟ فقال يسوع أنا هو. يعني لما بولس بيعلن إن المسيح هو ابن الله، دي مش تعاليم جديدة جي بها بولس، خد بالك يا أحبائي، لأنه ده الفكر اللي منتشر كتير من في كليات الأداب اللي بيدرسوا في قسم فلسفة، وخصوصا فلسفات الأديان المختلفة، في الكتب اللي بتدرس في الكليات يعلموا أنه إعلان يسوع أنه هو نبي، وأنه بولس هو اللي نعت المسيح بأنه هو الله الظاهر في الجسد. كانت لسه في قضية مرفوعة من قيمة شهرين على أستاذ في جامعة في جنوب سيناء بتتبع جامعة إنا، مدرس بتاع كلية أداب في فلسفة، حاطط في الكتاب بتاعه كده وبيلزم الطلبة المسيحيين أنه يقولوا الكلام ده ويكتبوه في الامتحانات، لأن دي المادة اللي بيمتحنوا فيه، فمرفوع قضية وتوقف الدكتور دوت وتسحب الكتاب بتاعه. بس أنا عايز أقول أن دوت فكر النهاردة منتشر في أواسط الإسلامية، أنه المسيح ما قالش ان انا ابن الله، انما مين اللي قال الكلام دوت؟ بولس. لكن المسيح قال ان انا نبي عادي. فلما بقول لكم انه لاول مره نسمع في سفر الاعمال انه بولس بيكرس في المجامع ان المسيح هو ابن الله، مش معنى كده ان دي تعاليم جديده قالها بولس، لا، ده احنا شفنا السيد المسيح في محاكمته هو اللي اعلن عن نفسه كده. رئيس الكهنه بيساله أأنت المسيح ابن المبارك؟ رد المسيح قال له ايه؟ انا هو. يعني ده اعتراف صريح من المسيح ان انا هو ابن الله، فده مش اعلان جديد قاله بولس، لكن اول من نطق به ودون في سفر الاعمال كان مين؟ كان بولس الرسول. طيب لقب ابن الله يا احبائي مش مجرد لقب بيعطى للمسيح، يعني لما نقرا في انجيل القديس لوقا الاصحاح الثالث لما ربنا يسوع اتعمد يقول لك ان يسوع كان عنده نحو 30 سنه وكان على ما يظن ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن ادم ابن الله. تقول لي طب ما هو اتقال على آدم إيه؟ ابن ربنا، ده مجرد لقب. اتقال على إسرائيل ابن البكر، برضو ده مجرد لقب. لكن هنا لما بيقال عن المسيح أنه هو ابن الله، يعني من ذات طبيعي

ات ربنا، ابن الله بالحق وبالحقيقة. ابن الله يعني مولود من الله. وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله. طيب الكرازة دي فين؟ في وسط مجامع اليهود، يعني اللي بيسمعوا ناس ايه؟ يهود. عايزين نتخيل بقى رد فعل الناس. تخيلوا انه انتوا اليهود اللي ساكنين في دمشق، ايه المعلومات اللي عندكم لغايه ما جالكوا شاول يوعظكوا؟ اول معلومه نعرفها ان في واحد في اورشليم اسمه شاول بيدبح في المسيحيين، راجل يهودي بيدافع عن الديانه بتاعتنا. طبعا احنا كيهود هنا في دمشق مبسوطين بيه، فرحانين بيه، ده بايه؟ بيرفع لواء الديانه اليهوديه. طيب سمعنا ان هو طفش المسيحيين اللي في اورشليم، عفارم عليك يا شاول، ادي اليهود الايه؟ التمام مبسوطين. طبعا احنا واحنا بنسمع الاخبار دي سمعنا انه لما خلص على المسيحيين في اورشليم واخد رسائل، والرسائل كان وجايلنا البلد بتاعتنا علشان يقضلنا كمان على مين؟ على المسيحيين. طبعا احنا بقى قاعدين في دمشق ايه؟ منتظرين ومتلهفين ومتشوقين لمجيء مين؟ شاول. ما حدش فينا يعرف اللي حصل في الطريق لدمشق. دي حاجة كانت ما بين شاول وما بين المسيح والناس اللي كانوا مع شاول، لكن احنا كيهود في دمشق ما نعرفش الحكاية ديت. فقالوا لنا تعالوا النهاردة جايلنا شاول من دمشق يوعظ. فطبعا كلنا بقى جايين وايه مستنين بقى ايه شاول، يعني ايه بما يكنه للمسيحية من كراهية ومن بغضة ومن تعصب، متوقعين بقى ان هيدخل المجمع ايه يشتم لنا في المسيح، يبين لنا كذب المسيحيين. إذا بشاول دخل النهاردة المجمع، وللوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح إن هذا هو ابن الله. يعني تخيلوا كده، دخل بولس، قعدت تتخيل كده دخل النهاردة يوعظ في المجمع، فقال لنا يا جماعة احنا ناس يهود. أيوة بولس احنا يهود وعندنا العهد القديم. تمام يا بولس، أو شاول بقى لسه ما بقاش اسمه بولس، احنا نعرف من العهد القديم إن المسيح سيأتي. تمام، قال لهم طبعا هقول لكم حاجه عن المسيح. ايه؟ قال المسيح ده ابن الله، وقعد يجيب براهين زي مثلا ما النبوه تنبأت عن المسيح ان هو ابن الله. تمام كويس كده. طيب ابن الله يعني ايه؟ يعني ابن الله يعني من ذات طبيعه الله. يعني ايه يا شاول؟ يعني يقول لهم مثلا ربنا بيقيم الموت، فالمسيح ده لما يجي هيقيم موت. ماشي، إيه المسيح ابن الله يعني من ذات طبيعه الله، يعني يغفر الخطيه، يعني يعلم الغيب، يعني طبعا قاعدين الناس يسمعوا ايه بيوعظ لنا وعظ عن المسيح اللي احنا ايه مستنيينه. احنا النهارده لما بندخل الكنيسه كل وعظ عن يسوع المسيح اللي جه والبركات اللي احنا خدناها من مجيئه. اليهود كانت كل وعظ عندهم تتكلم عن المسيح اللي هيجي، فكل وعظ يكلموهم عن المسيح. فدخل بولس يوعظ لهم وعظ عن المسيح، فعرفهم ان المسيح ده ابن الله. يعني ايه علاقه المسيح بالاب؟ ابنه. كلام حلو خالص. قال لهم طب ايه رايكم يسوع الناصري؟ طبعا ايه اول ما سمعوا اسم يسوع هذا بيكرهوه. يسوع اقام ميتين، يسوع غفر الخطايا، يسوع الله. يبقى يسوع هو مين؟ هو المسيح. قول المسيح هو ابن الله، يعني يسوع المسيح هو ابن. طبعا اللي قاعدين في المجمع ايه ما توقع بقى رد فعلهم، ما كلام يعني احنا مش هنا، احنا مستنيينك تيجي تضطهد لنا في المسيحيين. لكن إذا بشاول للوقت جعل يكرس في المجامع، بيدخل لليهود بالمسيح أن هذا هو ابن الله. وبعد كده شاول مش راح مجمع ولا اثنين ولا ثلاثة، وللوقت جعل يكرس في الايه؟ في المجامع، يعني لف على مجامع ايه؟ دمشق. النهارده جه المجمع بتاع محرم بيه، بكره هيروح المجمع بتاع مثلا المنشي. وعظ شاول اللي بيضطهد المسيحيين اللي جاي يدبح لنا في المسيحيين بتوع دمشق جاي بكره يوعظنا. طبعا اليهود كلهم اتلموا في المجمع بتاع المنشي. دخل شاول يوعظ، قال لهم احنا عندنا نبوات بتقول ان المسيح هيتولد في بيت لحم. تمام، يعني احنا منتظرين من بيت لحم يخرج المسيح. احنا عندنا نبوات بتقول انه في خروف الفصح وده اللي هيخلص اسرائيل في القديم، ده رمز للمسيح. حلو حلو. في الاخر بولس يقول لهم يسوع الناصري اتولد في بيت لحم، يبقى هو ده اللي النبوه قالت عنه. يسوع الناصري هو فصحنا اللي ذبح من اجلنا، يبقى هو ده رمز للفصح. يعني بقت عظات بولس في المجامع ايه؟ يجيب النبوات والرموز بتاعه العهد القديم اللي بتتكلم عن مجيء المسيح ويطبقها على يسوع الايه؟
يسوع المسيح.

وللوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله. طبعا اليهود بقى بيسمعوا مين اللي بيتكلم ده، ده مش راجل بسيط، ده راجل فريسي متعصب، ده راجل اضطهد المسيحيين. الله، ايه الكلام اللي بيقوله ده، ايه اللي جرى؟ يبقى نتوقع رد فعل الناس، فبهت جميع الذين كانوا يسمعون. الناس بتسمع، الله ايه اللي جرى، وترددت الكلمة اللي قيلت في القديم من 1000 سنة، أشاول أيضا بين الأنبياء. في قصة حصلت عند إسرائيل من 1000 سنة، راجل اسمه شاول برضه وملك في إسرائيل. عمل إيه شاول دوت؟ عمل حاجتين. الحاجة الأولانية كان يطارد داود مسيح الرب، عايز إيه؟ عايز يقتله. وفي مرة في مطاردته لداود، داود راح هرب عند صموئيل النبي، فراح شاول دخل وراه عند صموئيل علشان يذبحه، عايز يموته. فصموئيل كان عامل حاجة اسمها مدرسة الأنبياء، يعني كان يلم كده الشبان العبرانيين ويقعد يعلمهم عن الناموس وعن الأنبياء ويعلمهم التسبيح والترتيل زي الكلية الإكليريكية دلوقتي. فعم شاول الملك راح دخل في وسطيه، لقى الناس قاعدة ترتل وتسبح، فهو كمان إيه اندمج، حل عليه روح ربنا، ولقينا شاول كمان واقف ايه يتنبأ، يعني يعظ وسط اللي بي ايه بيوعظ. فالناس اول ما شافوا كده قالوا اشاول ايضا، كمان ده اخر جاي يقف وسط الناس بتوع ربنا ويرتل ويسبح ويوعظ يتكلم عن ربنا. فصار ده مثل في اسرائيل. في سفر صموئيل الاول الاصحاح العاشر يقول ايه، ولما رآه جميع الذين عرفوه منذ امس وما قبله، اللي عارفين الماضي بتاع ايه، بتاع شاول الملك، لما شافوه انه تنبأ مع الانبياء. الله، مش ده اللي كان بيضطهد داود؟ مش ده اللي كان عايز يموت داود مسيح الرب؟ مش ده الرجل الشرير اللي عارفين تاريخه الايه القديم؟ شافوه واقف يتنبأ. فقال الشعب الواحد لصاحبه، كل واحد بيقابل التاني يقول له ما شفتش ماذا صار لابن قيس؟ شفت اللي حصل النهارده لشاول الملك؟ قال له في ايه؟ قال له أشاول ايضا بين الانبياء. وبدت الناس ايه؟ يصير ده مثل. لما شخص يبقى بعيد خالص عن ربنا وفجأة حياته تتغير، فالناس اول ما شوف كده يقولوا ايه، معقولة؟ فده مثل يقال في اسرائيل حتى اليوم. تصوري مثلا بنت عايشة في الخطية وفي الدنس وفي الخلاعة ومنتهى الوحشة، ويز فجأة تيجي الكنيسة ومحتشمة وحتى شرب على رأسها واقفة تصلي وقرع صدرها وبتتناول، ياه ايه ده، معقولة؟ بيجي فلانة ايه؟ فمين بقى اللي اندهاش؟ نفس الشيء ده حصل مع شاول الملك. النهاردة بيتكرر نفس الايه الموضوع مع شاول اخر، بس مش بيطارد داود مسيح الرب، لكن بيطارد مين؟ نفسه، ابن داود المسيا نفسه. وإيس فجأة وهو بيطارد اسم المسيح وبيقتل المؤمنين باسمه، يدخل في وسط المؤمنين بالمسيح ويعظ عن المسيح. فكأن لسان حال الناس في دمشق بيقولوا أشاول، بس مش بقى ابن قيس، شاول اللي من طرسوس، شاول الذي هو بولس، أشاول أيضا بين الأنبياء. طبعا الناس إيه اندهشت، عشان كده قال القديس لوقا فبهت جميع الذين كانوا يسمعون. احنا مستنين شاول كان يجي يوعظ، بس كنا مستنين الوعظة بتاعته يثبت لنا انه كلام المسيحيين ده كلام ايه؟ غلط. يثبت لنا ان ادعاء المسيحيين ان يسوع النصري هو المسيا ده كلام مش مظبوط. احنا كنا منتظرين يجي يقرالنا الجواب اللي جايبه من رئيس الكهنة بسلطان ان يقبض على المسيحيين اللي تركوا اليهودية ودخلوا في الديانة المسيحية، عشان يثوقهم موثقين الى اورشليم عشان يتحكموا هنا. اذا بيوقف يوعظ لنا عن مين؟ عن المسيح. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا اليس هذا هو الذي اهلك في اورشليم الذين يدعون بهذا الاسم؟ الله، مش ده اللي كان بيضطهد المسيحيين في اورشليم، جاي هنا يوعظ عن المسيح؟ امال ايه اللي احنا كنا بنسمعه عنه في اورشليم؟ امال ايه الكلام اللي كانوا بيقولوا عليه؟ ده بيقولوا لما استفانوس اول واحد مات عند المسيحيين كان الراجل دوت واقف يحرس السياج.

ده كنا سامعين ان هو طرد المسيحيين من اورشليم لدرجه انه ما بقاش ولا مسيحي في اورشليم الا الرسل ال 12 اللي احنا بنسمعه منه دلوقتي. فطبعا حصل ايه؟ نوع من الذهول، الارتباك، اللخبطه. طيب رد فعل شاول لما شافهم كده فاتحين بقهم زيكوا كده ومزبهلين، اما شاول فكان يزداد قوه ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا ان هذا هو المسيح. رد فعل شاول ثلاث حاجات: ازداد نشاط وبدا مش يلف على مجمع ولا اتنين، لا ده بدا اليهود الساكنين في دمشق كلها، يعني لف على كل مجمع ايه؟ دمشق. يأكد ذات الكرازة ان المسيح هو ابن الله. طب الحاجة التانية يزداد قوة. يعني ايه يزداد قوة؟ يعني كل وعظة يجيها يجيها ببرهان جديد ان يسوع الناصري هو الايه؟ المسيح. واخدين بالنا ازاي؟ يعني وعظة ميخا 5:2، انت يا بيت لحم افراط لست الصغرى منك هيجي المسيح، يروح بولس الوعظة النهاردة يطبقها على المسيح. طيب نيجي يوم السبت اللي بعديه في وعظة تاني في المجمع. طب يا بولس هتوعظ لنا نفس الوعظة القديمة انه بيت لحم هيخرج منها المسيح؟ قال لا، ده جاي بايه؟ باعلان ايه؟ اعلان النهارده هقول لكم بقى نبوة جديدة. ايه يا بولس؟ قال افتحوا دانيال 9: 70 اسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة ليؤتى بالبر الابدي و و و و و ولمسح قدوس القديسين. تعالوا نحسبها مع بعضين. اوف انا متصور كده. قعد بقى بولس جاب سبورة ايه لما الامر صدر لنحاميه ببناء اورشليم لغايه مجيء المسيح. ايه بالظبط ده 70 اسبوع؟ الله، يبقى يسوع المسيح هو مين؟ يعني كل وعظه كلمه يزداد قوه، يعني كل مره يجيب لهم برهان ايه؟ برهان جديد، يجيب لهم تاكيد جديد ان يسوع هو المسيح محققا. محققا يعني يبرهن من نبوات الايه؟ العهد القديم. أما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا إن هذا هو المسيح. طب السؤال، قعد عم شاول في القصة دي قد إيه؟ قعد قد إيه في دمشق يلف على المجامع ويوعظ ويبرهن إن المسيح هو المسيا؟ قال القديس لوقا في الآية 23: ولما تمت أيام إيه؟ كثيرة. الحكاية قعدت إيه؟ كتير. كتير دي قد ايه؟ كديس لقى ما ايه؟ ما قالناش. ما نعرفش شاول قعد في دمشق اسبوع، شهر، سنة، اتنين، تلاتة، ما نعرفش، لكن قال لنا ايام ايه؟ ايام كتير. طبعا اللي بيحب واحد دي ما ايه؟ ما تشبحوش، يعني يا عم ايام كتير. ايه؟ اللي يحب واحد يقول لي ايه؟ فلان سافر مش عارف في البلد الفلانية ايام كتير. يا عم لا، قول لي اولا قعد قد ايه وقول لي عمل ايه. لو انا بحب واحد ايام كتيره دي ما ايه؟ لا تروي ظمأ الواحد، لا انا عايز اعرف. فاللي بيحبوا بولس بده ايه؟ يفتشوا في كتابات بولس لغايه ما وصلوا لرساله غلاطيا، حاجه كشفت لينا المده اللي قعدها بولس فين؟ في دمشق. لقوا في غلاطيا واحد ايه؟ بولس بيتكلم في رسالة غلاطية، قال: ولكن لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمتي أن يعلن ابنه فيه. يعني بيتكلم على ظهور المسيح له وإيمانه بالمسيح. طيب إيه بعديها؟ قال: للوقت لم أستشل لحما ودما. أول ما المسيح ظهر لي ما رحتش أكلم حد ولا تشاور مع بني آدمين، ولا صعدت لأورشليم إلى الرسل الذين قبلي، ما طلعتش لبطرس واليعقوب واليوحنا. ما إنه ظهر لي المسيح لا انا قعدت مع انسان ولا انا قعدت مع الرسل، بل انطلقت الى العربيه. رحت حته اسمها الايه؟ العربيه. ايه العربيه ديت؟ العربيه ديت صحراء شرق البحر الميت، حته صحراء شرق البحر. كانوا بيسكنوها ناس عرب. بل انطلقت الى العربيه ثم رجعت ايضا الى دمشق. كلمه ايضا ضمنا، لان هو كان في دمشق وراح رايح فين؟ العربيه، ورجع تاني لفين؟ لدمشق. ايضا دي هي اللي بينت ان هو الحكايه دي بدت منين؟ من دمشق. يبقى بيتكلم عن ظهور المسيح له، فدخل دمشق وقال من دمشق ما رحتش لحد، لكن رحت العربيه الصحراء اللي شرق البحر الميت، انطلقت العربيه ثم رجعت ايضا الى دمشق. رحت راجع دمشق تاني، ثم بعد 3

صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس. بس يبقى قعد قد إيه؟ بس يا متشكري 3 سنين. أقول لك بس برضو ما تكفناش، الثلاث سنين دول ما بين دمشق وما بين فين؟ العربية. طب برضو يعني 3 سنين في دمشق ويومين في العربية، ولا 3 سنين في العربية ويومين في دمشق، ولا سنة هنا وسنة هنا، ولا سنة ونص؟ قال لك لا، بس بقى لازم نسيب لكم حاجة ما تعرفوش الإجابة عنها عشان تتشوقوا إنك طلعت قبله مين؟ بولس. أول ما نطلع نمسك في هدوم الراجل ده، تعالى عم أنت يعني حيرت عقولنا وقلوبنا. إحنا عرفنا يا عم إن أنت قعدت من دمشق للعربية مدة إيه؟ طب أنا بقى مش عارف، هل أنا بقى معرفش، أنا بس أنا هقول لكم الافتراضات المختلفة. هل بولس في الطريق لدمشق ظهر له المسيح داخل أورشليم؟ أول ما دخل قعد يوعظ فترة ما ما نعرفهاش، وبعد كده راح العربية ورجع يكمل كرازة في دمشق والحكاية كلها قعدت 3 سنين وبعد كده راح أورشليم؟ ولا أول ما ظهر لك المسيح يا بولس في الطريق لدمشق دخلت دمشق لم تكرز بعد المعمودية، لكن رحت العربية قعدت فترة ما ما نعرفهاش وبعد كده رجعت تكرس في دمشق؟ من ايه؟ ما نعرفش. يبقى في احتمال منين؟ من الاثنين. تقولي لي طيب وانت، انت ده اللي هو انا يعني بعد اذنكم، ماذا تظن؟ انا هقول لكم ما اظنه وليه ما اظنه. اللي انا بقى اظنه انه في حادثة حصلت تحت، عربيتين خبطوا بعض. اللي بقى اظنه انه في الطريق لدمشق ظهر له المسيح، دي احنا متأكدين منها. دخل دمشق اتعمد وفي الحال قام ايه؟ لا، في الام في الحال قام يكرس. جبتها منين؟ لو انتوا تاخدوا بالكم اول ايه، بس كنت انتوا لسه ايه ما صحتوش. قلت لكم بعد ما اتعمد ونزلت من عينه كشور وتناول طعام وتقوى وللوقت جعل يكرس في المجامع. يبقى كلمه وللوقت ديت ادتني انا شخصيا احساس انه اول ما قبل الايمان بالمسيح وتعمد على ايد حنانيه قعد يكرس للوقت. قد يكون بقى بولس لما قعد يكرز وشاف براهين اليهود، طيب ازاي تبرهن لنا؟ ازاي تثبت لنا؟ ازاي؟ فبولس شعر ان هو محتاج فتره ايه؟ خلوه. فراح طالع على فين؟ على العربيه، ليمتلئ من ربنا ويمتلئ من روح الله وفتره دراسه وفتره بحث. وراح راجع، اما شاول فكان يزداد ايه؟ رجع لهم بقى ايه؟ مذاكر بقى تمام ومحضر الدرس تمام، وبدا ايه؟ يحقق ليهم ببراهين جديده انه المسيح هو ابن الله. لكن في النهايه اللي احنا نقدر نطلع بيه مؤكد تماما انه ما بين دمشق وما بين العربيه كم سنه؟ 3 سنين. قد يكون ال3 سنين كلهم في العربيه وراح كرز ايام في دمشق، قد يكون كرز في دمشق شويه وبعد كده راح العربيه وبعد كده رجع دمشق، وما نقدرش ايه نحدد بالظبط الحكايه مشيت ايه، مشيت ازاي. طيب في ال3 سنين دول ان اعتبرناهم بقى 3 سنين كلهم في العربيه، فيبقى هو كده قعد في العربيه يستلم الانجيل من المسيح. جبتها منين؟ جبتها من رساله غلطي. بصوا الاول بيقول الايه وبعد كده نشرح. بيكتب لنا بولس يقول ايه؟ واعرفكم ايها الاخوه. يا جماعه انا شايفكم انتوا الموضوع ده محيركم، وبتقول انا عملت ايه وجبت الوعظ اللي انا وعظته في دمشق دوت منين، والكرازه بتاعتي دي منين؟ هقول لكم. اعرفكم ايها الاخوه، هقول لكم الحكايه. الانجيل الذي بشرت به، البشاره بتاعتي سواء كانت في دمشق او خارج دمشق، بشاره بولس عموما كلمه الانجيل يعني البشاره، انه ليس بحسب انسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته. الكرازة بتاعتي محدش علمها لي، الكرازة بتاعتي مفيش حد قاعد معايا ويقول لي بص يا بولس المسيح اتولد في بيت لحم، المسيح هو المسيح، المسيح اتصلب، المسيح لا لا لا لا. الإنجيل بتاعي، الكرازة بتاعتي ما قبلتهوش من إنسان ولا علمته. أمال جبت التعليم بتاعتك منين يا بولس؟ بل بإعلان يسوع المسيح. قال أنا المسيح بنفسه هو اللي أعلن لي التعليم اللي أنا إيه قلته.
يبقى اعلنها له فين؟ اكيد بقى بولس قاعد كده في خلوه، فبالتاكيد دي حصلت فين؟ في العربي. يبقى قعد 3 سنين زيه زي مين؟ الرسل ال 12 المسيح قعد يعدي فيهم كم سنه؟ 3 سنين، علشان يجي بولس بعد كده يقول لاني لم انقص شيئا عن فائقي الرسل. انا ما قلتش حاجه ايه؟ يعني المسيح قعد معهم 3 سنين وعلمهم، وانا برضو قعد معايا في العربيه ايه؟ 3 سنين وعلمهم. انا لا انا اتعلمت من بطرس ولا اتعلمت من يعقوب، لكن انا مين اللي علمني؟ المسيح. فبقيت انا رسول، مش رسول بطرس، لكن رسول مين؟ يسوع المسيح. نعم، ما هو احنا ال3 سنين دول اتاكدنا منهم في غلاطيا، قال ثم بقى ال3 سنين صعدت الى اورشليم. فالاحتمال الكبير بقى، طبعا احنا زي ما قلنا دي مجرد ايه، يعني ما نقدرش نحدد بالظبط في دمشق قد ايه وفي العربيه قد ايه، لكن بالروح ديت نميل ان هو قعد فتره طويله في العربيه، قد تكون 3 سنين او اقل شويه، إيه علشان يتعلم من مين؟ من المسيح. ما نقدرش بقى نحدد بالظبط هم كانوا سنه سنتين، لكن فتره مش قليله، لانه مهما كان يكرس في دمشق مش هتكون اكتر من شهور، لكن بقيه المده دي كلها كان فين؟ كان في العربية. بيعمل ايه؟ بيتعلم من ايد مين؟ ايد المسيح. كلمة لذيذة بقى، انطلقت الى الايه؟ العربية. واحد قال كلمة عجبتني قوي، قال بولس دخل العربية يحمل العهد القديم، خرج من العربية يحمل 14 رسالة. طبعا هو ما كتبش ال 14 رسالة في الايه؟ في العربية، لا ده كتبهم بقى طول حياته، بس الفكر اللي كتب بيه الرسائل بتاعته استقاه منين؟ من العربية. وهو قاعد في الخلوة دي بدأ بقى المسيح يفهمه ايه مفهوم البر وايه مفهوم الخطية وايه مفهوم الاسم، اعلنه في رسالة غلاطية. عرب؟ لا ما كانش لسه الاسلام جه، لكنه عرب، اللي هي زي ما بقولكوا شرق البحر الميت لغاية خليج العقبة. ففي العربية بدأ يفهم بقى مفهوم البر والخطية، رح كتبه لنا في رسالة غلطية. في العربية بدأ يفهم ايه حكاية شعب ربنا، واسرائيل رفض ربنا، وفي اخر الايام اسرائيل يقبل ايمان بالله ويكرز باسم المسيح، رح كتبه لنا في رسالة رومية. في العربية بدأ يفهم علاقة المسيح بالعهد القديم، الذبائح ورئيس الكهنة وموسى وهارون، رح كتبه لنا في رسالة العبرانيين. فداخل بولس الرسول العربية يحمل العهد القديم، خرج يحمل ايه؟ 14 رسالة. الحته البديعه بقى اللي بسطت بيها خالص، انه في العربيه في قبر موسى النبي، موسى بعد ما خد اسرائيل ووصل على حدود الاردن ربنا قال له مش هتعدي نهر الاردن، فموسى كان موجود فين؟ جبل نابو. جبل نابو ده شرق الايه؟ شرق الاردن ناحيه البحر الميت كده، ومن على المكان دوت موسى شاف ارض الموعد ومات ودفن. ما العربية دي مش حتة صغيرة، دي منطقة بقول لكم تمتد من شرق نهر الأردن البحر الميت لغاية الجنوب خليج عقبة. ففي منطقة ما في الحتة ديت موسى ايه؟ دفن. وكأن بولس دخل يحمل حرفية ناموس موسى، وجوه اندفن موسى، يعني اندفن الناموس، وخرج بولس بروح العهد الجديد اللي ما يعلنه ناموس موسى ان المسيح هو المسيح المنتظر. دخل شايل موسى، دفن موسى جوه العهد القديم، وطلع شايل مين؟ شايل المسيح، المسيح المنتظر. انطلقت الى العربي. طبعا يعني انتوا خدام برضو حتة كده في النص، يبقى اذا الخادم لابد شيء من الايه؟ الاعداد. بولس قبل الايمان بالمسيح، طب يا عم خلاص مجرد ان انت بديت تيجي الكنيسه وبديت تصلي نزقك في الخدمه؟ لا، ده اذا كان بولس محتاج ايه؟ 3 سنين يعملوا له ايه؟ اعداد ايه؟ اعداد خدام. مستكترين ال3 سنين؟ موسى اتعمل له اعداد خدام يا ريت 40 80 سنه، 40 في مصر و40 فين؟ في البريه. على فكرة في رأي بيقول ان بولس العربية ديت اللي هي جبل الله حريب اللي جبل سينا، يعني في بعض الدارسين بيقولوا ان بولس قعد ال3 سنين دول في جبل ايه؟
جبل سينا، جبل سانت كاترين، لكن طبعا مش الكل.

بيقبل. ده مجرد رأي قاله بعض الدارسين، لكن الأغلبية طبعا بتوافق عن الرأي الأولاني إن هي الصحراء اللي شرق الإيه؟ البحر الميت. فعايز أقول إنه الخادم لابد إن يحصل له نوع من الإيه؟ الإعداد. حلو إن أنا بحب ربنا، حلو إن أنا بصلي، حلو إن أنا عندي غيرة، لكن لازم يبقى فيه دراسة للخادم علشان تبقى الخدمة بتاعته إيه؟ قوة، مش مجرد يعني واحد حلو. طبعا ضروري لازم يحب ربنا، وضروري لازم تبقى له عشرة مع ربنا، لكن لازم يكون له شيء من الايه، واحد يقرا. الخادم لازم يقرا شويه في تاريخ كنيسه، وشويه في عقيده، وشويه في لاهوت، وشويه في تفسير الانجيل. ليه؟ عشان يبقى الوعظه بتاعته ايه، يقدر يقنع بيها وياثر بيها في قلوب الناس، فلازم يكون دارس. طيب نكمل. ولما تمت ايام كثيره تشاور اليهود لايه، ليقتلوه. قالوا لا، الراجل ده ايه، هنسيبه، ده كل يوم يجي لنا بايه، ببرهان جديد، بنبوه جديده، باثبات جديد. لا، احنا لازم نعمل ايه؟ اسهل حاجه عند اليهود ايه، نذبح. ذبحوا المسيح، وسهل بقى بعد كده اي حد. ولما تمت ايام كثيره تشاور اليهود ليقتلوا، فعلم شاول بمكيدتهم. شاول سمع انهم قاعدين يدبروا له ايه، مكيد. تقولي لي لو على قد اليهود انا هعملوا له ايه؟ لا، لكن اتضح بقى انه في عنصر تاني دخل مع اليهود في التآمر ضد شاول. مين العنصر دوت؟ كانوا يراقبون الابواب ايضا نهارا وليلا ليقتلوه. يراقبوا الابواب اللي هي ابواب ايه؟ ابواب مدينة دمشق. طيب هل اليهود الشعب العادي، عموم الشعب، ليهم سلطان ان يراقبوا ابواب المدينة؟ ده لازم مين اللي بيقف على ابواب المدينة؟ العساكر، الحراس. والحراس دول تبع مين؟ تبع الملك، الوالي. يعني أتاب الموضوع، بس مش اليهود عايزين يتخلصوا من الوالي ده، كمان السلطة تعطفت مع اليهود، وهم كمان عايزين ايه، يخلصوا من شاول. عرفنا الحتة دي مين؟ من رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 11. ما بقولكم اللي يحب حد يفضل ايه، ينخور وراه. فنخور ورا بولس، فلقوا في كورنثوس الثانية 11 بيقول ايه، في دمشق ايه اللي حصل، والي الحارث الملك. هو اسمه كده الحارس، الملك اسمه ايه، الحارس، فاسمه الحارس الايه، الملك، معين والي فين، في دمشق. فبولس بيقول في دمشق والي الحارس الملك، الوالي اللي معينه الحارس اللي هو الملك بتاعنا، كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني. أتابع العداوة مش بس من اليهود، لكن كمان من مين؟ من الملك الحارس. وطبعا الملك الحارس رحمة إيه؟ وصى الوالي بتاعه، الرجل اللي عندك في البلد ده تعمل فيه إيه؟ تمسكه. طبعا ما نعرفش اللي ضايق الحارس الملك من شاول، لكن على ما يبدو انه شاول لما راح العربيه، لان ده كان الملك بتاع الحته ديت، على ما يبدو ان كرازه شاول هناك بالمسيح ضايقت مين؟

التلاميذ ليلا وأنزلوه من الصور مدلين إياه في سل. جابوا كده بيت على الصور، أسوار دمشق أسوار عريضة، وفي بيوت بتتبني على الأسوار زي بيت مين في العهد القديم؟ رحاب، كان مبني على الإيه؟ على الصور. فراح واخدين بولس بالليل مطلعينه البيت بتاع المسيحيين اللي ساكنين على الصور، واستنوا لما الدنيا ليلت وراحوا جايبين، ما اقدرش اقول قفه، لكن اقدر اقول زي شبكه مجدوله بالحبال، وراحوا مدخلين جواها ايه بولس، وراحوا ايه مدلدلينه من الصور، وعم بولس خدها جاري فين؟ في الصحراء. فأخذوا التلاميذ ليلا وأنزلوه من الصور مدلين إياه في سل. الحكاية دي بقى تعبت نفسية مين؟ بولس. فضل طول عمره يشعر بمهانة شديدة، وكل ما يفتكر الموضوع ده يعني يشعر بضيق شديد، لدرجة أنه لما جه في رسالة كورنثوس يكتب الألام اللي تألمها، قال أن أنا من أجل المسيح اتضربت، من أجل المسيح اتسجنت، من أجل المسيح ضربت بالعصي، رجمت. من ضمن الألام اللي بولس قالت ألمتها من أجل المسيح، يعني واحد يترجم ألم ولا مش ألم؟ ألم. واحد يتربط

المركب ويقضي في العمق أيام وليالي في البحر، ألم ولا مش ألم؟ من ضمن الآلام قال في دمشق والي الحارس الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني، فتدليت في طاقة، طاقة يعني شباك، في زنبيل يعني الشبكة ديت من السور ونجوت من يديه. طب ودي يا عم فيها ألم؟ ده انت حطوه جوه الايه، جوه الشبكة ودلدله الحبل ما فيهاش تعب يعني، دي ولا الرجم؟ الرجم طبعا. ودي فيها ايه؟ دي يا عم حطوه جوه شبكة ونزلت. قال لا، بولس كراجل روماني، بولس انسان يعني عنده اعتزاز بنفسه، شخص انسان بن ادم، لما يشعر انه بيحتقر لدرجة انه اضطر يهرب كأنه حرامي كأنه لص، فدي عملت جرح في نفس مين؟ نفس بولس. قالوا انا مجرم، انا مجرم، عشان يطردوني ويقفلوا علي الابواب. فدي كان جرح لا يقل عن الرجم وعن السجن اللي تألمه بولس. شعر ان دي اهانة لشخص. طبعا احنا بنادمين يا احبائي، صح المسيح بيعلمنا انكار الذات، ودي مش ضد الانكار، لكن دي من ضمن الالام. لما مثلا واحد ماشي في الشارع واحد يشتمه، طب اسألك سؤال، هو ضربك؟ هو خد منك حاجة؟ فش حاجة، شتيمة. تقولي لكن دي بتجرح ايه؟ تجرح نفسيتي، مش انا بني ادم؟ لما واحد يتف عليا، لما واحد يشتمني، حاجة تجرح نفس البني ادم. اصح مش الام جسدية، لكنها الام ايه؟ فيها امتهان ليا كايه؟ كشخص. بول الشعر ان الهروب بالطريقة المزرية ديت فيها ايه؟ إهانة النفس. فقال أنا مش ناسي أن من ضمن الآلام اللي تألمتها من أجل المسيح أن أنا هربوني زي المجرمين. طبعا يعني جرحت نفس بولس. المهم هرب بولس منين؟ من دمشق. راح فين؟ ولما جاء شاول إلى أورشليم. يبقى هربوه من دمشق، راحوا بعتينه على فين؟ على أورشليم. إحنا دلوقتي سنة 35 ميلادية، بولس قبل الإيمان سنة 33، فتقريبا الثلاث سنين، طبعا كسر سنة 33 و34 و35، يعني احنا في نهاية سنة 35. بولس داخل فين؟ داخل أورشليم. سايبها من كم سنة؟ من ثلاث سنين. وهو كان طالع من أورشليم كان حاله ايه؟ ركب على حصان ومعه العساكر بتوعه، وبيمني نفسه بأنه سيقضي على المسيحيين اللي في دمشق، وحيحطم المسيحية وحيرفع لواء الديانة اليهودية. فبولس وهو راجع بيتذكر ذكريات الايه؟ واللي حصل لي في السكة، وظهور المسيح، ودخول دمشق، وكراستي باسم المسيح، وهروبي. فطبعا كل دي قاعدة ايه وهو داخل أبواب المدينة بيتذكر من ثلاث سنين لما خرج منين؟ من المكان دوت. ما استبعدش ان بولس وهو معدي من ابواب اورشليم عدى بجوار باب استفانوس، ولا هنا انا كنت قاعد في الحته دي، وكان تحتيه الهدوم بتاعه الناس اللي رجموا مين؟ استفانوس. وانا بصيت له ولقيت وجهه يضيء كايه؟ كملاك، وكلمته يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. اكيد كل المشاعر دي بدات تتحرك في قلب مين؟ في قلب شاول وهو داخل. ما هو شاول عرفنا منه ان هو انسان ايه؟ مشاعره ايه؟ رقيق. فبالتأكيد مش داخل يعني من الباب وخارج كده ومتبلد الحس، لا، بالتأكيد المشاعر دي كانت كلها بتدور في ذهن مين؟ شاول. ولما جاء شاول إلى أورشليم، قال بس بقى جيت بقى عند المسيحيين الحلوين الطيبين، هيعملوا فيا إيه؟ يحتضنوني، يضمدوا جراحاتي، جاي لهم هربان زي المجرمين. أكيد الناس بقى اللي في أورشليم دول حي إيه؟ هيطبطبوا عليا. حاول أن يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع يخافونه غير مصدقين إنه تلميذ. يا نهار أبيض، حطوا نفسكم بقى مطرح الرجل دوت. أنا كنت يهودي وكنت عايش عز العز، وراجل لي مكانتي ولي كرامتي ولي معرفتي عند رؤساء الكهنة، سبت كل العز ده وجيت للإيه؟ للمسيح. يبقى أنا خسرت كل مجد الإيه؟ اليهودي. جيت للمسيحيين اضطهدت من اجل المسيح لدرجة ان هم هربوني فين؟ في سلة او في زنبيل. جيت للمسيحيين بتوع اورشليم هم كمان ايه؟ رافضيني. لا طال يهود ولا طال ايه؟ مسيحيين. ده وقف فين دوت؟

اتصلب على السن، لا هو طال اليهودية ولا طال الايه المسيحية، دول رافضينه ودول رافضينه. المسيحيين شاكين فيه واليهود معتبرين ان هو ايه خاين. حاول ان يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ. يروح بولس يا جماعة ده انا المسيح ظهر لي، ده انا كنت ماشي في طريق دمشق وشفته وكلمني، ده انا كرست باسمه. طيب طيب يا عم ماشي ماشي. ويروح سايبه ويطلع ايه، يطلع يقول لك ده جاسوس، ده بيضحك علينا، احنا ناسين اللي عمله ثلاث سنين لسه ايه، لسه الذكريات بتاعتهم ما ايه ما راحتش من ذهننا، الظاهر دي لعبه جديده شاول ايه بيعملها علينا. يروح لبطرس، يا بطرس ده انا هقول انا عارفك انت هتقول لي مش انت اللي ذبحت لنا استفانوس، قال بس ده انا اتغيرت، ده انا دلوقتي بقيت مسيحي، ده انا كرست باسم. طب طب طب مش متشكر، مع السلامه يا اخي شاول، ويسيبه يطلع ايه يجري، ما حدش مصدقه. ورغم هذا كان الجميع يخافون غير مصدقين انه تلميذ. الف رساله غلطية في الفتره ديت، ولكني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهوديه التي في المسيح. يعني ده دليل ان هو قاعد يلف على الكنائس، هم مش عارفين شكله لكن سامعين ان كان في واحد اسمه شاول بايه بيطايد. فانا متصور بقى كان يدخل الكنائس في اليهوديه، عندنا اخ مسيحي يا جماعه النهارده جاي يوعظ. طيب اتفضل يا اخ يا مسيحي. لو ما انت عندكم زمان في البلد بتاعتكم ديت كان في واحد اسمه شاول، يقولوا له اه اسكت ده راجل صعب، ده قتل لنا استفانوس، ايه رايكم فيه؟ ربنا يسامحه بقى في اللي عمله، بس بصراحه يعني احنا زعلانين، كان نفسنا يسيب لنا استفانوس ده. يقول لهم انا هو مين؟ شاول، وجاي ابشركم بالايه؟ هو انت؟ ما مش عارفين شكله، لكني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهوديه التي في المسيح. فكان يدخل يوعظ عن المسيح وفي الاخر يقول لهم مين اللي وعظ النهارده؟ ممكن تقول لنا اسمك يا اخ اللي وعظ؟ يقول لهم انا شاول الايه؟ الطرسوس. يا نهارك ابيض، هو انت؟ فشاول قاعد يلف على كنائس اليهوديه. يا احبائي، يعني اليهوديه كرزها المسيح، وكرز فيها الاباء الرسل، وكرز فيها استفانوس، وكرز فيها شاول، ورغم هذا اليهود رفضوا المسيح. يعني ادي ما عندناش اكتر من كده بقى، المسيح بنفسه اللي خدم في وسطينا. قعدت قد ايه يا شاول في اورشليم؟ احنا قلنا دمشق، قعدنا نفصفص لما لقيناه ثلاث سنين. طيب دلوقتي هو راح فين؟ اورشليم. برضه عايزين نعرف قعد ايه قد ايه، برضه قعدوا يلفلفوا ورا بولس لغايه ما لقوا لنا الايه الاجابه في رساله غلطية. قال ان هو صعد الى اورشليم ومكس 15 يوما. قعد في اورشليم كم يوم؟ 15 يوم. عملت ايه في ال 15 يوم دول يا بولس؟ الكلام ده في رساله غلاطية. قال لاتعرف ببطرس، عشان ايه يتعرف ببطرس؟ ولم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. يعقوب ده اللي هو كان أسقف أورشليم، اللي هو رأس المجمع الأول اللي هيجي في سفر الأعمال إصحاح 15. فيبقى لما راح أورشليم قعد كم يوم؟ 15 يوم. عمل إيه في ال 15 يوم دول؟ لف على كنائس اليهودية يكرز، عمل نهضة 15 يوم في أورشليم، وراح يتقابل مع مين؟ مع بطرس. لا اتعرف بايه؟ ببطرس. قعدت النهارده كده غمضت عيني وتخيلت اللقاء، المقابله الاولى ما بين مين؟ بطرس وشاول. ربنا مدينا خيال مش كده؟ الخيال ده عشان ايه؟ عشان كده، عشان الخيال دوت نقعد نتخيل. تخيلوا كده، اقعدوا انتوا كده في البيت غمضي عينيكي، بولس بطرس قاعد الباب بيخبط، مين؟ فتحوا الباب لقوا مين داخل؟ شاول. نعرف ان بطرس اكبر سنا من شاول، يعني ممكن نصور بطرس بقى لو هنعمل فيلم سينمائي، نعمل بطرس شويه ده انه ايه بيضه شويه، وبولس لسه ايه صغير حبه. نعرف ان بطرس صياد الجليل، شغلته صياد، وبولس خيام ايه طرسوس، يعني ده راجل صياد وده راجل بيعمل ايه خيام. بطرس ده راجل جليلي بسيط علمه على قده، لكن بولس ايه فريسي متمرس في دراسة الناموس والانبياء. بطرس اللي هو رسول اليهود، وبولس ده رسول الايه الامم، رسول الختان ورسول الغرلة. تصوروا بقى يعني اللقاء ما بين بطرس وبولس، يعني قعدوا يتكلموا.

يتكلموا يقولوا ايه ويحكوا في ايه، طبعا يعني حاجه ايه ما لم تره. اي حي تصوروا، تصوروا لما بطرس وبولس قعدوا مع بعض، ده ايه ايه المقابله دي كان شكلها، قابلوا بعض ازاي وحضنوا بعض ازاي وعملوا لبعض مطانيات، مش عارف بقى يعني كانوا الرسل يعني ايه النظام بتاعهم، لكن بالتاكيد يعني كانت مقابله ايه يعني بتتعانق كنيسه المسيح بشقيها اليهود والايه والامم، لانه فيما بعد سيصير بولس رسول الامم وبطرس رسول الايه اليهود، فدول يمثلوا الايه يمثلوا كنيسه اثنين كده ايه زي ما بنصلي في صلاه الاسم هامتا الرسل، اكبر اثنين في الرسل، الرسل الكبيره مين ومين؟ بطرس وبولس. يعني يعني اللقاء اللي ما بينهم ده لقاء الايه القمم، لقاء السحاب، لقاء الرسل العظام بطرس وايه وبولس. لا اتعرف بايه ببطرس. مين اللي رتب اللقاء دوت؟ طبعا اللي رتب اللقاء ده ايه ده مش المسيح اولا، اللي رتب اللقاء ده يستحق يعني ان احنا ننظر له نظره اجلال ولا لا؟ اللي عرف الاثنين دول ببعض، الروس الكبيره دي ببعضيها، مين اللي عمل الموضوع دوت؟ بص بيقول ايه، ولما جاء شاول الى اورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع يخافونه غير مصدقين إنه تلميذ، فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل. تقولي لي الرسل بس هو بيقول إن أنا قابلت بس مين؟ بطرس ويعقوب. ما يعتبروا يعني كون إن قابل بطرس أكبر واحد في الرسل ويعقوب اللي هو أسقف أورشليم، فكأنه في شخصهم قابل الإيه؟ الرسل كله. وتعرفي بدول كأني تعرفت بالرسل كلهم، يعني قبل مندوب عن الرسل. فأخذه برنابا وأحضره إلى مين؟ الرسل. إيه رأيكم بقى في عم برنابا دوت؟ إيه رأيكم في عم إيه برنابا؟ أنا مش عارف أصورها لكم إزاي يعني، لا أصورها لكم من قيمة 10 أيام. بابانا البابا شنودة قابل البابا بتاع كنيسة ايه اثيوبيا. طبعا هو كان فيه شوية يعني مش عايز اقول خصام لكن انفصال، طبعا عند بطرس وبولس ما كانش فيه الانفصال ده، لكن دول يعني ايه راسين ايه كبار، بابانا بطرك الكنيسة والبطرك بتاع ايه اثيوبيا. جه البابا ارام وهو اللي عمل ايه جمع الاثنين دول مع بعض، حتى لما هم طلعوا الوثيقة قالوا ان احنا بنشكر بطرك ارام ان هو اللي ايه سهل اللقاء دوت. فطبعا حاجه عظيمه ان هو يجمع الايه الاثنين دول اهو، يعني مع الفارق بقى طبعا مع لا فارق، يعني هو لا يقارن اللقاء ده بلقاء بطرس وبولس باي حال من الاحوال، وطبعا ما كانش في عداوه ولا حاجه، بس يعني انا عايز يعني احسسكم انه برنابا ده عمل حاجه ايه كبار، انه جاب بطرس وبولس وقعدهم مع بعض وعرفهم ببعض. برنابا ده بقى شخص ايه، الراجل ده لابد ان احنا في يوم هنقف كده عنده وقفه اسمها ايه برنابا الرسول. برنابا قاعد كده في كنيسه اورشليم يبص لقى شاول يدخل الكنيسه، المسيحيين اول ما يشوفوه يتمتموا كده، انا مش تمتم، يطلعوا يجروا، يروح شاول يسلم على واحد الثاني يروح سايبه طلع ايه طلع يجري، يروح شاول مدد ايديه ما حدش بيسلم عليه، مد ايده ما حدش يسلم عليه، مين قاعد ملاحظ الموضوع دوت؟ برنابا. يروح شاول لواحد يقول له يا راجل ده انا مسيح، ده أنا ظهر للمسيح، المسيح قام، يروح سايبه إيه؟ يطلع. عم برنابا بقى قال لك الله ما صحش كده، فراح رايح برنابا عمل إيه؟ احتضن شاول، فخده وراح يعرفه بمين؟ ببطرس. إيه رأيكم في الشغلة ديت؟ ممكن تشتغلوها؟ تقولي لي يعني نقابل بطرس ببولس ولا نقابل البابا شنودة بالبابا بتاع أثيوبيا؟ لا لا دي ولا ديت. هتعملوا ما هو اعظم من هذا. ايه ايه هنقابل اسمه ايه بوش بحسن مبارك؟ قال لكم انتوا واقفين كده في الكنيسه ولا في الخدمه وتلاقي حضرتك كده بنت او تسوني اول مره تيجي الكنيسه او واقفه لوحديها مالهاش صحاب، وكل ما تروح لواحده تصاحبها تقول لها تمشي، تقول انا عايز العب معاك مش خير روحي، تروح لها واحده تاني لعبيني معاك، لا بس هي مش بنت بعيد. طبعا البنت ديت بعد يوم والتاني مش هتيجي لايه الكنيسه، طيب ما كل ما تروح لحد ايه يكرش، تيجي حضرتك بقى تعملي شغله مين؟ برنابا. تروحي واخداها كده ايه، تعالى حبيبتي انت اسمك ايه، انت اول مره تيجي، تعالي لما اعرفك بصحابي، وتروحي مدخلاها في وسط الايه
في وسط المجموعة. يبقى أنت كده ربطت البنت دي بمين؟ مش بس بالكنيسة لكن بمين؟ بربنا. تشتغل الشغلانة ديت؟ ماشي. فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثه كيف أبصر الرب في الطريق. قال لهم يا جماعة هحكي لكم ده حصل كتو كتو كتو المسيح ظهر وإنه كلمه. المسيح قال له روح ادخل دمشق هناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. قال لهم ده بعد ما قبل الإيمان بالمسيح دخل يبشر في دمشق لدرجة الناس هاجوا عليه وإحنا هربناه فين؟ في زنبيل. طبعا برضو الجماعة الدارسين دول يعني إيه دماغهم فاضية. قالوا الله طب هل في علاقة ما بين برنابا وما بين شاول؟ كان في معرفة قديمة؟ حاولوا. أنا شخصيا ما يعنينيش إن تكون في معرفة قديمة، يكفي إن برنابا شاف واحد مرفوض فراح إيه احتضنه، مش بالضرورة يكون يعرفه. لكن الدارسين بيحبوا يوجدوا سبب لكل سبب، فقال يبقى احتمال إنه برنابا وشاول من زمان هما الاتنين إيه صحاب. صحاب فين يا عم؟ قال لك أصل برنابا البلد بتاعته قبرص وشاول البلد بتاعته ترسوس، وما بين ترسوس وقبرص بحر سهل ان الواحد يعدي فيه، فاحتمال ان برنابا راح ترسوس يلتحق بالجامعة هناك، فهو في الدراسة في ترسوس اتعرف بمين؟ بشاول، ولفت الايام ودارت وبعد كده تقابله بعد ما الاتنين قبلوا الايمان بمين؟ بالمسيح. ما فيش مانع ان يكون ده حصل، بس حتى ان ما كانش كده يكفي ان احنا يرضينا يعني برهان انه برنابا شخص قلبه واسع لما لقى بولس كده مرفوض ومحدش بيحتضنه فراح هو بدون سابق معرفة ايه يحتضن. بعد كده بقى بدأ شاول يدخل في وسط الايه الرسل خلاص بعد ما برنابا عرفهم ببعض، فيقول ايه فكان معهم يدخل ويخرج في اورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع. ده مين بقى اللي بدأ يدخل ويخرج في اورشليم ويجاهر؟ شاول بولس. وكان يخاطب ويباحث اليونانيين. مين اللي كان بيباحث اليونانيين زمان لو تفتكروا؟ استفانوس. يعني شاول بيعمل نفس القصة بتاعت مين؟ يعني قتل استفانوس وهو عمل الشغل ايه بتاعته بداله. كان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا ان يقتلوا. ينهر ابيض. تصوروا يا احبائي واحد لسه قابل الايمان بالمسيح من 3 سنين، من 3 سنين دخل دمشق يكرز المسيح ابن الله ويكرز ان يسوع هو المسيح، حاولوا يموتوه راحوا مهربينه من السور، راح رايح فين؟ اورشليم. يكرز في اورشليم باسم الرب يسوع، حاولوا ايه يقتلوه. ده بقاله كم سنه في الايمان دوت؟ 3 سنين. طب في دمشق مين اللي هربه؟ المؤمنين. دخلوه بيت ونزلوه منين؟ في زنبيل. طب في اورشليم ايه اللي حصل؟ هو بقى قال لنا في سفر الاعمال الاصحاح 22 هقراها لكم. وحدث لي بعد ما رجعت الى اورشليم كنت اصلي في الهيكل. وهو في اورشليم ال 15 يوم دول اللي قاعد يدخل ويخرج مع الرسل وتعرف على بطرس وعلى يعقوب وبدا يكرس في كنائس اليهوديه. في يوم دخل الايه؟ الهيكل يصلي. اني حصلت في غيبه، يعني شاف رؤيه. فرأيته. مين الهاء دي عايده على مين؟ شاف مين يعني؟ رأيته المسيح قائلا لي. المسيح ظهر له ايه وكلمه قال له اسرع واخرج عاجلا من اورشليم لانهم لا يقبلون شهادتك عني. قال له بولس سيب اورشليم واطلع ايه واطلع بقى. الناس اللي في اورشليم مش هتصدقك. يسمع الكلام؟ لا. عافر عم شاول قال له ايه؟ فقلت يا رب هم يعلمون اني كنت احبس واضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك. هم عارفين ان انا كنت بضرب فيه. وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه. ده انا كنت واقف شاهد على اللي بيموتوا استفانوس. فقال لي قال له المسيح تاني اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيد. قال له برضه يا بولس لا. يعني المسيح بيقول له يا بولس مش هيبقى له كلامك، وبولس بيحاول يقنع مين؟ يقول لا بس تبشخ بالك بس سيبني بس عليهم وأنا هخليهم لك إيه. قال له يا ابني بقولك مش هيسمعوا الكلام. اسمع لسه طبعا شاول إيه في بداية الإيمان فلسه برضه دماغه شوية إيه
ناشفة، لكن بعد كده هيتعلم شاول المسيح يقول له يمين يمين، يقول له شمال شمال. ففعلا طلع منين؟ من أورشليم. ده فعلا زي ما قال المسيح، لأني سأريه إيه؟ كم ينبغي أن يتألم من أجل ده. احنا لسه 3 سنين، تصوروا الرحلة. بولس في أورشليم، طلع من أورشليم راح دمشق، في دمشق قبل الإيمان بالمسيح، طلع من دمشق راح العربية، ورجع من العربية على دمشق، دمشق حاولوا يقتلوه، راحوا مدينه أورشليم، قعد له 15 يوم في أورشليم، حاولوا يموتوه، راح هربان رايح على فين؟ فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية، راحوا مهربينه من أورشليم، ودوه فين؟ قيصرية دي مين؟ على البحر المتوسط، وأرسلوه إلى طرسوس. ما نعرفش بقى في قيصرية فعلا حاول برضو يكرس تاني وحاولوا يموتوه تاني، لكن في النهاية راحوا بعتينه فين؟ طرسوس. مين طرسوس ديت؟ بلده. تمام، أرسلوه إلى طرسوس. رجع بولس مرة تاني للوطن بتاعه. ما عرفش بقى، أبوه كان لسه عايش طبعا، أبوه راجل إيه؟ فريسي إيه؟ متعصب. هو قال عن نفسه إن أنا فريسي ابن إيه؟ ابن فريس. طب لو كان أبوه لسه عايش قبل الإيمان بالمسيح ولا ما قبلش؟ طب لو ما قبلش، جاي له ابنه بقى شاول بيقول له بابا أنا بقيت إيه؟ مسيحي. قال له ده أنا أقتلك، أطخك بالنار. ما نعرفش، ما نعرفش شاول لما رجع طرسوس البلد اللي تربى فيها، صحابه بقى اللي في سنه واليهود اللي زيه استقبلوه إزاي، وكانت إيه نظرتهم لشاول بعد ما قبل الإيمان بالمسيح؟ ما عرفش يعني لما شاول راح طرسوس، تصوروا كده لو انتوا، طبعا انتوا لسه ما جربتوش القضية ديت، بس مثلا تصوري مثلا حضرتك اتولدتي في بيت وقعدتي في البيت دوت لغاية سن مثلا 30-40 سنة، طبعا انت لسه ما حصلتيش 13 سنة انت بالذات يعني. حصلتيهم؟ طب كويس، تاسوني بتاعتك ما حصلتهمش. ورحت سايبة البلد بتاعتك او الحي بتاعك، مثلا سبتي اسكندرية، سبتي محرم بيه، وسافرتي مثلا الهند، معرفش اشمعنى الهند يعني، بس ماشي، وجيتي بعد كده رجعتي محرم بيت، انت قاعد تلف تقول يا ده انا الشارع ده كنت بمشي فيه، ده انا هنا المدرسه بتاعتي، دي الكنيسه اللي كنت بصلي فيها، ده بيت فلانه صاحبتي. يعني انت بتلف في الشوارع قاعده تسترجعي ايه؟ ذكريات الشباب. انا مش عارف بولس لما رجع مدينه طرسوس البلد اللي تربى فيها بعد ما تغرب عنها فتره طويله، مش عارف مشاعر بولس بقى وهو بيلف في الشوارع وبيقابل صحابه وعمه فلان البقال وعمه فلان ازيك يا شاول مش هتيجي المجمع يوم السبت تصلي معانا؟ يقول له لا خلاص يا عم انا ربنا تاب عليا. ايه؟ يقول له انا بقيت مسيحي. مثلا يعني ما اعرفش طبعا يعني ايه الحوارات اللي دارت، لكن يحكى في التقليد انه في مغاره خارج مدينه طرسوس يقال ان شاول قضى فتره في خلوه فيها، وفي تقليدات اخرى بتقول انه هو كرز في مدينه طرسوس. المهم هنسيب شاول في طرسوس لمدة كام سنة؟ 8 سنين. الثمان سنين دول جزء منهم خلوة وجزء دراسة وجزء كرازة في طرسوس، وهنرجع لشاول بعد 8 سنين. 8 سنين ده بنعمة ربنا مش بتوقيتنا احنا، يعني انا توقيتنا بنعمة ربنا يبقى قبل كده، لكن 8 سنين بتوقيت سفر الاعمال. هيجي واحد يلف في مدينة طرسوس يطلب شاول. مين الواحد دوت؟ برنابا برضه، يعني عم برنابا دوت ايه؟ بس هنسيب بقى القصة ديت، لسه هنوصل لها في سفر الأعمال، لسه قدام شوية، يمكن أعمال 11 على ما أذكر. فلكن يعني خليكم فاكرين بقى ان احنا سايبين شاول فين؟ في طرسوس، لغاية ما نجيله بعد كم سنة؟ 8 سنين. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

إخراج الشياطين ليس بالأمر السهل، طبعاً أنتوا عارفين لما حد بلطجي يسكن في بيت ويكون شديد الإجرام من الصعب انه يطلعوه من البيت. فلما تعرف قد ايه قوة الشيطان وشره شيء مخيف، فاذا سكن فيه انسان اعتبره بيته. وطبعا لان اسمه عدو الخير فسكنها في أي بيت معناه ما فيش خير، ولأنه هو روح الظلمة فلما يسكن في بيت تسيطر الظلمة على كل ما في البيت. ولأن اسمه الروح النجس ففعله في البيت اللي بيسكنه كله نجاسة. طب مين يقدر يطلعه؟ قيل أنه من البدء كان قتالا للناس، شغلته مفهوش خير. الكنيسة تدعوه عديم الرحمة، فوش رحمة. فلما تسمع في الإنجيل إنه كان يسكن أجساد الناس في المجتمعات البدائية البسيطة، الإنسان هو الجسد. لما ترقى الإنسان بقى، احنا عايشين في القرن 21، ذهن الانسان كبر قوي قوي، مخه كبر وطلع القمر وعمل طيارات وانترنت وتليفونات وكل التكنولوجيا اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ده طالع منين؟ قال طالع من عقل الانسان. فبقى بدل ما كان يسكن جسم الانسان بقى يملك عقل الانسان. وتقول لي مثلا في أوروبا في أمريكا ما فيش ناس عليهم شياطين زي اللي بنشوفهم هنا ويطلعوهم مش عارف إيه، وزي المكتوب في الإنجيل مش من مصلحته دلوقتي أنه يسكن جسد الإنسان، من مصلحته أنه يملك عقل الإنسان ويخرب بيه زي ما عاوز. اللي قدموه للمسيح له المجد ده لما سكن فيه عدو الخير أظلم عينيه فبما شوفش أعمى، وعقد لسانه فبقى أخرس. فلما أخرج المسيح له المجد بسلطانه الإلهي وقوته لما أخرج الشيطان انتزعت قوى الفساد في الخارج، فالرجل فتح أبصر ولسانه اتفتح اتكلم. طب وإحنا موقفنا إيه؟ إحنا دي حكاية قصة كويسة قوي، إن المسيح له المجد أخرج الشياطين ومن أجل محبته كمان أعطى الرسل الأطهار، قال لهم اخرجوا الشياطين، أعطاهم سلطان فبقوا يطلعوه يتقوى عليه. وظل هذا السلطان كائن في الكنيسة إلى هذا اليوم. في المعمودية لما يجي حد يتعمد، هيتعمد يعني إيه؟
قال هيبقى مسكن لله في الروح، هيبقى مسكن للروح القدس. ألستم تعلمون أنكم هيكل الله؟ احنا في المعمودية خلقنا خليقة جديدة، وبقى فينا الكيان الروح الجواني ده، والروح القدس في الميرون ساكن فينا، فبقينا مسكن لله. في المعمودية نلنا النعمة ديت ان احنا صرنا مسكن لله. طب وقبل كده؟ قال قبل كده الشيطان بسبب الخطية الأولى، بسبب السقوط الأول بإنسان، دخل الموت إلى جميع الناس، فبقى متسيطر على الخليقة الساقطة. فالكاهن في المعمودية يخلي اللي بيتعمد والأشابين بتوعه يرفعوا أيديهم كده ويقولوا بحس عالي: أجحدك أيها الشيطان، أنا ضدك، كل أعمالك النجسة وكل جنودك الشريرة، كل قوتك، كل قوته وكل سلطانك وكل بقية نفاقك. وينفخ الكاهن في وجه اللي هيتعمد ويقول: أخرج أيها الروح النجس بسلطان المسيح. ما يقدرش يقول لا، ما يقدرش يقاوم: ها أعطيتكم السلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، سلطان الله. مش في مقدور الإنسان أنه يخرج شيطان، ما يقدرش. ولكن المسيح له المجد قال كده: إذا تسلح القوي يحفظ داره في أمان. عايش في البيت والسلاح واقف، محدش قادر يقرب له، ولكن متى جاء من هو أقوى منه ينزع سلاحه المتكل عليه. فالمسيح المجد يقول: أنا بروح الله أخرج الشياطين بالروح القدس، بروح الله. الروح، روح الشيطان اسمه الروح النجس، زي روح الظلمة كده، مين يقدر عليه؟ قال النور بس. فإحنا لما تعمدنا، الطرد اللي كان ساكن في جسم الإنسان وحل الروح القدس وجعل لي مسكن فينا. ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن؟ فالمسكن البراني الجسد اللي انت شايفه ده جواه روح الله، فبقى مسكن جميل. لما يسكن الروح النجس في الإنسان يخرب كل حواس الإنسان وكل ملكات الإنسان وكل فكر الإنسان، كله يبقى كله خراب. طب فما بالك من سكن الروح القدس في الإنسان؟ العكس. إذا كان الشيطان يقدر يخرب، الروح القدس يغني. إذا كان الروح النجس يستطيع أن يميت، الروح القدس يحيي. فالروح القدس ساكن فينا يحيي أرواحنا ويجدد فينا كل ما هو فاضل، كل ما هو جليل، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن. روح القدس غنيك، تمتلئ من كل فضيلة من اللي جوه. وحتى الحاجات الصغيرة، الإمكانيات اللي على قدنا، الروح القدس يستطيع أن ينميها بالزيادة، ولكن على قدي. شوف القديس بولس الرسول لما الروح القدس استلم حياته كده، شوف عمل بيه إيه. فضل يقول: أنا ما أنا، ولكن روح الله الذي معي. أنا بنفسي ولا حاجة، لكن الروح القدس ممكن يغنيك جدا، ممكن يعمل بيك أعمال باهرة فائقة. قالوا له: أنت بروح، أنت ببعل زبور رئيس الشياطين، لازم القوة كبيرة قوي يعني تقدر تطلع الشيطان. قال لهم لا. قال لهم: أي مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، لا يمكن شيطان يطلع شيطان. فأنت تاخدها وتفهمها كويس من فم المسيح،
إن لا يمكن الشيطان يغلب شيطان، لا يمكن الشيطان يطلع شيطان. فإذا لقيت واحد قدامك غضبان، روح الغضب، ما ده روح شيطان شغال فيه. وانت دخلت معاه في البتاع، مش ممكن هتغلب الغضب بالغضب.

الشيطان ما طلعش شيطان. مش ممكن هتغلب الشتيمة بشتيمة، لا. طب ما اغلب ازاي؟ طب اغلب واحد بيلعني، بيقول لك واحد في الشغل مش ساكت عني طول النهار، يشتمني وطول النهار يعني. طب هو في شيطان، والشيطان بتاعه مش طايق الروح اللي فيك، وبيعمل اعماله، اعمال الشيطان وكلام الشيطان وافكار الشيطان، تغلب ازاي؟ باركوا لاعنيكم. الله، صح. احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. وبعدين هل تغلبوه؟ لا يقدر شيطان ان يخرج شيطان، لكن بروح الله طبعا ما يقدرش يقف. ده روح ظلمه، روح الله النور الالهي. هو الشيطان يقدر يقف ولا يصد؟ يقدر يقف قدام إنسان مملوء من روح الله، واحد فيه روح القداسة؟ قل لك الدنيا دلوقتي مليانة نجاسات نجاسات نجاسات، مين يغلبها؟ يغلبها روح الله القدوس اللي فيك. إن جاء عدوك اطعمه، وإن عطش اسقيه. ده هل تغلبه؟ لا يغلبنك الشر، اغلبوا الشر بالخير. وده الإنجيل. اوعى الشر يغلبك، اوعى قوة الشر تسيطر على أفكارك. قل لك أنا يعني اتمليت غل. ده مش روح اللي فيك ده. ولو طلت بس اللي بيعمل فيا كده تلاقيه فيه غيظ وحقد وغل وقتل، ده مش روح الله. روح الله يحسن إلى المسيء ويغلبه، ويتضع أمام المتكبرين ويخزيه. طبعا اسلكوا بالروح. سألني واحد، هو الشيطان له سلطان إنه يدخل الكنيسة؟ قلت له أبدا، ما يقدرش يهوب ناحية الكنيسة. لكن للأسف الشديد إحنا بندخله لغاية الهيكل. هو بذاته ما يقدرش، لكن يدخل في حد ويسيطر عليه. واحد يعني يخضع نفسه وإرادته لأعمال الشر، يبقى الشيطان جواه ويدخل، لكن هو بذاته لا يجرؤ. يقدر يقرب؟ لما المسيح قال أني متى جاء من هو أقوى منه ينزع سلاحه المتكل عليه ويوزع غنائمه، قال حاجة تانية. قال إن الشيطان لما يطلع من المسكن يبقى زي المجنون. يعني هو ساكن في الحتة ويعني واخد راحته، وبعدين يطرد يحس بالخزي فيبقى زي المجنون. يقول إيه بقى؟ يقول في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة فلا يجد. ففكر الشيطان إيه؟ يقول إيه؟ أرجع إلى مسكني اللي أنا اضطردت منه. يعني يطلع، يعني المسيح طلع الشياطين، بيطلع الشياطين، قال للتلاميذ اخرجوا الشياطين، والكنيسة سلطان اخراج الشياطين، لكن يقول أرجع لبيتي تاني، لف حواليه، أرجع إلى مسكني الذي خرجت منه. حالة من الاثنين، يا يجي يلاقي البيت مقفول، ما قدرش، يجي يلاقي البيت كحسب كلام المسيح يجده مكنوسا مزينا. يقول الشيطان اتفضل، فيأتي ويأخذ سبع أرواح

أخر أشر منه ويسكن هناك، وتكون أواخر ذلك الإنسان شرا من أوائله. الشيطان اتكرش من المسكن، اضطرد بقوة وسلطان إلهي، لكن يقعد يزن يلف عاوز يدخل تاني. لما الواحد يبقى متكاسل متهاون متراخي يجي يدخل، لما يلاقي الشيطان يرجع يلاقي البيت مكنوس وحد بيرحب بيه، بيرحب بأفكاره، بيرحب بكلامه، بيرحب بصوره وحاجاته الخبيثة جدا، الواحد يفتح عينيه ويفتح ودانه. طب ما يدخل. انت مستني ايه بعد كده؟ لما ماسك النت ولا التلفزيون ولا بتاع وكل صور الشيطان وخيالاته النجسة، واحد عينه مفتوحة ودانه مفتوحة، طب ما يدخل. انت فتكر هيتفرج ولا ايه؟ ده هو بيلف. ابليس عدوكم يقول كأسد زائر بيلف ونفسه يدخل. فإذا فتحت له عينك ولا ودنك ولا حواسك ولا قلبك يدخل لوحده؟ لا، يأخذ سبع أرواح أخرى أشر منه، يأتي ويسكن هناك، وتكون بعد عنك أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. ما تستهونش به، عدو قتال، ما تدلوش فرصة، ما تفتحش عينك وودنك وفكرك وقلبك للعداوة. هو شغلته كده، إذا فتحت يدخل، وإذا دخل يبهدل الإنسان يهينه. خلي حواسك مقفولة بعلامة الصليب، الأقفال الجامدة قوي اللي ما حدش يقدر يدخلها ولا يفكها. خلي حياتك محصنة. الآية الجميلة اللي أحبها كتير قوي، يقول قاوموا إبليس فيهرب منكم. يا سلام، راسخين في الإيمان، قاوموا إبليس فيهرب منكم. يبقى مين الأقوى؟ إذا كان هو بيهرب يبقى هو إيه؟ خواف. إذا تمسكت بالصليب قوة الله، وإذا حصنت نفسك بالحياة في المسيح، وإذا امتلأت من الروح القدس، مين يقدر عليك؟ من يقدر أن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير؟ حدش يقدر عليك، ولا الشيطان ولا الشياطين الشياطين، ولكن إحنا اللي بندي فرصة بالضعف بالتهاون بالاستهتار بعدم الصلاة بالخلطة مع الحاجات الوحشة إحنا. لكن هو بعد ما اتحدنا بالمسيح كأعضاء في جسده ليس له سلطان علينا، ملوش. كل ما يستطيع أن يفعله أنه يغري الإنسان أو يخدعه أو يضحك عليه أو يستصغر عقله أو يكذب عليه ويجرجره ويزقه ويوقعه. لكن افهم الحقيقة الإيمانية اللي هقول لك عليها، يقدر الشيطان يموتني؟ لا. يقدر يوقعني، يقدر يبهدلني، يقدر يخليني في الحاجات الوحشة يمرمطني، يقدر يقتلني؟ لا. ليه؟ لأن أنا متحد بقيامة المسيح، مولود منه، أنا ابن القيامة. يبهدلني بسبب عقلي الصغير وبسبب عدم تدبيري الروحي الصح، بسبب التهاون والإهمال يبهدل لكن ما يقدرش. قيل إنه من البدء كان قتال للناس، فعلا، لأن قوة الخطية الموت. لما المسيح أعتقنا من ناموس الخطية صرنا في سر قيامة المسيح من الأموات. ما قدرش يموتك.